عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة المئات. التحالف بقيادة السياسة السعودية كان قد أعلن مساء الأحد عن اعتراض مسيرات أطلقها الحوثيون شرق المملكة. في المغرب، وفي التطورات المرتبطة بالمشاورات الساعية لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة. وأوضح الحزب في بلاغ له اليوم إثر اجتماع مكتبه السياسي أن القرار جاء أخذا بعين الاعتبار التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة. نبقى في المغرب، وفي بلاغ عنها أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نفاتح شهر جمادى الأولى لعام 1448 للهجرة، سيكون هو بعد غد الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 للميلاد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مقتضى بين الأحد أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبنها التحتية لدى كل منهما، فيما صارع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى القول أنه ليس على علم بهذه الهدنة، لكنه أبدى استعداده للقبول بها إذا نفذت موسكو خطوة مماثلة، بينما لم يصدر عن موسكو أي رد فعل فوري على إعلان الرئيس الأمريكي. 7 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أصدروا الأحد بيانا شككوا فيه بقانونية تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي، بينما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين الأحد أعلنت دعمها للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي واجه انتقادات حادة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤيدة أيضا دعوة كييف لإعلان هدنة في مجال الطاقة مع روسيا.

0: وثمانون في عدد المفقودين إثر غرق قارب مكتظ بالركاب ليلة الخميس إلى الجمعة قبالة سواحل جيبوتي أثناء توجهه إلى اليمن حسب ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد. نختم من المغرب، حيث نعت وزارة الثقافة والشباب والتواصل الكاتبة المسرحية والمثقفة المغربية القدير عزيز صغروشني الذي توفي الأحد بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإسهام في خدمة الثقافة والفنون المسرحية بالمغرب. وجاء في نعي الوزارة أن الفقيد يعد من الوجوه البارزة التي أسهمت في إثراء المشهد المسرحي الوطني، حيث تولى سنة 1964 إدارة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط ليصبح بذلك أول مدير مغربي لهذه المؤسسة الثقافية العريقة. وأضافت الوزارة أن الراحل أغنى الساحة الثقافية بإسهاماته في الكتابة المسرحية وتنظيم التظاهرات الفنية والثقافية. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي متعالي باقي برامج إذاعة ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: ميديا دي توفيق.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت. السلام عليكم، مرحبا بكم.
2: ميديا سبوتلايت منتصر.
1: إذن على بركة الله غنبداو معكم هذا الموعد الغنائي، وقبل ما نتعرفوا على ضيف اليوم، مامي بقطعة ماما.

كانت هذه أصالة، أنتم معنا على ميديا وأنتم في الاستماع إلى سبوتلايت ومعكم منتصر. اليوم غنفتحوا باب جديد للموسيقى وفن الهيب هوب مع فنان تيشق الطريق ديالو الأقصر. أقصر هو ضيف ديالي في حلقة اليوم على ميديا. استمعوا لهذا سوفونير الجميل مع الإخوان ميغري. هاي دي دام دام.

كانوا هادو الإخوان ميغري، وغادي نواصلوا قبل مستمعينا الكرام سبوتلايت، قبل ما نستقبل ضيف ديالي أكسور مع المحكمة وأسماء المنور وكاظم الصاهر. بقوا معنا، بغيت نذكركم أن بعد قليل موجز أخبار وبعدها

0: ميدي ان سبوتلايت منتصر.
1: السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اللي تتعرفوا الآن في موسمه الأول سبوتلايت اللي من خلاله تنفتحوا المجال لكل الضيوف ديالنا باش يجيوا يتكلموا على الحرفة ديالهم أو الهدف ديالهم من الحياة. وإحنا قررنا أن نسميه سبوتلايت يعني تنسلطوا عليهم الأضواء. اليوم فنان تبني عالم موسيقي خاص به، عالم كيتلقى فيه الإحساس، الهوية، التجربة الشخصية ديالو. كيشتغل على الجانب الإبداعي والإنتاجي الفني الموسيقي. هو مغربي فرنسي ابن مدينة مراكش. اليوم غنقربوكم من عالم ديال لوكسور. لوكسور غادي نعرفوا شكون هو. هو الضيف ديالنا عثمان، مرحبا بك.
2: مرحبا بك، شكرا بزاف على الانفيتاسيون، صافي بليزير نكون معك اليوم منتصر.
1: كي داير؟ بخير
2: الحمد لله، كلشي بخير.
1: اذا قبل ما نتكلموا على لونيفير ميوزيكال ديالك، حنا كنا تلاقينا ملي كانت تنظم في الدار البيضاء مهرجان لو بولفار. انت شاركتي في مسابقه ديال الترومبلان، اسكو كان بالنسبه لك مهم انك تشارك تمايا؟
2: جو بونس كو كان مهم بالنسبه لي نشارك، باسكو ديجا البولفار هو واحد لو فيستيفال هيستوريك، اللي هو اول مهرجان اللي غادي يدخل وغادي بروغرامي دي زارتيست في لا فيوجن، في الروك، في الهيب هوب، في المغرب. دونك مو شو فان دو لا ديريكسيون ارتستيك ديال هذا الفيستيفال هذا. و سيتي الفرصه اوسي باش ندير اول كونسير ديالي في المغرب.
1: هذا اول كونسير اللي درتي في المغرب؟ انت مقيم بفرنسا؟
2: مقيم بفرنسا اكزاكتومون. دونك درت بزاف ديال لي بريزونطاسيون ارتستيك، لي بيرفورمانس، داكشي ولي كونسير تماك. اي دونك جاتني الفرصه باش انني نطلع في ترومبلان ديال البولفار. اي سيتي فريمون اون بيل اوبورتونيتي.
1: البوبليك كيفاش استقبلك انت واستقبل لونيفير ميوزيكال ديالك؟
2: فيت سي توجور كومبليكي و ديفيسيل باش انك تلعب قدام بوبليك ما كيعرفكش كاع. دونك خاصك ديما تكون كتعرف تجيري معاه. ولكن كان فريمون زوين البوبليك ديال البولفار، واحد البوبليك اللي كنتفاهم معاه واخا ما كنعرفوش مزيان، باسكو عزيزين عليه لي كولتور الترناتيف، عزيزين عليه شي حاجه جديده، عزيزين عليه دي فالور انترناسيونال وداكشي، وعزيزين عليه الموسيقى سورتو. دونك اون فيت داكشي اللي كان ندير انا في الموسيقى ديالي، وكنحاول نقيس به الناس. و فريمون البوبليك الى بيان رياجي لو كونسير، وعشنا وغناو معايا لي روفران واخا ما كيعرفوهمش. دونك سا ما في بليزير دو جو قدامهم
1: ان شاء الله. اذا الاسم ديالك اوكسور، يعني مول القصور، تاع لا قبل مول

0: في كاسم فني وشهرة، لان انت قبل كان سميتك بلوس.
1: عقلتي على بلوس دامون
0: فوالا
1: كاسر.
0: اكزاكتومون
1: اكزاكتومون. نو ليبوك ديال بلوس سيتي بلوس اون ايبوك ديال لابرونتيساج، وديال تعلمت بزاف اللعيبات كومون جيري اون كارير، تعلمت فيها الانتاج الموسيقي، تعلمت فيها الكتابه اكسترا. وفاش فريمون ولات عندي واحد ليدونتيتي ارتستيك وعرفت راسي فين غادي، كان خاصني فريمون نلقى واحد السميه اللي كتكون اليني مع هاد مع ليرا جديده ديال الموسيقى، وبوغ فريمون كونستروير واحد ديفلوبمون دو كارير اللي هو سوليد. واحسن حاجه هو ترجع لي ريسورس ديالك. انا ولد مراكش، جيت في بكالا حدا مول القصور. حنا تنعرفوش
0: اي مول القصور، واحد من سبعه رجال
1: الغزواني. الغزواني من سبعه رجال،
0: ولكن علاش؟ حيت عنده قصه، لان كان بحال الزاويه، تيجيو الناس قناوه، تيجيو الناس تيقضوا نقولوا البركه منه اولا ديك
1: حدث الغزواني. جوستومون كانوا تيمشيو عنده كاع المعلمين ديال قناوه، تيمشيو عنده تياخذوا البركه ديالهم من عنده قبل ما تكون عندهم شي ليله ولا شي فيستيفال. وهاد الحاجه ديال ريزونات فيا بزاف، لان وانا قناوه واحد ستيل ديال الموسيقى اللي تيعجبني بزاف، ولي زانسترومون وتتانسبيرا منه بزاف. تنسامبلي بزاف ديال الحوايج ديال القناوه، تنخدم بهم لي غروف ديال القناوه. حيتاش بالنسبه ليا كاع الموسيقى ديال المغرب سورتو هذيك اللي كبرت فيها انا، لانه كبرت انا في مراكش، ومراكش مدينه كبيره ديال القناوه، تما فين فين فين ديفلوبات بزاف. اي دونك قناوه بالنسبه ليا واحد لو ستيل اللي هو داخل في الموسيقى ديالي بزاف، كسوا هو ولا الشعبي ولا بزاف ديال لي ستيل الاخرين. اي دونك فوالا، كان خاصني نشوف شي فيغور هيستوريك اللي نتلاقى فيها. وجوستومون انا كبرت في هذاك في ديك لازون ديال مول القصور في مراكش،
0: وخديتي اوكسور اوكسور او اكس او ار
1: او اكس او ار فوالا اكزاكتومون. اي دونك هو باش واحد لا فاس

0: الفن دايرو خضره فوق الطعام.
1: انا عندي واحد المهنه ديالي اللي خدمت في ليفينمونسيال. دوك شو انجينيور دافير في ليفينمونسيال. هاد العام هذايا جي كونساكري بوكو دو طون للموسيقى ديالي. دوك دابا هاد الساعه هادي كنخدم اون كانديبوندون في الفريلانس
0: نعم.
1: باقي كندير لي ايفينمون، ولكن هاد الساعه هادي جو مي كونسونتر بوكو على الموسيقى وكنخلي لها بزاف بزاف ديال الوقت، حيت دابا كنحس بلي خاصني نكون افون في البروجي ديالي باش
0: نعم، لأن نزلتي ان او بي ياك
1: اكزاكتومون. دوك
0: سميتي العافية،
1: سميتو عافية.
0: ولكن العافية العافية ولا العافية؟
1: دوك اون فيت هذيك هاد الدوبل سونس ديال العافية وعافية هو بالضبط اللي كنلعب عليه في الموسيقى ديال هذاك لو بي ديال هذاك الميني البوم. دوك اون فيت عافية باسكو الحرقه، باسكو بزاف ديال تقدر شي حوايج اللي كيعذبوك الداخل ديالك اكسيتيرا، والعافيه يعني فاش كتوصل لهذاك ريليف، هذاك لو سولاجمون في الاخر اللي كتوصل ليه.
0: ديليفرانس،
1: اكزاكتومون،
0: بحال ديليفرانس.
1: ابسوليومون. اي دونك فريمون كيعاود بزاف ديال الحوايج، سواء في الحب، سواء على ليكزيل، على حساب الغربه، على حساب بزاف ديال المواضيع اللي كيقيسوني، واللي في الاخر كترولاتيفيزي وكتقول بلي راه سي تون ديستا، وكتبقى كتاناليزي بزاف، ولكن كتقول هذه الطريق ديالي فوالا، وكندوز منه وكنديروا بها موسيقى زوينه.
0: الموسيقى زوينه اللي بغيت انا ملي تسمعت، لان انت نعرفك من شحال هذه، وانا ملي شديتك دابا في المغرب قلت ما نفلتك، حاولت نسمع لو ستيل ديالك، يعني هو في واحد المزيج، يعني كاين الدقه المراكشيه، كاين قناوه، كاين الراي، كاين البوب، كاين التقناويت. بون ما نقولوش لا وورد ميوزيك اللي تدير، ولكن شنو نسميو هذا لو ستيل ميوزيكال ديالك اقصر، لان في الاخر ديال ليميسيون اون فا ايكوتي ان اكستريم الاو بي ديالك.
1: بيان سور. عندي بزاف ديال الديسك اللي كنقدر نكاتيغوريزيهم كوم ان ستيل نيو غناوا ولا نيو شعبي ولا افرو غناوا اون فا دير.
0: المهم الشعبي كاين.
1: كاين الشعبي، ضروري الشعبي. وسينو دابا داخل بلوس على واحد لو ستيل بلوس شعبي ار ان بي. باسكو
0: لماذا الشعبي؟
1: واش الشعبي راه هو الموسيقى ديال المغرب، هو باش اللي كبرنا به، هما لي جروف، هما داكشي اللي كان
0: كيعطيك ذوك الفايبس في شكل.
1: اكزاكتومون. اون فيت بالنسبه ليا الشعبي ولا قناوه ولا الراي ولا بزاف ديال لي زوت ستيل اللي تقدروا نسميوهم فولكلوريك، بالنسبه لي ما خاصهمش يموتوا، ما خاصهمش يبقاو كاتيغوريزي كفولكلوريك. سي امبورطون باش اننا مودرنيزيهم ونستعملوا هذوك لي زانسترومون بحال القراق، بحال الطعريجه، بحال البندير، باش نكريو دي مورسون اللي ما يبقاوش يتعتبروا كاع قدام ولا

0: امبورطون كان لعب دي بيركسيون بحال البندير دربوكه طريجه والقراقب هذوك كبرنا بهم فهمتي فاش كنا في مراكش في عاشوره راه كنتي ضروري خاصك تكون كتحكم هذوك لي بيركسيون اي دونك ضروري خاصك تدخلهم باسكو سا في بارتي دو توا ان فيت سا في بارتي دو ليدونتيتي والصغر والشيء اللي كتعاود كيما كنستعملوا اللغه باش اننا اكسبريمو سيرتين شوز باسكو ال في بارتي دو نو هذيك اللغه في لا كولتور ديالنا حتى لي انسترومون حتى هما كيعاونونا باش نكسبريميو شي لعيبات اي سي امبورطون دو لي انتيغري في واحد لاندستري واحد واحد لا برودكسيون واحد الانتاج عصري باش نديرو به هذاك ساوند ونوصلوا لهذيك المروكان تاتش بلا ما تكون نكاتيغوريزوها كا وورلد ميوزيك ولا شي حاجه اللي هي فولكلوريك فريمون تكون كونتومبورين وكنسمعوها وكنقولوا واو هادشي زوين وعادي نسمعوها بحال هكا.
1: الوغ الاو بي ديالك قررتي انك تغني بالفرنساويه بالانجليزيه
0: العربيه
1: والعربيه
0: وي
1: بوكوا سو ميلونج باش دير خاطر كل شيء
0: باسكو انا كنهضر هكا كنفكر هكا دماغي كامل تيضرب العربيه وبلونجلي وبالفرونسي النهار كامل ولكن هذا العام هذاك لو بي دابا خرج ذاك العام خرج في 2025 لو بي تاع 2026 اللي خدام عليه دابا اللي ديجا خرجوا فيه جوج ديال لي زيكستري في اكستري تاع سينين وباراديزو
1: باراديزو اللي غنسمعوا في الاخر
0: هو اخر ديسك خرج الجمعه اللي فات واحد المورسو اللي مفتخر به بزاف. هذا العام هذا خدمت بزاف على الكتابه والايموشن والاحساس بالدارجه دونك فريمون كنت تشالنجي راسي باش نكتب بلوس بالعربيه والكتابه بالعربيه ما سهلاش لانه الهضره كيفاش كتهضر في الزنقه ولا كتهضر مع الناس وداك الشيء صغينا فوا كيفاش انك تكتب اغنيه ودير واحد وتصور واحد لي زيماج وتعطيهم بواحد الطريقه بويتيك ايتترا دوك لو بيلو جوستمون فيه بزاف ديال اي تري ايكيليبري بين ثلاثه اللغات ولكن هذا غيكون بزاف ليجير غيكون فيه بالدارجه بزاف وخذا ليا وقت بزاف باش نكتبو باش نفهم كيفاش تقدر دير لا بويزي وكيفاش تقدر دير لا شونسون بالعربيه و فوالا سيتي ان بو تشالنج و بروجي زوين اللي جاي.
1: نعم انت عندك بليزيور كاسكات يعني تتكتب تتلحن تتغني يعني هاد الثلاثه فين ومونتاج كذلك لانها تتنتج بغيت نعرف كيف فين تتلقى راسك اكثر في هاد لي كاسكيت
0: اون فيت جو بونس كنلقى بلوس راسي في واحد في واحد البروسيس ديال انك تصاوب واحد الماكيت يعني اون فيت انا كيجيني في راسي واحد سكون ابيلي اون توب لاين يعني واحد لا ميلودي وهذا وكتشوفها فين بغات تجيك في الكتابه كنكتب شويه من بعد كنمشي كنلحن انا ما كرهتش من بعد تصاوب غير شويه ديال اللحن ونخلي ناس اخرين يخدموا عليا داك اللحن دونك بلوس في الكتابه وفي اللحن وفي البرودكسيون جينيرال جو بونس هذاك الكوتي هيبريد كيخليني انني صعيب انني نقول بلي انا راه جو سو بلوس ولكن احسن حاجه انا كتعجبني في كل شيء زعما هو لو لايف هو نكون سور سين هو ندير لا بيرفورمانس ديالي دونك هذاك جو بونس هذاك هو اللي فين كنلقى بلوس راسي باسكو ستوديو زوين وداك الشيء وهذا البرودكسيون ولكن لا ليبرتي ليك
1: تكون هذاك هو السؤال اللي كنت بغي نطرحه كفنان انت ومونتاج واش تفضل تبدا بلا ميلودي او البيت حتى الانتاج ولا من الكلمات حتى الاحساس كيفاش تبغي تخدم
0: صراحه ما كنكتبش هو الاول ما عمرني ما كتبت هو الاول بعض المرات كيجيوني شي حوايج كنكتبهم وكنخليهم دو كوتي وكنشوف نقدر شي نهارات غادي ينفعوني وداك الشيء ولكن غالبا كنبدا بلوس بلا ميلودي وكنبني عليها واحد اون بيتيت برودكسيون بالبيت وبلا باتري ايتترا وكنشوف ديك الساعات هذيك لا ميلودي شنو بغاتني نعاود وكنتبع الاحساس ديالها باش نعاود بعض المرات وحسب عاوتاني حتى لو مومون فاش غنبدا نكتب اشنو غادي يخليني نكتب واش انا الساعه باغي نهضر على الحب ولا باغي نغني على شي روميز اون كيستيون ولا شي حاجه اللي انتروسبكسيون ايتترا دونك كنحاول ولكن غالبا كنبدا بالميلودي

0: طريقة مختلفة
1: أو
0: اللي يقدر المتلقي ما يعيقش، ولكن انت يا عارف شنو لا ديسيبسيون لامور جو نسي با موا، يعني مواضيع مختلفة، لا ديفيرونس جو سي با موا.
1: جو بونس كو كاينين بزاف ديال، انا كنكتب بزاف على الحب. كاينين يقدروا يكونوا شي لعيبات اللي كيدوزو هكا كوم بحال تيكونوا دي بتي ميساج
0: كودي
1: دي بتي كود، وحتى حتى فاش كنغني على شي حوايج اللي هما بلوس دو مانيير ديال انتروسبكسيون، كنحاول بعض المرات كنخلي دي كود اللي يفهموهم غير الناس اللي عندهم دي سيغتين ريفيرونس. وحتى حتى كيفاش كتقدر تعاود على شي حوايج اللي يقدر يكونوا غير واحد الناس اللي عايشين نفس الحاجه بالنسبه ليك اللي يقدروا يفهموها. اذا كشي علاش هضرنا قبيله على التصوير في الكتابه، يعني كتحط واحد لا سيتوياسيون كتصورها وكتكتبها، هذاك الشيء كيعاونك انك تحط حتى المستمع في واحد لا سيتوياسيون اللي ما محتاجش كاع انه يفهم يسمع كلمه بكلمه باش انه يفهم كاش بغيتي تعاود، ولكن كتحطو في واحد لا سيتوياسيون اللي تيبدا تتصور وشي تخليه حتى هو يتخيل راسو في هذيك لا سيتوياسيون وفي هذاك كيشوفها قدامه، هذيك دوك لي كاتلين اللي كتبتي ليه انت كيشوفهم قدامه، ويقدر هو يبو لي زانتربريتي دو مانيير بيرسونيل. وهذا الشيء كيعجبني بزاف في الكتابه.
0: عندك علاقه واضحه بالثقافتين الفرنسيه والمغربيه، كيفاش هذا الازدواج الثقافي يقدر ياثر عليك في الموسيقى ديالك والكتابه ديالك؟ واش ان بلوس بور توا؟
1: وي اون فيت ليكسبيريونس ديالي في فرنسا عاونتني بزاف باش انني نعيش واحد بلوتو واحد ليبانويسمون في لي ليبرتي، في الطريقه باش كتشوف العالم، الطريقه باش كتشوف ناس اخرين كيفاش كيعيشوا. جوبونس اي واحد عاش مع ناس اخرين اللي بعاد على الثقافه ديالو تيخلي انه يتعلم شي حوايج جداد. انا ديما كنت فهمتي شغوف وفريمون افيك بوكو دو كيوريوزيتي، لا كيوريوزيتي كتخليني انني نتصنت ونشوف الناس اخرين كيفاش كيعيشوا اي تو. دونك فيت داكشي كيعاونك كي تنغيشي و جو بونس حتى واحد اللعيبه واحد سي جو بو بيرميتر هذيك لا ديكونستركسيون سوسيال، كاينين شي حوايج اللي فهمتي كتقول كتكون فاش كتكون في المغرب كتكون تشبت بهم باسكو سي فريمون المجتمع ديالك كيفرضهم عليك اي تو، وكيفاش كتكون في واحد المجتمع اخر اللي كتبقى كتسول راسك واش هاد العباد عاديه واش هادي فهمتي، وكتولي كتحلل وهذاك الشيء كيحاول انه ياثر لك حتى على البيرسوناليتي ديالك وفهمتي كتولي كتلقى راسك تبدلتي في شي حوايج. اي بيان سور داك الشيء كامل كيرفلتي في الموسيقى، والموسيقى خاصك كتبغي انه الفنان يكون ليبر ويحس براسو
0: مزيان. هادي ليبر لان هو السؤال اللي كنت بغيت نطرح دابا، عاونتيني عطيتي شنو الموضوع اللي كتلقى راسك كتعاود تهضر عليه في اغانيك. هذا قلتها باردون، كيفاش تتعامل مع فكره ان الجمهور احيانا كيحط الفنان في واحد القالب معين بينما هو باغي يغني ويبقى حر في التجريب الموسيقي ديالو؟
1: انا جو بونس كو الفنان خاصو ضروري ما خاصوش يطيح في الانفلونس ديال البوبليك. انا بالنسبه لي الا كان البوبليك ديالك
0: تيقول لك الجمهور عاوز كذا
1: وي راه كنقول لك راه ماشي سهل زعما دو لابليكاسيون ما ساهلش شي اللي يقدر يمشي لك دي زوبورتونيتي، يقدر يمشي لك واحد البارتي من البوبليك ديالك. جو بونس كو الفنان اللي من الاول عرفوا البوبليك بطريقه اللي هو اوتنتيك كان فيها هو نيت داكشي اللي عاود ليهم وداكشي. جو بونس كو ملي دي فياد من سيغتان مانيير ومشى كيهضر على شي حوايج اخرين وداكشي وبقى هو نيت، يعني ما دخلش في واحد في شي حاجه اللي هي فيك كما كنقولوا داكشي. جو بونس غيبقى تابعوا البوبليك ويقدر يشوفوا ناس اخرين ايتترا. انا بالنسبه لي الا كنتي كتكذب على راسك طون كو فنان واحد الوقيته غتجيبها بلوس راسك، تقدر سور لو مومون انه يمشيو لك شي لعيبات، ولكن في لون تيرم كتبان باللي كتبتي في شي حاجه. دونك الفنان خاصو ضروري يكون اوتنتيك مع راسو توتون سويفون واحد لي كود ديال الاندستري ديال الكوميونيكاسيون ديال البراندينغ ديالو ايتترا، مي ضروري لا باز خاصها تكون اوتنتيك عند الارتيست.
0: مزيان تكلمتي على الجمهور شكون هو الجمهور ديالك انت الان؟ والجمهور مغربي فرنسي منين فين بحكم انت عايش في فرنسا؟
1: انا نقول لك واحد
0: ما تعرفوكش في المغرب بزاف بيتيت دون لو ميليو ارتستيك في واحد لا كاتيجوري تعرفوا شكون هو قصور، ولكن شكون الجمهور ديالك؟
1: جوستومون انا دابا اترافير الكتابه ديالي بالعربيه اي تو هاد لو بي اللي جاي ما بغيتش نتقرب اكثر من الجمهور ديال المغرب. سي

امبورطون بور موا. دونك داكشي علاش كنعاود نكتب بزاف في العربيه وداكشي ونديفوالي واحد لابارتي ديالي اللي تقدر تقيس الجمهور ديال المغرب. من نقدر نعاود لك واحد لا بيتيت انيكدوت سي كو في الاخر كونسير ديالي درتو كانوا فيه دي جون ديال 18 19 20 بنات كانوا واحد ماشي عائلات مي دي كوبل دو ترونتنير فرنساويين اللي ما كيفهمونيش كاع اش كنقول فاش كنهضر بالعربيه. دونك فيت انا الموسيقى ديالي تقدر تقيس بزاف ديال الناس اللي هما عندهم واحد لا كيوريوزيتي بلا كولتور بالانفتاح باللي كيعجبهم واحد لا كولتور ديال الناس اخرين ولا كي كيقسوهم حتى زعما المواضيع ديالي كسا سوا رومانتيك كسا سوا الناس اللي خرجوا على برا وكيروليتي ولا هذاك هذيك لا بارتي

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

لنعبر مع فدوى الطالب. فكرت مليان، من هو أول اسم أنثوي يحضر معي في هذا الموسم؟ فكرت وأطلت التفكير لأني شخص يحب العبور بتواضع. قررت أن أسأل المحيطين بي من يستحق العبور من ضمن كل المشتغلات في المجال الفني. صراحة في الأونة الأخيرة لم تكن الاقتراحات كثيرة وظلت منحصرة بين أسماء قليلة لها الجديد من ضمنهن فدوى الطالب. لماذا فدوى الطالب؟ لأنها اشتغلت ولها الجديد. في أي ظروف اشتغلت؟ لا أعرف. المهم أن لها الجديد الذي يناقش ولها الجمهور الكبير الذي يساند اشتغالها الخالي من الادعاء. اتصلت بها ورحبت بالفكرة كالعادة، وتحضر اليوم هي التي تشتغل في السينما وفي التلفزيون وتلتقي الجمهور في عروض حية. هل بالإمكان أفضل مما قدمت في مشوارها لحد الآن؟ نعم، لأنها موهوبة والموهبة مهمة، لكنها لا تكفي كما تعرفون. وكما

0: سمدي خمر. الكوميديا اليونانية القديمة ولا الكوميديا السوداء ولا الكوميديا الرومانسية ولا القصصية أو لكن شي نوع شي كوميديا مغربية؟
1: هي كوميديا مغربية من الواقع المعاش اللي كيتعاش كل نهار عند بزاف الفئة من المغاربة. صلاح وفاتي هما منهم من هاد الناس. دونك هذه كنسميها كوميديا سوداء واقعية مضحكة منعشة كتقدر ترفها على المشاهد، حيت عرفتي ديك المثل اللي كنقولوا ديال كثرة الهم كتضحك. هي هادشي اللي كيعيش صلاح وفاتي وكيعيشوه بزاف الناس في المغرب.
0: وانا علاش؟
1: ايوا انت حضرتي في المواجهه اش غنديروا لك؟
0: عرفتي بقيت بحسبت بهذا المقطع من الموسم الثالث
1: حيت كاينه المواجهه ديال لي كوبل. دونك قلت لك انت وليتي ريفيرونس ديال المواجهه، اي حاجه فيها نقاش حاد غندخل فيها وندخل فيك سي كو كيحضر بلا المرميد. مرمدني ولا نمرمدك؟
0: ديالي تي كتلعب. الله يخلف عليك، الله يخلف عليك الا الفدوه. واخا الفدوه الطالب قبل ما نتكلم

0: الجديد بعجاله. اصلا في اخر حلقه كنت صادفتك فيها هذه سنوات، كنت طرقت معاك للدور ديال ديال ديال الكاتي في الفيلم ديال هشام عسري مروكيه حاره اللي كانت تقدم في عرض عالمي اول في مهرجان مراكش ومن بعد في القاعات. بالتالي ما غنرجعش معاك لهذا الفيلم هذا لانه هذا الشيء فتناه. غير هو سؤال سريع قبل ما نمر الامور اخرى، هذا الفيلم ما كانش لقى إقبال كبير في القاعات، ولكن كانت عنده من بعد حياة أخرى في منصة.
1: في منصة إكزاكتومون.
0: أكبر منصة هي نتفليكس. كنديروا الإشهار، راه نتفليكس راه أفلام نتفليكس راه كيجيو المهرجان كان كيقول لك فيلم ديال نتفليكس، بالتالي راه ماشي إشهار. وكان في الصدارة لمدة أسابيع. بالنسبة للأفلام المغربية المعروضة على هذه المنصة، علما أنه كان إنتاج خاص. واخا بصريح الكلام، هذه الصدارة هذه بعدا على أشهر منصة، استفدتم منها أنتم الممثلين شي شويه ماديا او لا؟
1: انا ما استفدت شي حاجه، حتى شي حاجه. استفدت لعبت واحد لو بيرسوناج اللي بديتو ديجا في الديبار في بيسارا اوفردوز، وتطور هذاك لو بيرسوناج وعاودت لعبتو في فيلم سينمائي، ولكن يعني ماديا ما استفدت شي حاجه. ابار
0: كنتي ولواله؟
1: ما كاينش زعما شي حاجه، ما تخيمتش بعيد. كنت واخير نتفليكس وداك الشيء مشيش بعيد.
0: واخا
1: الممثل ما كيستافدش بزاف في المغرب سينمائيا، وهذا الا الا كان داخل ببورسونتاج في الفيلم من ديبار. كاين اللي كيقول لك دونك ما غنخلصكش من ديبار وغتسناي بورسونتاج، وهذيك الفيلم الا ما نجحش شنو غتجيك انت 1600؟
0: ولكن ايوا هي مساله شخصيه.
1: لا دابا انت هنا كتسولتيني على الماديات.
0: ايه لا، ولكن انا طرقت من اش انه فين في القاعات ما كانش مشي مزيان، ولكن على المنصه الشهيره
1: حنا في المنصه وفي في البيع ديالو لنتفليكس ولا المنصات وحدين اخرين، باسكو تباع حتى المنصه شاهد. حنا ما عندنا فيه حتى شي دخل. انا بعدا كممثله ديال الفيلم ما عندي حتى شي دخل، ما عندي عليه حتى شي سلطه.
0: صافي صافي. اما الدور ديال كاتي سبقنا تكلمنا عليه، بالتالي الاشياء التي ناقشناها لن نعود اليها. في الوطن
1: نعم حاضره.
0: ياك الامور مادينه حتى
1: بلال. لا ويلي انا راه هادشي راه انا عزيز عليا. انا شوف ما كاينش منك بزاف يا بلال، دونك انا جو تخوف ان بليزير فاش كندوز معاك.
0: هادشي كيدير لي مشاكل، انا غير واحد بركه.
1: ماشي حتى كتحطنا في مشاكل، حتى حنا خصنا ندخلوك في الصراعات.
0: ولكن بالقلب صافي،
1: غير بالمعزه بيان سور.
0: الله يحفظك، الله يحفظك لاله فدوى. واخا فدوى انت فنانه موهوبه، وبصدق بينتي من ذي قبل بانك قادره تأدي ادوار مختلفه في اعمال بتوجهات مختلفة أيضا ومن مشارب متعددة. مع ذلك كنطل وكنلقى بأنه فدوى قررت أنها تحبس نفسها فقط في الكوميديا، خصوصا في السنوات الأخيرة، سواء من خلال سلسلة صلاح وفاتي أو في أفلام كوميديا منها جوجر، واحد اللي مازال متصدر القاعات الإيرادات في القاعات المغربية
1: حتى
0: الآن، وشريط كوميدي آخر اللي عندي الخبر بأنه راه جاي في الطريق
1: إن شاء الله.
0: واش اختيار ديالك أنك تحبس نفسك في هذه القوة؟

0: كتلقاك كاين مثلث برمودا تما غضيع ما كاين والو، وكتلقى بلي واحد الطريق وحده اخرى اللي مثلا انا الجمهور حب فيا الضحك، حاولت نعطي حاجات اخرين، هذوك الحاجات اخرين ما كيعيشوش سينمائيا كثير، او لما كيعيشوش تلفزيا، او لما كيطربوش المشاهد، فاكتشفت انني الناس باغين يشوفوني نضحك معاهم ونضحكهم بالعربيه تاع العربيه. دونك من هاد القضيه هادي بداو سبحان الله الانرجي كتسخر في هادشي، كيوليو كيجيوك غير العروض الكوميديه اللي فيها الضحك، هادشي اللي كيجيني حاليا وهادشي اللي كيتقترح عليا.
1: كيفاش درتي من بعد النجاح ديالك في افلام كثيره؟ او خلينا نقول نكون واضحين مع الناس، انت واحده من الاسماء الانثويه اللي بلغتها وليدات هذا الوقت هادو تراند دو طوندونس، ولله الحمد.
0: الحمد لله.
1: ماشي
0: الحمد لله.
1: بالتالي كيفاش كتقولي بانه كيجيوك اقتراحات فقط ديال افلام كوميديا؟
0: تماما، وماشي بزاف الاقتراحات، يعني خاصك تفهم باللي سوق الشغل خاصك يكون عندك صحاب والعشران وكتشوفني ونشوفك ونخرجوا ونتلاقاو ونهضروا. انا ما كنديرش هادشي مع الاسف.
1: اي ولكن سوف كو في سنوات سابقه
0: قبل سابقه انستاليت في دوا طالب.
1: ايه
0: اللي بغاني كيعرف لادريس ديالي، كيعرف التليفون ديالي، كيعرفني فين كاينه، اللي بغى يشتغل معايا من غير هكا ما غتلقانيش كاينه موجوده حاضره.
1: هو سؤال مهني ماشي سؤال شخصي، انا حسب اللي كيوصلني من فرق الانتاج ما كيوصلنيش القليل، كيوصلني تقريبا كل شيء. ربما من بعد النجاح ديال بعض الاسماء منهم في دوا الطالب يصير الممثل او الممثله مكلفا او مكلفه.
0: تماما.
1: دونك متفقه فهاد
0: وي حيت الا ما قدرتيش راسك وما عطيتيش راسك قيمه ما كاينش اللي غيعطيها لك.
1: كلام صحيح.
0: انا اشتغلت سنوات في اطار لنتعاون. اشنو ربحت؟ انا ما عنديش داري لحد الساعه، انا ما عنديش انا ابارتمون اللي ديالي، ما عنديش شي حاجه اللي درتها بهاد اللي نتعاون، فهمتي؟ ما درت حتى شي حاجه، ما درت حتى شي حاجه. يعني كتجي كتشوف ناس جاو غير موراك عندهم بزاف د الحاجات الله يكمل عليهم الله يسهل عليهم، ولكن كيفرضوا واحد الشروط اللي مع الاسف فنيا يقدروا ما يعطوك والو. وعلاش حنا اللي كنقدروا نكونوا فنيا زوينين معكم وزوينين مع الناس وزوينين مع الجمهور وكنعطيو احسن ما عندنا ما نقدروش نعيشوا؟
1: انت كما قلت ممثله موهوبه، بالنسبه للمسار ديال اي فنان او فنانه كتكون محاولات لتنويع طرق الاشتغال تفاديا للسقوط في ديك المتاهه اللي كتخلع بزاف واللي هي فدوى نمطيه.
0: النمطيه.
1: ايه مثلا نعطي مثال من خارج المغرب، ممثله اللي تقريبا عندها نفس الباركور نفس المشوار بحال ديالك ولكن في دوله اخرى اللي هي فرنسا، بلونش غاردا مثلا. بدات بالكوميديا ستاند اب وعبرات من في البدايات ديالها من جاميل كوميدي كلوب. غير هو جات واحد الوقيته ولات كتلعب ادوار اخرى بعيده على الكوميديا في افلام مع مخرجين كبار، واللي سبق لي شفت ليها في مهرجانات عالميه افلام بحال مثلا مع مخرجين كبار بحال كونتان دوبيو. كنظن بانك حتى انت عندك الفرصه باش انك تجيري مسارك ديالك بهذا الشكل وتنوعي ادوارك وتبعدي كيف ما كان الحال على على ديك لا زون كونفور، ديك منطقه الامان التي ما اللي ما غتضمن لكش الامان في الكارير ديالك مستقبلا. اش كيبان لك في هذا الكلام هذا؟
0: انا كيبان لي هو انه الممثل داير بحال كتكون ممثل، انت هو المصنع ديال راسك، انت هو الوزين ديال راسك. يعني انت اللي كتخدم على راسك، انت اللي كتطور راسك، انت اللي ملي كتحس براسك طحتي في النمطيه والتكرار انت اللي كتلقى لك طريق باش تعاود تهرب
1: تسلك منها.
0: ولكن الفضيع في الامر هو ملي كتبغي تهرب وما كتلقاش فين تهرب،
1: بما انه ما
0: كاينش فين تهرب، غتهرب هنا كاين نفس الحاجه اللي هنا وبوتيتر كاع ما تبدل صاحبك غير بمكرف.

0: وانا كان ماشي كندير دي زيكسيرسيس لراسي يعني لوزين ديالي كنحس به كبير عندي بزاف تمجوره عندي بزاف ولكن ما عنديش فين ندور الماطر واقفه الحركه يعني كتبقى في منطقه الامل
1: غريب
0: تسلكك
1: وغريب هو انت خدمتي مع بزاف ديال الاسماء قبل ما يجيو ديك لي كابسول اللي كانوا في الويب واللي زادوا دفعوا بك في الواجهه ولكن خدمتي مع في افلام كثير من قبل واش الامور كانت اسهل من دابا
0: ما عمر ما كانت الامور اخويا بلال اسهل كنت ديما كنتعذب وكنت ديما كنغاليري وكنتحارب وكنتقاتل باش ندير خطوه للامام ما عمر دايوغ داكشي علاش وقيله سبب من الاسباب اللي خلاني نفسيا عييت نقدر نقول لك انا حطيت سلاح انا ما بقيتش بغيت نتحارب على شي حاجه ولا نضرب على شي حاجه خليت الامور في يد الله اللي جات مرحبا واللي مشات مرحبا واللي جا مرحبا به واللي مشى الله يسهل عليه طريق السلامه
1: ما يقع في اغلب الافلام الكوميديا اللي عندنا انت هادشي في دورك بنت الحرف راك عارفه وكتشوفيه اللي منتشر حاليا واللي يتسابق كثيرون لانتاجها هو التطبيع مع اختلالات اللي كاينه في المجتمع واش انت واعيه بانك احيانا قد تساهمين في عمل فيه تطبيع مع الاختلالات وبالتالي ترسيخها قبل على راسك تلعب هاد الدور
0: لا نقدر نكون محطوطه وسط شي حاجه هكا ولكن انا كممثله كنادي واحد المهمه اولا كنلعب واحد البيرسوناج ما يمكن ليش جامي ما نقدرش نشطح ولا نشط ولا نشد ستون كيف كنقولوا على حساب الم الناس اولا شي حاجه كضر الناس اولا كضر المجتمع حيت انا وحده من المجتمع انا عندي بزاف ديال الحدود اللي نقدر اون فوا غديباسيهم معايا ما غيعجبنيش الحال في الضحك باغ اكزومبل ما كيعجبنيش الضحك في الدين ما كيعجبنيش
1: وراه عندك شي
0: محسومه
1: ايه
0: ما بغيتش نضحك دينيا ما بغيتش نقجم في الدين ما بقاش ما كيعجبنيش هذا الشيء وما عمره ما كان كيعجبني مي فهمت انه الناس باغا تضحك عطيتيها الضحك الكحل ولا البيض ولا الغوز ولا الخضر هي باغا تضحك في كلتا الحالات غير شوف انت واش هادوك لي سيتوياس حيت لا سيتوياسيون اللي كتديك لهاد لا كوميدي وكتديك للضحك شوفوا الا قاستهم ديك لا سيتوياسيون عاشوها فكيبقاو يصفقوا عليك حتى نغدا في الصباح
1: صراحة وفاتي مع السي عبد العالي المهر طاليس
0: بالتحية
1: وصلتوا للموسم الثالث في التلفزيون يعرض كما العادة في شهر رمضان وشفنا ديك المقطع في البداية اللي مهم ما يخلف عليكم وهي سلسلة تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة بزاف ما اكتفيتوش بصلاح وفاتي على الشاشة الصغيرة ونقلتها للركح في عروض حية
0: هزينا دارنا ومشينا للمسرح
1: سبيكتاكل تفاعلي مع الجمهور ديال صلاح وفاتي واش ما راكمش ماشيين بأسرع طريقة لاستنزاف واستنفاذ هذا الكونسيبت هذا
0: لا العكس تماما امتى سال الكونسيبت ديال صلاح وفاتي في التلفازه نقدر نقول لك دابا عامين باش كان ثروازيام سيزون
1: ايه
0: فهاد عامين نقدر نقول لك لو سبيكتاكل تلعب 6 مرات او 8 مرات متفرقه على شهور وشهور دونك فريمون كتحس نهار كتلعب كتحس بالبيبليك موحشك باغي يشوفك انا دابا صلاح وفاتي اخر مره اللي طلعنا سوكسان ولعبناه نقدر نقول لك غادي في واحد 6 مو يعني الا بغينا نستنزفوا طاقه ديال هاد البيبي اللي هو صلاح وفاتي نقدروا نكونوا كنلعبوا 2 فوا باغ سومين جمعه وسبت تقدر تلعب 2 مرات في الشهر 3 مرات في الشهر ولكن لا انا لا طاليس ما كنفكروا هكا كنفكروا اننا نمشي انا في دوا طالب نعيش كممثله يمشي عبد العالي المهر يعيش كممثل وكنعاودوا نتلاقاو عاوتاني في صلاح وفاتي وكيف كتقدر تعاود تدينا بروجيات اخرين اللي كتجمع بيني وبين طاليس من غير صلاح وفاتي غير هو البروجي الاساسي في حياتي انا ونطاليس هو صلاح وفاتي جمهوري انا ذواقي
1: حسيت انا ملي جيتي لهاد الحلقه دي وليتي كتهضري بجمهور
0: جمهوري يا خويا هاي جمهوري ما كاينش الضحك
1: واخا لا فدوى
0: خويا
1: امور ماشي مزيان ياك
0: والله الا بخير
1: العبور سليم شفتك فواحد التصريح قلتي بانك ما عندكش اعتراض قلتي بانه ما عندكش اعتراض ان المؤثرين والمؤثرات الذين تعج بهم وبهن الساحه يدخلوا مجال التمثيل اذا كانوا مهوبين وكيضحكوا اعطيتي مثال بطبيب او محامي او استاذ تقدر تلاقيك بهم الحياه اليوميه ويكونوا كيضحكوا
0: وي
1: بالعباره اللي استخدمتي كيقتلوا بالضحك قلتي هذا الشيء ياك على الفيديو
0: اييه
1: راه عندي مشكله انا
0: عرفت عندك مشكله انا ولا عندي مشكله سير الله ندمت على ديك الهضره اللي قلت

0: ندمت كنت ما فراسكش لا لا لا ما بقاش وكذا شيء
1: هزينا الى مشينا في هذا الطرح هذا يعني ان هؤلاء
0: لا لا تطاول كاين تطاولات كبيره
1: ما يحتاجوش لاحظ كيفاش تفهمات الكلام ديالك كنت فهمت منه انا كشخص بانه هؤلاء ما كيحتاجوش لتكوين لا في معهد لا في كونسيرفاتوار بحال انت دوزتي سنوات في الكونسيرفاتوار تعريفك للممثل او الممثله هو ذلك الشخص اللي كيضحك او كتضحك
0: لا لا.
1: وهو في اعتقادي امر فيه تقصير او اجحاف او استسهال اللهم الا كان عندك شي حاجه اخرى انا مستعد
0: لا دابا ولات التجاوزات وتطاولات كبيره على على على الفن اون جينيرال ما بقيتش نقدر نقول لك هذاك الكلام انا اسحب كلامي ما مسلكش هذاك الشيء
1: هادشي بزاف
0: انا كنهضر على الناس اللي عندهم كفاءه اللي عندهم موهبه اللي كاينين واحد الظواهر اللي واخا ما قراو
1: ديك الوقيته راني استغربت انا لان الموهبه تحتاج للصقل انت واحد السيده اللي كنتي في كازا وكتجري في الكونسيرفاتوار
0: بيان سور انا عندي ماتيريال ولكن الا ما كنتش نعرف شنو ندير بالماتيريال
1: امكانيات قليله يعني ملي يشوف واحد راسه بانه مؤثر موهوب كيقول لك لا صافي انا راه موهوب راه بدا على فكره دابا مستقبلا تقدر تجبرو داخل الانتاج بيدو وتكوين الاخراج بيدو وتكوين وهادشي انا ما نقدرش
0: ما زوينش
1: الاقل في الفضاء اللي انا فيه
0: ما زوينش لا مؤخرا وكاينه بزاف ديال التطاولات على الفن وتجاوزات في حق الفن ومفهوم غلط في حق الفن الوغ كي الفن ماشي هكاك موهبه كتجي كتكون عندك كفاءه كيكون عندك ماتيريال ولكن انا عندي دوزان جي تريسيان ولكن واش انا تريسيان خاصني نمشي نقرا ونتعلم كيفاش نقيس الضو ونصوب وندخل من هنا دونك حتى الموهبه هكاك كتكون عندك موهبه انا النهار الاول عرفت راسي عندي واحد الطاقه ما بغاش تجير عليا ما عرفتش شنو هو داك الشيء فهمتي مشيت للكونسيرفاتوار عرفت شنو هو داك الشيء عرفت هي انها هذيك واحد الحاجه سميتها طاقه فنيه باغا نخرجها سور سان ولا نخرجها في شي حاجه ولا نحفظ التكست ونلعبوا مي دابا ولا لا كتنعس كتحلم بفكره كتفيق الصباح كتحط التليفون ولا هذا وكتقولها وكتدير لها جينيريك وكتبدا تبيع وتشري فيها
1: هذا يعني
0: نو سي با بوسيبل لا سبا
1: يعني كلامك كنتي غلطان
0: بتاتا اودي بلال
1: صلاة النبي وتصريح كنت كنتسنى الوقت اللي نتلاقى
0: فيه ما يمكن ليش نخرج فيك عيني ونقول لك لا انا مصر على هذاك التصريح لا سيدي انا ما مصرش اسحب
1: صافي صلاة النبي علم انه احنا ما ضد حد
0: ما ضد حتى شي واحد ولكن
1: غير وكان انا بالنسبه لي عندي
0: بالتاويل
1: غير بالنسبه لي عندي الانسان ما فيها بس واحد شويه ديال التكوين او لا غير الاحتكاك
0: التكوين والملاحظه ونسمعوا اكثر من دوي وربي عطانا جوج ودني نسمعوا بهم وفهم واحد ندوي به يعني نسمع بزاف ودوي شويه
1: صافي واخا فدوى نخفوا شويه الايقاع عطيت قبيله مثال ديال من فرنسا ديال بلونش كاردان في الممثله اللي بدات في الكوميديا وصارت تعدد مشاركاتها في افلام بعيده عن الكوميديا عطينا المثال الى جانب هذا الشيء كتعثر عليها على هذه السيده حتى في حوارات ديالها او في تصريحات وهي تدلي بارائها بوضوح في عدد من القضايا الساعه في فرنسا بكامل الحريه وهذا هو الفنان احنا عندنا الاغلبيه ديال الفنانه كيختاروا عاده الصمت السكات ما عندهم حتى شي راي حتى في شي موضوع انت من هاد الناس او لا
0: نقدر نقول لك انا مره كنكون كنفضل الصمت وغدفري حيت ما كاينش مع من غتناقش ومره كيطفح الكيل كنقدر نكع ونقول
1: لو ماشي بالضروره انك تهضر غير في المسائل اللي فيها مشكل مثلا عشنا في المغرب استحقاقات انتخابيه ما كنشوف انا بزاف ديال الفنانين اللي كتسولك كيقول لا انا ما كنفهمش في
0: لا ما كتسلك هذيك ما كنفهمش في السياسه ولكن شوف
1: مثلا انت في المغرب عندنا رئيسه حكومه اللي هي فاطمه الزهراء المنصوري لاول مره في, في, في, في, في تاريخ المغرب تم تعيينها انت كفنانه وكامراه مغربيه كيفاش كتشوفي هذا الامر عندك تبغي تجاوب او لا
0: غتقولي ما كنفهمش نبغي نجاوب راه سي اون فيغتي كبيره ومسؤوليه كبيره على كتاف هاد السيده هادي نهار اللي سمعنا الخبر فريمون جو بونس ماشي غير انا بزاف النساء حسوا بواحد الفرحه في قلبهم ديال حيت شكون اللي كتفهم المراه بحالها وكنظن ان هاد لو كوتي غنستافدوا منه حنا العيالات جيسبيغ انها تكون كتفهم بزاف الحاجات اللي كيخصوا النساء في هاد البلاد لا النساء اللي في الجبال لا النساء اللي ما عندهمش دخل لا النساء اللي كيعيشوا ارملات لا النساء اللي خدامين في مؤسسات كل شيء مراه كتحس بالمراه وهذه نقطه خلاتنا نفرحوا بزاف وتكون بالنسبه لنا اون فيغتي فاطمه الزهراء المنصوري
1: و
0: كا كنتمنى بزاف كنتمنى ان ما يكونش خذلان فهمتي كنتمنى هاد السيده يوفقها سيدي ربي
1: انت كتحسبي ان الامور ان شاء الله
0: جيسبر كنشوف تفاؤل خيرا تجدوه
1: هذا هو واخا فدوى اخر ديجا صافي
0: ويلي
1: والله
0: تاش كتقول
1: فدوها اخترت لك صوره وحده بغيتك تعلق لي عليها لانه اريد في المساحه التي اتوفر عليها انني نفض شويه ديال الغبار على ناس اللي عطاو الفن في صمت كبير منهم من رحل ومنهم من لا زالوا على قيد الحياه نخليك تشوف واحد الصوره وتعلق
0: مرحبا
1: تفضل
0: الله اكبر
1: هذا الراحل
0: شوقي
1: سدوسي ولاني اكره النسيان هذه السيده انا كنعرفك بانك تعرفوا هذا مبدع حقيقي مره في هدوء وواحد السيناريو ديالو على فكره حاليا راه كيشتغل عليه سيف فريد الركراكي ما كتب ليش انه
0: اش غنقول لك كوتشاني مده ديال 3 أشهر في بروجي ديال جهه البحر الفاميله
1: ايه
0: كان هو الكوتش الاول ديالي هو اللي كيقيديني وكيوريني كيحل لي عينيا فاش كندوخ كنتلف فنيا كيعطيني روبير نمشي عليه هاد السيد نقدر نقول لك كان عالم فني اللي كان في الظلام ما صايق ليه حتى شي حد الاخبار كان كيتقاتل باش يعيش باش
1: وانا طبعي اكره النسيان لانه
0: وكان منسي وكان مهمش بزاف وكان ما كي بحال اللي ما كيتيقوش فيه بحال اللي كيتيقوا فيه في حاجه وحاجه لا بحال لا بقى مسكين كيشد حيت انا كنعرفو عن قرب بزاف بحال تال مفقد الامل بقى كيشد في قلبو حتى طار قبل الوقت هذا الولد طار قبل الوقت
1: ملي كنهضروا في المغرب على صناعه المحتوى واحد المحتوى لا رقي
0: كان راقي بزاف ما
1: وزيد على الحرفه حتى والمعذره انا غير بغي شوف جولي لوي روندو
0: ماج الله يرحمه يا ربي ويرحم جميع
1: وكنظن بانه ما غلطش في الاختيار لانه انا بحال السيد هذا لا احب الناس الذين يشتغلون بهدوء وفي هدوء وبحرفيه ومهنيه وبالاخلاق
0: شوف احنا بزاف الفنانين في المغرب ما صرف فينا هذا السير غير كل خير وديما بعيد ومخبي حتى كيحس بعيني كيقلبوا عليه كتجي كدوري كتلقاه حداك يقول لك انا شوي لا رسالة لجميع المؤسسات اللي عندنا في المغرب اللي كنخدموا معهم في لي برود ولا اي حاجه عافاكم تقوش حتى تحقروا الناس ما تبقاوش تحقروا الناس منين يجي لكم شي شاب طموح بشي حاجه خذوا بيدو تصنتوا ليه سمعوا ليه ما تحطوش في الخانه ديال عاطي خربق حيت ماشي صاحبكم وما كيخرجش معكم وما كيتلاقاش بكم وما كيريحش معكم كتسدوا على الانسان باب حتى كيبقى ياكل فيها في قلبو حتى كي واحد النهار ما كيقدرش ينوض عاوتاني مازال شكرا
1: الله يرحمه والمعذره انا ما بغيتش انني
0: لا بالعكس
1: ولكن بحال هاد الناس انا
0: كنفضل بحال هاد الناس وحط خطاغ خصني يعرفوه الناس خصني يعرفوا راه داز واحد الانسان سميتو شوقي السدوسي
1: الله يرحمه فدوى

0: ردك لنا بها نخصمو عندك فيلم قادم ان شاء الله غيكون في بعد رمضان
1: عيد الفطر ان شاء الله
0: عيد الفطر عندك اقتراحات اخرى او لا كاين مسلسل جاي
1: ان شاء الله
0: وبالتوفيق
1: الله يحفظك الله يكبر عليك
0: وكنتمنى انك العبور ديالك بكيناك ولكن
1: جمعتي لي حبوت من حتى الاخر فهمتي
0: العبور دي انت ديما مرحب بك
1: الله يحفظك الله يحفظك
0: بلال انت كنتي اول اسم انثوي كان الاختيار ديالنا هو اختيار اللي انا مفتخر به
1: شكرا انا عارفه وشكرا حيت انت من الناس الاولين اللي مني كنت والو كنتي كتامن بيا وكتقول لي عندك موهبه وغتوصلي واحد النهار شكرا يا بلال
0: فدوى الطلب شكرا بزاف
1: شكرا لك
0: الى الملتقى

الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جناة وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة.

غفور لامير. عبد الغفور حينها كان قد تبخر ولم يعثر لجثته على أثر. هل جرفت جثته أمطار الخريف مثلما ادعى إبراهيم سينان المتهم بقتله والتنكيل بجثته؟ أم أن عبد الغفور ما زال حيا يرزق مثلما يشهد بذلك بعض الشهود الذين تواصلوا معه بعد تاريخ اختفائه المفترض؟ أم أن شخصا ما، عصابة ما، حرضت إبراهيم سينان للتخلص من عبد الغفور لتوريط شريكه المصري خالد أحمد زكي؟

خالد أحمد زكي مواطن مصري مقيم في المغرب، مقيم بين طنجة والدار البيضاء. صرح في محاضر التحقيق بأنه كان فعلا رفقة إبراهيم سينان عندما اختطف هذا الأخير عبد الغفور. اعترض سيارته ودخل معه في مشادات كلامية وتجاذب بالأيدي قبل أن يفتح صندوق السيارة ويضرب غريمه بمفتاح العجلات. سقط عبد الغفور مغشيا عليه، ونادى إبراهيم رفيقه المصري ليساعده في حمله إلى الصندوق الذي ظل مفتوحا، لكنه رفض المساعدة. كان خالد زكي حسب تصريحاته يتابع ما يجري من المرآة الجانبية للسيارة. لحظة غاب إبراهيم عن مجال الرؤية قبل أن يسمعه يناديه من جديد، وعندما خرج كان إبراهيم منهمكا في العجلة الأمامية لسيارة عبد الغفور، وطلب منه الاتصال بسيارة جر. جاءت سيارة الجر وتوجه إلى الغربية. أودعت سيارة عبد الغفور في مرآب منزل شقيقة إبراهيم الذي احتفظ بمفاتيح السيارة وهاتف الغريم الذي لم يكن خالد زكي يعرف بمقتله حينها، كان يظنه مغشيا عليه فقط. ثم ذهب إلى حال سبيله. كان الوقت مظلما وماطرا. في الغد رافق خالد زكي إبراهيم فعلاً لشراء وسائل الحرق التي زعم بأنها من أجل ذبح خروف في حد الغربية، لكنه لا علم له بغير ذلك. من جهته أكد المتهم الأول إبراهيم سينان، أكد تصريحاته لدى الضابطة القضائية، ومفادها بأن عملية حرق جثة عبد الغفور لامير بدأت في 11:30 ليلا. كان الحريق ملتهبا، وتواصلت ألسنة اللهب إلى قبيل أذان الفجر. تم وضع الحجارة والفحم في أسفل الحفرة قبل وضع الجثة التي تم إحراقها بالشاليم، واستخدم الساطور والمنشار لتكسير ما تبقى من العظام قبل إفراغ الماء القاطع لتذويب ما تبقى. ومع بدء هطول المطر وبزوغ ضوء الفجر غادر المكان. توجه إلى منطقة تهدارت حيث تخلص من كل الأدوات برميها في البحر. وفي صباح اليوم الموالي توجه إلى منزل الضحية وقام بفتح الباب بواسطة المفتاح الذي استولي عليه بعد قتله، فتحوز على مجموعة من الوثائق والعقود والشيكات البنكية التي احتفظ بها المواطن المصري، الذي احتفظ أيضا بالهاتف الخاص للضحية وظل يتواصل مع أسرته عبر تطبيق الواتساب. وعند مغادرتهما الشقة التقيا أحد الجيران. وبعد حوالي أسبوع توجه الرجلان إلى مدينة الدار البيضاء، ثم عاد إلى طنجة ولم يلتقيا بعد ذلك. كانا يتحدثان عبر الواتساب فقط، وكان المواطن المصري يطلب منه التواري عن الأنظار حتى لا يتم إيقافه.
أصر المتهم الثاني المواطن المصري أصر على براءته من كل ذلك في كل

ولا يمكن حدوثها ويستحيل تخيلها، فيما طالب دفاعه استدعاء حارس العمارة التي يقطنها موكله والذي أدلى بإشهاد يؤكد فيه بأنه شاهد المتهم يغادر العمارة ليلة عيد المولد النبوي الشريف، أي ليلة وقوع الجريمة. شاهده يغادر العمارة لأداء صلاة العشاء بمسجد الحي، ثم رجع إلى شقته بعد الصلاة، وشاهده بعد ذلك يذهب لصلاة الفجر ويعود منها. فكيف يمكنه أن يوجد في مسرح الجريمة وفي منزله في نفس الوقت؟ كما طلب الدفاع استدعاء السجناء الثلاثة الذين وجهوا للوكيل العام بمحكمة الاستئناف من داخل سجنهم إشهادات تؤكد بأن المتهم الأول إبراهيم سينان صرح لكل واحد منهم على حدة بأن جريمة القتل مختلقة، وبأنه وخالد زكي لم يقتلا أحدا، وأن هناك شخصا آخر طلب منه بأن يقوم بتوريط خالد زكي في هذه القضية مقابل أموال طائلة، وأنه سيوكل له محام يخرجه من هذا الملف بدون طائلة، إلا أن الموضوع تعقد وخرج عن السيطرة. وأضاف أحد السجناء الثلاثة في إشهاده بأن سينان طلب منه أن يذهب إلى المصري ويبتزه في مبلغ مالي مقابل الإدلاء بالحقيقة وتبرئته أمام المحكمة. كما ذكر الدفاع بأن هناك شهودا شاهدوا الضحية في الدار البيضاء بعد تاريخ وقوع الجريمة، وبأن موكله لا دافع له لقتل الضحية.

حارس العمارة التي يسكن بها موكله، مع الرجوع للكاميرات لإثبات وجوده في منزله أثناء حدوث الواقعة. لم يقتنع التحقيق بادعاءات خالد زكي لكونه لم يدلي بأجوبة مقنعة في مواجهة القرائن التي يواجه بها، مثل تعرف الجار عليه بعدما شاهده يغادر شقة الهالك رفقة المتهم الأول، ومثل تنقيط السيارة التي غادر على متنها والتي تبين بأنه هو من قام بإيجارها من وكالة لكراء السيارات في الدار البيضاء، كما تعرف عليه صاحب سيارة الجر الذي أكد بأنه هو من طلب منه نقل سيارة الهالك إلى منزل في حد الغربية بعدما لحقها عطب بالعجلة الأمامية، وأنه هو من أدى ثمن تلك الخدمة. كل ذلك فضلاً عن تعرف أرباب المحلات التجارية عليه رفقة المتهم الأول لدى اقتنائهما لقنينتي الغاز الكبيرتين ولكمية الفحم الخشبي وللمنشار والشاليم وقنينات الدوليو وقنينات الماء القاطع. أدرجت القضية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بعدة جلسات لتجهيزها مستريا، وفي آخر هذه الجلسات تقدم دفاع المتهم الثاني خالد زكي بدفوع شكلية وطلبات اعتبرها أولية، مثل استدعاء حارس العمارة والشهود المعتقلين في سجن طنجة، كما التمس استدعاء الخبيرة التي أنجزت الخبرة الجينية باعتبار أن نسبة التطابق بين الحمض النووي للهالك والحمض النووي لشقيقه وابنه لم تتجاوز 50%، وبالتالي فليست حاسمة بنسبة 99% المفترضة في القضايا الجنائية. اقتنعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بعناصر الجريمة وبضروع المتهمين معا في ارتكابها، فقضت في شتنبر

زكي بالطعن لدى محكمة النقض لكون الحكم لا يرتكز على أساس قانوني ولكونه ينعدم التعليل، وذلك لسببين: أولاً عدم استدعاء الشهود وضمنهم السجناء الثلاثة وحارس العمارة والخبيرة التي أجرت التحاليل الجينية، وثانياً لكون الحكم المطعون فيه يعتمد على تصريحات متهم آخر باعتبارها حجة ودليلا على ثبوت ونسبة الأفعال موضوع المتابعة. ومن جهته تقدم دفاع المواطن المغربي إبراهيم سينان بطلب الطعن لدى محكمة النقد، محكمة النقد التي ركزت هنا على مبدأ تفريد العقاب إذا تعدد المتهمون، لأن التداول

0: وفي خضم الليل والمطر تبخر عبد الغفور الأمير، تبخر جثته وتبخر أثره، ولم يبق في هذا الملف سوى الاعتراف، اعتراف المتهم الأول بكونه سيد الأدلة. لكن السؤال، ماذا عن الشهود الذين أكدوا بأنهم رأوا الهالك وتواصلوا معه بعد التاريخ المعلن عن اختفائه؟ هل تكون هناك عقول أخرى لهذه الجريمة؟
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصرياً على ميديا، كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً، مع الإعادة في 9 مساءً.

كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب خلق عظيم، قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان ذا آداب شريفة ومعارف منيفة وفضائل مقصودة وأخلاق محمودة، دينه الإيمان وخلقه القرآن، كما قالت السيدة عائشة زوجه رضي الله عنها وأرضاها: آداب خير الرسل قد قارنت أخلاقه الحسنى وتهذيبه، لا يحصر الخاطر أوصافها ولو أثار الفكر تلهيبه، وكيف لا والله ذو العرش إذ أدبه أحسن تأديبه.

قال صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بجوامع الكلم، أي بعثت بألسنة الصفات وكلمات المقامات من بحر حقائق الذات، ينطق الحق بلساني ولساني لسان الحق الذي تكلم به للخلق، وهو إشارة عين الجمع، وجوامع كلماته خطاب البحر الأزلي الذي قال الله تعالى فيه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. الهج فديتك بالصلاة على النبي، فشرابها يا صاح عذب المشرب، وانهج مناهج رشدها يا ذا النهى، تظفر بغايات المنى والمطلب. كم أمسوا رحابها من مهتد، فأقام في عيش هني أخصب، رفعت نقاب ستورها عنه فصار هلال غرة وجهها كالكوكب. صلى عليه الله ملء سمائه وسحابها الآتي بودق صيب. الإمام أبو العباس مولانا أحمد بن جعفر الكتاني الحسني، المتوفى سنة 400 و300 للهجرة، رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: يوجدوا الأسمدة اللازمة والكافية باش يدفنوها مع الحصى الأخرى باش تخمر شوية في التربة ويلقاوها العروق ديال الزرعة ملي يتكونوا واجدة وسهلة يمسوها ويستهلكوها. وهذا الشيء بالطبع إلا ما كانوش غادي يديروا عملية الزريع المباشر اللي هي ما تيخصها حط قبل من الزريع لكن خاصها البدارة أي الماكينة ديال الزريع الخاصة بها. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام الخامسة صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم في أول موجز إخباري نستهل بتطورات السحاب الشرقي الأوسط، حيث تعرض مطار العاصمة السعودية الرياض لقصف جديد الأحد أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين غادة هجوم غير مسبوق استهدفه السبت من الأسبوع الماضي وأودى بحياة 13 شخصا، فيما أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من طرف إيران تنفيذ عملية واسعة استهدفت مطارين ومنشأتين للطاقة في المملكة. وبحسب موقع متخصص في تتبع حركة الطيران فإن السلطات مددت إغلاق مطار العاصمة السعودية ل24 ساعة إضافية تمتد حتى الساعة 9 بتوقيت غرينتش من مساء يومه الاثنين. أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي موافقة واشنطن على بعض الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع استمرار غموض

0: ورفع سيتي رصيده إلى 18 نقطة بعدما حقق فوزه السادس تواليا متقدما بفارق 3 نقاط على أرسنال حامل اللقب، فيما كانت الخسارة الأولى لنادي ليفربول هذا الموسم. نواصل بعد قليل.
1: ميدي 1 تانجي 95.3 نادور 99.9
2: ميدي 1 صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
0: وكالعادة في صباح الأخبار نواصل صباح الأخبار مع أولى الفقرات بعد الموجز الإخباري، والفقرة قصة جديدة. نجت الأمريكية كريستا بايك وهي تبلغ من العمر 50 عاما من عملية إعدامها بالحقنة القاتلة في ولاية تينيسي بعد فشل جرعتين في إنهاء حياتها، وكان قد حكم عليها بالإعدام إثر إدانتها بجريمة قتل زميلتها العام 1995 وهي بعمر 18 عاما. وعلى خلفية هذا الخلل التنفيذي قرر حاكم تينيسي تعليق الإعدامات بالولاية وأمر بفتح تحقيق مستقل. وتعد بايك المرأة الوحيدة على قائمة الإعدامات بالولاية، حيث جددت حادثتها الجدل حول العقوبة القصوى في الولايات المتحدة. قصة هذه الأمريكية يرويها لنا إبراهيم الغربي.
3: كريستا بايك التي نجت من محاولتي إعدام بالحقنة القاتلة في سجن ولاية تينيسي الأمريكية الأسبوع الماضي استعادت وعيها بعد 6 أيام من فشل عملية إعدامها. ونجت كريستا بايك 50 عاماً التي كان من المفترض أن تكون أول امرأة تنفذ في حقها العقوبة القصوى منذ أكثر من 200 عام في ولايتي تينيسي الجنوبية من عملية حقن بجرعتين قاتلتين من مادة بنتو بارابيتال القوية القاتلة. وأثارت محاولة الإعدام الفاشلة الجدل من جديد حول هذه العقوبة في الولايات المتحدة وحول عقوبات الإعدام التي تتخذ بحق المجرمين الذين ارتكبوا جرائمهم في سن صغيرة. وكانت كريستيا بايك تبلغ من العمر 18 عاما عندما أقدمت مع صديقها الذي حكم عليه بالسجن المؤبد على الضرب زميلة لها في 9 من العمر وقتلها خلال مشاركتهم في برنامج للتدريب المهني.

وجاء في التماس تقدموا به إلى حاكم الولاية الذي امتنع آنذاك عن التدخل في القضية. كانت في 18 عندما ارتكبت جريمتها، وكانت تعاني مرضا نفسيا حادا. وجاءت عملية تنفيذ الإعدام في الفاتح من أكتوبر بعد ساعات قليلة من إجازة المحكمة العليا الأمريكية تنفيذ العقوبة، بعدما تراجعت في اللحظة الأخيرة عن قرار كان يعلق تنفيذ الحكم لتصبح أول امرأة تعدم في ولاية تينيسي منذ أكثر من 200 عام. وتم تنفيذ الحكم في الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي بحضور شهود من بينهم صحفيون تابعوا عمليتي الحقن. وقال أحد الصحفيين الذين كانوا حاضرين في موقع الإعدام: لم تسر الأمور كما كان مخططا لها، ولدى مغادرتنا المبنى كانت لا تزال على قيد الحياة،

فيما نددت مديرة مركز عقوبات الإعدام وهو مرجع متخصص في الولايات المتحدة بما وصفته إحدى أسوأ محاولات الإعدام الفاشلة في العصر الحديث. وبعد فشل العملية قال حاكم ولاية تينيسي أن الولاية ستعلق تنفيذ حكم إعدام في وقت لاحق من هذا العام، مشيرا إلى أنه دعا إلى إجراء مراجعة شاملة ومستقلة من قبل طرف ثالث لفهم ملابسات عملية الإعدام الفاشلة، وقبل استقالة رئيس إدارة السجون. ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية

0: جسدية أو نفسية ناجمة عن محاولات إعدام متعددة باءت بالفشل تعد أمراً قاسياً. علاوة على ذلك، لا تزال هناك أسئلة جوهرية بلا إجابة تتعلق باحترام الحق في محاكمة عادلة. جاء ذلك بعدما حث خبراء حقوقيون مستقلون تابعون للولايات المتحدة سلطات الولاية والحكومة الفيدرالية على الوقف الفوري للإعدام وتخفيف عقوبة باي. وحسب مركز معلومات عقوبة الإعدام، أعدمت 18 امرأة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية منذ إعادة العمل بالعقوبة عام 1976.
1: كنا في الاستماع للزميل إبراهيم الغربي يحكي قصة محاولة إعدام الأمريكية كريستا بايك، وهو الموضوع الذي جرى جدلا واسعا بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص هذه العقوبة. نواصل وإياكم مع ميديا ريبورتاج. في ظل تزايد الطلب العالمي على ما يسمى المعادن النادرة أو الحرجة أو الاستراتيجية، تتجه الأنظار إلى الإمكانات المعدنية الإفريقية وفرص تحويلها إلى رافعات للتصنيع والتنمية الاقتصادية، وهو ما شكل محور أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناجم التي احتضنت العاصمة المغربية الرباط بمشاركة وزراء وصناع قرار وخبراء وفاعلين في قطاع التعدين تحت شعار نحو عصر صناعي جديد، إفريقيا قطب مندمج لتحويل المعادن الحرجة والاستراتيجية. حول هذا الملف يدور عدد اليوم من ميديا روبورتاج، واقعه مراسلنا بأديس أبابا أبو بكر السماني.
2: بمشاركة وزراء وصناع قرار وخبراء وفاعلين في قطاع التعدين، افتتحت بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناجم الذي عقد تحت شعار نحو عصر صناعي جديد، إفريقيا قطب مندمج لتحويل المعادن الحرجة والاستراتيجية.

0: وهنا في تقديري تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا المؤتمر، فمشاركة الوزراء وصناع القرار والخبراء والمستثمرين تعكس إدراكا متزايدا بأن قضية المعادن الحرجة لم تعد مجرد ملف اقتصادي، وإنما أصبحت مرتبطة بالأمن القومي والسيادة الاقتصادية والمواقع الجيوسياسي للدول.
1: بحسب المشاركين، يبرز استثمار الإمكانات المعدنية الإفريقية بوصفه مدخلا لإرساء أقطاب صناعية تنافسية قادرة على تحويل المعادن الحرية والاستراتيجية داخل القارة بما يواكب متطلبات الانتقال الطاقي. كما شدد المشاركون على أهمية توسيع الأنشطة التعدينية لتتجاوز استخراج الموارد إلى معالجتها وتحويلها محليا.
2: الحقيقة أن أفريقيا تنتج المعادن الحرجة منذ عقود، لكن تصدرها خاما وتستوردها مصنعة مرة أخرى بأسعار مضاعفة.
1: الكاتب والمحلل السياسي دكتور بشير بابكر البشير:
2: المشكلة ليست هنا في غياب الموارد، بل في غياب البنى التحتية للطاقة والنقل التي تجعل التحويل الصناعي داخل القارة مكلفا، ضعف رأس المال البشري والتقني. مائدة المستديرة تتحدث عن بناء منظومة إفريقية، لكن برأيي

0: للشباب ويعزز نقل التكنولوجيا والخبرات ويرفع من الإيرادات العامة.
1: إفريقيا تمتلك مقومات واعدة تؤهلها للتحول إلى قطب صناعي لتثمين المعادن الحرجة والاستراتيجية، وهو ما أكد المشاركون في المؤتمر
2: يشككون فيه بقانونية تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي. السلطات الإسبانية تخلي الأحد آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين في سبتة المحتلة كان قد أقيم في أعقاب موجة العبور الكبير إلى المدينة المحتلة أواخر يوليوز الماضي. بعد الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر، مجلس النواب يعقد غدا جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس للمجلس. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنتخب مكتبا تنفيذيا جديدا في ثاني أيام مؤتمرها الوطني. عدد من الملفات في انتظار الهيئة التنفيذية الجديدة، في طليعتها ملف الحريات والملاحقات القضائية والسجن في حق عدد من الصحفيين التونسيين. لقاء النادي المكناسي ضد الوداد الرياضي ينتهي بالتعادل بدون أهداف برسم منافسات الجولة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم في قسمها الأول، المقابلة التي أجريت أمس الأحد. نواصل ونعبر بكم مباشرة في صباح الأخبار إلى ضيف صباح أخبار اليوم. لم يعد النقاش حول خطورة العالم الرقمي على الأطفال والمراهقين مجرد تحذيرات تربوية أو نصائح أسرية، بل تحول إلى قرار سياسي وقانوني يفرض نفسه عالميا. من أستراليا إلى أوروبا وآسيا تتجه الدول بخطى متسارعة نحو تشديد الخناق على المنصات الرقمية عبر إقرار قوانين صارمة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن معينة. تفاصيل حول هذه التشريعات ولما تسارع الدول إلى تفعيلها وتنفيذها وتنزيلها، رفقة عبد العالي الزهر وضيفي أنس أبو الكلام الخبير في المجال الرقمي والأمن السيبراني والأستاذ بجامعة القاضي عياض في فقرة ضيف صباح الأخبار.
3: ضيفنا في ضيف صباح الأخبار السيد أنس أبو الكلام الخبير في المجال الرقمي والأمن السيبراني والأستاذ بجامعة القاضي عياد، ولفهم ومناقشة توجه دول عديدة حول العالم إلى حظر أو تنظيم استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي بدءا بأستراليا ثم ماليزيا وإندونيسيا وفرنسا وغيرها، وآخر هذه الدول كانت تركيا. فلماذا تتجه دول كثيرة إلى هذا الحل في الوقت نفسه، وكيف يمكن التحقق من العمر دون المساس بالخصوصية؟ هذه الأسئلة وأخرى نناقشها اليوم مع ضيفنا الأستاذ أنس أبو الكلام. سيد أنس مرحبا بك.
4: مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
3: نبدأ من السؤال الذي بدأت به، لماذا تتجه دول كثيرة إلى حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على القاصرين، ولماذا الآن؟
4: فعلا الدول التي تتجه نحو هذه القيود تستند غالبا إلى عدة مبررات رئيسية، بينها أولا الصحة النفسية، هناك ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب والاضطرابات ما فيها اضطرابات النوم بين المراهقين. ثانيا هناك التنمو الإلكتروني والتحرش الإلكتروني، فالهدف هو حماية الأطفال من الاستغلال والإساءة عبر الإنترنت. لاحظنا أيضا مشكل الإدمان الرقمي من حيث تقليل تأثير الخوارزميات المصممة لإبقاء المستخدم أطول وقت ممكن على المنصة لسوء الحظ، وأيضا مشكل كبير ديال حماية البيانات والخصوصية، حيث الهدف هو منع استغلال بيانات الأطفال لأغراض قد تكون تجارية أو إعلامية. لكن هناك أيضا بعض الجدل، فمن يعارض بعض هذه الخبراء هذه السياسات لأنهم يرون أن الحظر قد يدفعهم إلى استخدام حسابات مزيفة أو
3: وهنا سيد أنس يدفعني السؤال لأسأل كيف تتم عملية الحظر هذه تقنيا وأيضا عمليا؟
4: هناك الحظر ممكن لما يكون هناك يعني قانون يمنع، خلينا نقول أن هناك صعوبات حقيقية هي أمام تطبيق تشريعات تمنع القاصرين من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. القرار قد يبدو بسيطا من الناحية النظرية أو يعني تشريعية، ولكن عمليا تواجه الدول مجموعة من التحديات معقدة جدا، بعضها طبعا تقني وبعضها قانوني وسياسي واقتصادي. فمثلا بالنسبة للجانب التقني، السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نتحقق فعلا من عمر المستخدم

0: فهذه أكبر معضلة. اليوم معظم المنصات تكتفي بسؤال المستخدم عن تاريخ ميلادي، ويمكن لأي طفل أن يكتب أي تاريخ ويحصل على حساب خلال ثواني. لذلك بدأت بعض الدول في التفكير في التحقق مثلا عبر بطاقة الهوية أو تحقق البيومتري، مثلا تحليل ملامح الوجه وتقدير العمر أو الحسابات المرتبطة بالوالدين. لكن كل هذه الحلول تطرح أيضا مشاكل أخرى، هي المساس بالخصوصية، وأيضا مسألة كيف سنخزن هذه البيانات الحساسة لملايين المستخدمين، ومخاطر الاختراقات وتسريب البيانات وارتفاع تكاليف التنفيذ. هذا الشيء يعني المنصات ما غاديش تعاون بسهولة في تطبيق مثل هذه القيود.
1: إذن هناك حتى بعض التجارب التي قامت مثل أستراليا وغيرها التي قامت بعملية حظر القاصرين، دراسات كثيرة تؤكد أن هناك عديد من القاصرين ما زالوا يستخدمون المنصات رغم كل هذه المحاولات.
0: طبعا هناك العديد من القاصرين او الشباب يستعملون هذه يعني المنصات رغم كل ما تم يعني تحقيقه من تقدم في هذا يعني قانوني في هذا المجال. اذا هناك حقيقه لا يمكن تجاهلها، هي أن شبكات التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد وسيلة للترفيه بالنسبة للشباب، بل أصبحت أيضا فضاء يستعمل في حاجات أخرى. لذلك فإن أي حديث عن المنع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن نحن لا نتحدث فقط عن تطبيقات للتسلية، بل عن فضاءات رقمية أصبحت جزء من الحياة اليومية لملايين الشباب. هناك تبنى المعضلة الحقيقية، كيف نحمي يعني الأبناء ديالنا من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي دون أن نحرمهم من الفرص، ربما للتعليم، ربما للمعرفة، ربما الاقتصاد اللي قد توفر هذه، أقولها يعني بحذر، قد توفر هذه المنصات. لذلك علينا يعني نتذكر أن الشباب اللي كتستهدفهم هذه التشريعات هم أنفسهم الجيل الذي سيقود الاقتصاد الرقمي مستقبلا.
1: وهذا الرقمي أستاذ أنس يتوافق مع الكلام الذي يقول أن المشكلة في تصميم المنصات، منصات التواصل الاجتماعي نفسها التي تعتمد على خوارزميات تحاول تأثير على القاصرين.
0: فعلا كما قلتم، يعني المشكل أيضا ماشي فقط في عمر المستخدمين، ولكن في طريقة تصميم المنصات والخوارزميات اللي كتقوم عليها. فمنصات التواصل الاجتماعي لنقوله بوضوح لا تعمل بشكل محايد، بل تعتمد على نماذج اقتصادية الهدف ديالها الأساسي هو زيادة وقت بقاء المستخدم على المنصة لأطول فترة ممكنة. فهذه الخوارزميات كتعتمد غالبا على الذكاء الاصطناعي لتحليل مثلا ماذا نشاهد، ماذا يعجبنا، ماذا نشارك، كيف نتفاعل. وهنا كاين المشكلة، لأن الخوارزمية ما كتبحثش بالضرورة عما هو مفيد لك أو لي أو للطفل، بل تبحث عما يجعله أكثر ارتباطا بالمنصة وأكثر يعني جاذبية للشباب.
1: وما دمت تتحدث عن التفاعل، غياب فئة عمرية مثل القاصرين قد يغير حسابات هذه المنصات التواصل الاجتماعي. كيف سيؤثر هذا على المسوقين وعلى الإعلانات؟ غياب فئة كبيرة قد يؤثر عليهم.
0: أكيد طبعا، لأنه هنا يعني جانب نادر ما يتم الحديث عنه، هو أن غياب فئة الشباب والقاصرين عن المنصات لا يمثل خسارة اجتماعية فقط، بل أيضا خسارة اقتصادية وتجارية كبيرة بالنسبة لهذه الشركات. فالشباب والمراهقين اليوم كيشكلوا واحد الجزء مهم من قاعدة المستخدمين، هي ربما الفئة الأكثر نشاطا والفئة الأكثر تفاعلا مع المحتوى، وهي أيضا الفئة التي

0: بالتالي هي الجيل الذي تراهن عليه هذه المنصات لضمان نمو في المستقبل. الطفل اليوم غادي يكون شاب غدا وغادي يكبر وغادي يستعمل أكثر عدد من السنوات. لذلك كما نرجع نقول أن أي تشريع يمنع ملايين الشباب من الولوج إلى هذه المنصات فهو يعني بالنسبة للشركات انخفاض عدد المستخدمين، انخفاض وقت الاستخدام، تراجع البيانات.
1: نعم، ماذا سيد أنس عن المغرب؟ هل ستسلك الطريق نفسه؟ ما الذي ينبغي أن تتعلمه من التجارب التي سبقتها؟
0: إلى نظرنا إلى وضع المغربي سنجد أننا لم نصل بعد إلى مرحلة اتخاذ قرار سياسي أو تشريعي مماثل للدول اللي صدتها كأستراليا وفرنسا وغير ذلك. أي لا يوجد حاليا حسب علمي حظر قانوني شامل ليفرض أو يفرض سنا أدنى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن في المقابل المغرب يعرف انتشار رقمي واسع جدا، فحوالي 36 مليون مستخدم.

0: عنده الخصوصيات ديالو الثقافية والاجتماعية والتربية التربوية، واللي كيصلح أستراليا وفرنسا ربما لا يصلح بالضرورة للمغرب. إذا قبل أي قرار من هذا النوع أظن نحتاج إلى دراسات فيسيولوجية وطنية عميقة تبين لنا كيف يقضي الأطفال والمراهقين المغاربة من الوقت على المنصات، التأثير ديالها على الطفل المغربي مثلا من ناحية التحصيل الدراسي، من ناحية إحصائيات استمرار التنمر الإلكتروني، من ناحية حجم تعرض الأطفال في المغرب للمحتويات العميقة والمضللة أيضا. فالمغرب أظن ليس أمام خيار بسيط بين المنع أو الإباحة، المطلوب أولا هو فهم الظاهرة بالأرقام بدراسات ميدانية بدراسات علمية ممنهجة.
1: سيد أنس أبو الكلام الخبير في المجال الرقمي والأمن السيبراني والأستاذ بجامعة القاضي عياد، شكرا جزيلا لك.
0: كل شكر لكم وللسيدات والسادة المستمعين.
1: بهذا مستمعينا نصل إلى نهاية فقرة ضيف صباح الأخبار، في أمان الله.
2: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4

قبل الموجز الإخباري الموالي نتعرف وإياكم على أحوال الطقس. في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم جزئيا إلى مشمس على العموم بالمناطق الممتدة شرق محور وجدة تالوين طاطا وعلى مناطق الواجهة البحرية بين طنجة والعرائش وكذا بين الرباط وأسفي وطرفاي والعيون. الحرارة مستقرة على العموم.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم. ولشان المناخي وكذلك البيئي حيز ضمن اهتماماتنا في صباح الأخبار من خلال مجلة إيكولوجيا. مع ارتفاع درجات الحرارة في المدن الآسيوية لم يعود السؤال هناك فقط كيف نبرد منازلنا، بل كيف نبرد المدينة نفسها. فهل يمكن تصميم شوارع ومباني أكثر قدرة على مقاومة الحرارة لكن من دون زيادة استهلاك الكهرباء؟ الموضوع ومحور عدد اليوم من إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
2: تخيل أنك تمشي في مدينة آسيوية خلال يوم شديد الحرارة، الشمس قوية والإسفلت ساخن والمكيفات تعمل في كل مكان،

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: الدقيقة 43 بعد 5 صباحا بمحطة ميديا. بعد الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر، مجلس النواب يعقد جلسة عمومية غدا تخصص لانتخاب رئيس للمجلس. السلطات الإسبانية تخلي الأحد آخر مخيم كبير للمهاجرين غير نظاميين في سبتة، كان قد أقيم في أعقاب موت

0: تفيد بأن الشابة المغربية تنحدر من مدينة سيدي قاسم، وقد كانت تستعد لمغادرة أبها في اتجاه جدة على أن تواصل رحلتها بعد ذلك إلى الدار البيضاء بالمغرب، بيد أن الهجوم الذي استهدف المطار بمسيرة حوثية وقع قبيل صعودها إلى الطائرة بينما كانت في قاعة الانتظار، وقد أصيبت بشظية إصابة قاتلة فارقت بسببها الحياة قبل أن تتمكن من إكمال رحلتها صوب المغرب. وتكمن قسوة المأساة في أن يوم وفاتها صادف عيد ميلادها 25 وفق مجموعة من التقارير الصحفية. إلى ذلك تم على نطاق واسع تداول خبر تشييع جثمان الشابة المغربية الراحلة صباح الأحد، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليها في المسجد الحرام بمكة المكرمة قبل مواراتها الثرى بمقبرة المعلى، وقد وثقت مراحل من كل ذلك بصور وتسجيلات مصورة جرت آلافا من التعليقات بين المعزية والغاضبة، إذ لم تعد قصة أحلام مجرد خبر عن ضحية مغربية في هجوم استهدف منشأة مدنية بالسعودية، بل أصبحت حكاية شابة كانت تستعد للعودة إلى أهلها قبل أن تنتهي رحلتها على نحو مأساوي بعيدا عن وطنها.
1: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.

الجميل هو أن ما أتحدث عنه الآن يحصل في الفيلم، وفي الخلفية لمسة سخرية لا يتقنها إلا الأسيويون. بعد مرور وقت طويل تصل لفكرة مفادها بأن الكائنات الفضائية هي التي نزلت إلى البلدة، تتكلم لغتها الخاصة وتشبه البشر في رغبتها في تأمين مستقبلها. 2:40 كما قلت سلفا لا يحس بمرورها المشاهد، لأن المخرج ناونغ جين يرفض أن يطلق سراح المشاهد. في الشريط يشارك مايكل فاسبندر، ويشارك أيضا طاقم دولي كبير. في شريط كبير سيكون له جزء ثاني بدون أدنى ارتياب. السينما الأسيوية أيها السادة صارت بدورها تسيطر، وستسيطر لمدة طويلة. هم مختلفون في كل شيء، وهم لا يقدسون القوالب البالية في السينما، هم يجددون. وهوب مثلا سيخلق بعد أيام الحدث في القاعات العالمية. وتذكروا بأنكم تابعتم ركنا كاملا هنا عن هذا العمل في هذا الركن قبل كل البقية. والسلام إلى الملتقى.

0: درجة تسجل بإفران 30 درجة بمراكش و 31 بالسمارة. في أحوال الطقس ببعض عواصم شمال إفريقيا، بالقاهرة الأجواء مشمسة والحرارة تصل إلى 30 درجة مئوية، بطرابلس الطقس غائم جزئيا والمحرار يسجل 27 درجة، بتونس 24 درجة مع غيوم وطقس عاصف في بعض الفترات، بنواكشوط الحرارة مرتفعة ب 36 درجة مئوية. في توقعات الطقس ببعض من كبريات مدن وعواصم العالم، بباريس يسجل المحرار 18 درجة مع سماء ملبدة بالغيوم، السماء غائمة جزئيا بروما ومدريد مع حرارة تصل إلى 25 درجة، بلندن الجو ماطر والمحرار يشير إلى 17 درجة، بإسطنبول الأجواء مشمسة والحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية، بنيويورك الأجواء غائمة مع عواصف في بعض الفترات والحرارة في حدود 22 درجة، ببعض عواصم ومدن المشرق العربي، ببغداد الأجواء غائمة مع حرارة مرتفعة تصل إلى 37 درجة، بمكة المكرمة السماء مشمسة والحرارة مرتفعة تصل إلى 39 درجة، بدمشق السماء بين غيوم وصفاء والحرارة في حدود 29 درجة مئوية. تمام السادسة بميديا، موعدكم اللحظة مع أول نشرة إخبارية مفصلة ضمن صباح الأخبار، أعدها ويقدم المحفوظ السالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. اختتام المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانتخاب مكتب تنفيذي جديد. المؤتمر الذي استمرت أشغاله يومين عقد في سياق سياسي وحقوقي موسوم بتراجع حرية الصحافة والحق في التعبير. السلطات الهندية تفرج عن قادة حزب الصراصير غداة توقيفهم لإحباط احتجاجات مناهضة لرئيس لجنة الانتخابات على خلفية تجاوزات شابة السجل الانتخابي، وزعيم المعارضة يلوح بالنزول للشارع مجددا بأعداد كبيرة الاثنين. في رياضة السادسة، ترقب مساء اليوم لقص شريط كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، المغرب 2026، المنتخب المغربي يلاقي في درب مغارب الجزائر لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من تونس. اختتمت مساء أمس في العاصمة التونسية فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانتخاب أعضاء مكتب تنفيذي جديد. بعد يومين من الأشغال، المؤتمر انعقد في سياق سياسي وحقوقي مشحون، حيث يرى منتسبون لمهنة الصحافة في البلاد أن المهنة محاصرة بترسانة من المراسيم والقوانين تمنعها من القيام بدورها وتفتح أبواب السجون في وجه كل من يتجرأ على مواجهة السلطة، كما يوضح من تونس العاصمة الصحفي المنجي الخضراوي حوره أيمن الأحمد.
2: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم تمر برهانات حقيقة خطيرة متعلقة أساسا بموضوع حرية الصحافة. لأول مرة وجود 4 صحفيين في السجن، يخشى في هذا الظرف من أن يستمر التضييق على حرية الصحافة وأن يستمر معناها ضرب المكاسب التي حققتها هذه المهنة، وخاصة المتعلقة بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية، لأنه الكثير من المؤسسات الإعلامية التونسية تمر بصعوبات مالية، ومنها ما أغلق، ومنها أيضا بعض المؤسسات التي فر أصحابها إلى الخارج بسبب متغيرات سياسية وبسبب عدم تعاطي السلطة.

0: في جماعة ياسني بإقليم الحوزة وسط شكاوى من استمرار صعوبة التنقل ببعض المناطق رغم إعلان السلطات الإقليمية إعادة فتح الطرق المتضررة. عودة للاضطرابات الجوية تحيي مجددا النقاش بشأن مدى جودة البنيات التحتية لتفادي مخاطر الفيضانات والسيول. على هذا الجانب نستمع من الدار البيضاء لتوضيحات جمال بنونة الخبير الدولي في تدبير الأخطار حاورة وفاة توزري.
1: خاصنا نعرف على أنه تدبير

0: بعد تعرض سفينة تجارية كان على متنها 11 بحارا هنديا لهجوم بطائرة مسيرة أمس أثناء وجودها في منطقة تابعة لميناء صحار في شمال سلطنة عمان. نبقى في الشأن الهندي دائما، أمس أفرجت السلطات عن قادة حراك حزب الصراصير غدا توقيفهم بهدف تفكيك مظاهرات حاشدة مناهضة لرئيس لجنة الانتخابات، وكان مقررا أن تشهد نيودلهي احتجاجا حاشدا السبت بعد سابعة من حشد أحزاب المعارضة أنصارها للمطالبة باستقالة رئيس لجنة الانتخابات إثر تقارير تحدثت عن تجاوزات ارتكبت خلال عملية مراجعة شاملة لسجلات الناخبين لصالح حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي. نتابع التفاصيل في تقرير زهير التومي.
1: تعود جذور الأزمة إلى مراجعة واسعة لسجلات الناخبين. تقول السلطات الانتخابية إنها تهدف إلى حذف الأسماء المكررة والمتوفات والمزيفة، بينما تتهم أحزاب المعارضة الجهات المشرفة بارتكاب تجاوزات قد تصب في مصلحة حزب رئيس الوزراء. ووفق تقارير إعلامية، أسفرت العملية عن شطب أكثر من 133 مليون اسم من اللوائح الانتخابية. وأثار توقيف قادة ما يعرف بحزب الصراصير، وهو حركة شبابية تنادي بإصلاحات جذرية، انتقادات حقوقية واسعة داخليا وخارجيا. ولفهم أعمق لعوامل تفجر هذه الأزمة وتداعياتها، نستمع من نيودلهي إلى توضيحات وائل عواد خبير الشؤون الآسيوية.
2: الحكومة الهندية تعرضت إلى ضغوط داخلية بسبب هذه الإجراءات، ولهذا السبب هذه المجموعة أو هذه الحركة الطلابية تشدد من هذه الهجمات الآن على الحكومة بعد أن نجحت في يوليو في إقالة وزير مهم، واليوم تتحدث عن مواضيع تتعلق في البطالة والنزاهة الانتخابات وكل العملية الانتخابات.
1: وفي مؤشر ينذر بالتصعيد، دعا زعيم المعارضة راؤول غاندي إلى استئناف الاحتجاجات، فيما تتجه الأنظار إلى مدى استجابة السلطات للمطالب المطروحة من قبل المعارضة والمحتجين.
0: أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تسك أمس توقيف مشتبه به في التخطيط لاغتياله ووزير الدفاع. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية أن الاستخبارات تلقت معلومات حول مخطط لاغتيال رئيس الوزراء ووزير الدفاع. رياضيا، مساء اليوم يقص شريط كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 بديربي مغاربي يجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الجزائري لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط وديع حتي.
3: على إيقاع الترقب وفي أجواء مشحونة بالحماس والطموح، تتجه أنظار عشاق كرة القدم داخل القاعة إلى المغرب الذي يفتتح اليوم مشواره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بمواجهة مغاربية واعدة أمام المنتخب الجزائري في قمة تختزل الكثير من الندية والتنافس وتمنح ضربة البداية نكهة خاصة. أسود الأطلس أبطال القارة وحاملو اللقب يدخلون غمار المنافسة وعينهم على كتابة فصل جديد في سجل المجد والسعي إلى التتويج باللقب الإفريقية الرابعة. رهان مغربي لا ينفصل عن طموح تأكيد الزعامة القارية، مستندا إلى خبرة مجموعة راكمت التجربة والإنجاز وإلى عمل متواصل يقوده الإطار الوطني هشام دقيقة الذي يقول بخصوص لقاء الجزائر.
4: بالفعل المجموعة دي

0: يمشيوا مزيان، ونتمنوا لهم كذلك حتى هما بعد انهم يمشيوا مزيان. فلذلك تنظن اننا احنا مستعدين وزعما متهيئين لاي حاجه تقدر توقع في هذه المباريات.
1: بين حلم التتويج وضغط البدايه، يطمح المغاربه الى تحويل حماسي مدرجات قاعه الامير مولاي عبد الله بالرباط الى قوه اضافيه. قمه المغرب والجزائر تنطلق في تمام الساعه 8 مساء، ونذكر بان المغرب يتواجد في مجموعه تضم كل من الجزائر وليبيا وزامبيا.
2: شكرا لك وديع. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك نور الدين.
3: شكرا لك المحفوظ، وإلى العرض الإخباري المفصل القادم. نواصل جولتنا مستمعينا الكرام بالتعرف وإياكم على جديد اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة. يصحبنا في الجولة كالمعتاد خالدون زين الدين. صباح الخير خالدون.
4: صباح الخير نور الدين.
3: نبدأ جولة الصحف من المغرب خلدون ورسائل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة. كيف قرأت الصحف هذه الرسائل؟
4: إذن خبير اقتصادي مغربي قال للأحداث إنفو إن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس جاء برسائل لا تنسى. الرسالة الأولى تتمثل في أن الاعتزاز بالوطن مسؤولية والتزام وليس مجرد

0: في إسبانيا الشراكة لا تعني الوصاية على القرار المغربي، عنوان ثان في الأحداث. العاهل المغربي يشدد على وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، تعنون صحيفة الشرق الأوسط: تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع تحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. الملك شدد على وضع قضايا الشباب في صدارة اهتمامات السياسات العمومية. خسائر الزيتون بسبب سوء الطقس محدودة والأسعار مرشحة للاستقرار، تخبرنا إسبريس. رئيس الفيدرالية البمهنية المغربية للزيتون قلل في حديث لإسبريس من التأثير السلبي للخسائر التي لحقت أخيرا بأشجار الزيتون في عدد من المناطق المغربية جراء سوء الأحوال الجوية، سواء على حجم المحصول أو الأسعار خلال الموسم الجديد، متوقعا ألا تتجاوز أثمنة الزيتون في بداية الموسم 70 درهما. مع اقتراب الموسم الشتوي، تستعد مدينة إفران لاستقبال زوارها الباحثين عن أجواء البرد وتساقط الثلوج في فترة تشهد خلالها المنطقة إقبالا خاصا، يقول لتواسون سواسونت. هذا جعل الموسم محطة مهمة للمهنيين السياحيين الذين يراهنون على استثمار جاذبية الإقليم الطبيعية وتطوير العرض السياحي، بما يشجع الزوار على تمديد إقامتهم والاستفادة من تجارب تتجاوز الزيارة العابرة. خلال جولة ميدانية عينت كاميرا لوتوغوسونسوسونت، كما يقول الموقع، بداية توافد الزوار على المدينة خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث تشكل المؤهلات الطبيعية والأجواء الشتوية عامل جذب للعديد من الأسر والزوار.
1: من الشرق الأوسط خلدون إلى الولايات المتحدة.

تمكن من تحقيق نصر حقيقي في حربها مع إيران، ما لم يحسم الرئيس دونالد ترامب أهدافه بوضوح، ويحدد ما إذا كانت واشنطن تسعى إلى تغيير السياسات الإيرانية أم إسقاط النظام الحاكم، كما يقول كاتب مقال في واشنطن بوست. نيويورك تايمز قالت إن شركات الذكاء الاصطناعي تحاول التنصل من مسؤولية الأضرار التي قد تسببها برامجها، مستندة إلى قدرتها على التصرف باستقلالية وبطرق يصعب التنبؤ بها. لكن الصحيفة تؤكد أن تعقيد هذه التقنيات لا يعفي مطوريها من المسؤولية

0: عاد ديال الحبوب، وما ننساوش كذلك ان هاد الاسمده تيساعدوا العروق ديال الزرع باش يمصوا الماء اللي في التربه، وباش يصبروا على البرد والحراره، وباش يستغلوا الارض والتربه مزيان.
1: ملاحظه اليوم،
0: وحنا تنتكلموا على الاسمده والمصلحه ديالهم في الارض. واش تتعرفوا اخواتي اخواني ان في الارض واخا ما راوياش كما ينبغي، الا كانت موجوده فيها اسمده ديال البوتاس مثلا، تيمكن يتزاد فيها الانتاج ب 12 حتى ل 15%، اي السدوس تقريبا. اما الا كانت الارض راويه ما يكفيها من ماء، وكانت موجوده فيها هذه الاسمده ديال البوتاس، يمكن تعطي حتى ل 25% اكثر من الا ما كانش فيها هذا البوتاس، اي ربع زايد. وهذه راه نتيجة ديال دراسة وبحث مهمين تقاموا في ألمانيا هذه شي سنين.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.

قطعت تحليلات كبريات الصحف وبلاطوهات التحليل في القنوات التلفزية عند فكرة أساسية أقرتها. المغرب يعلن رسمياً أن النموذج الحالي للتعاون في تدبير الهجرة أصبح متجاوزاً وبلغ حدوده القصوى، والانتقادات الملكية كانت موضوعية وصريحة لثغرات منظومة الشراكة الحالية، حيث أشار إلى مقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية إسبانية بعيدة عن الواقع، وهي العوامل التي تعطل ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين، ما يجعلها وقودا تستغله شبكات التهريب الإجرامية للبشر. تحليل الصحافة الإسبانية للخطاب الملكي تجاهل عن عمد بعض الإشارات إلا فيما نظر، خاصة عندما كانت هذه الإشارات انتقادات مباشرة للاستغلال السياسي لهذا الملف لدى جزء من الساحة السياسية والإعلامية الإسبانية. في الخلاصة، التحليلات الإعلامية في مدريد اتفقت على أن الخطاب الملكي لا يحمل أي نية للقطيعة الدبلوماسية، بل هو دعوة مسؤولة وشجاعة لتصحيح المسار، لكن بلغة سيادية.

0: كبير ما عند الفلاح.
1: نصيحة اليوم،
0: بعض الإخوان الفلاحة دائما تيبقاو حايرين وقتاش يزرعوا الحبوب ديالهم، وخا يوم يسمعوا بأن الزرع بكري راه مفيد وتيعطي أحسن نتيجة. ولهاد الناس بغيت نعاود نذكر

0: وهذا الشيء بالطبع إلا ما كانوش غادي يديروا عملية الزريع المباشر اللي هي ما تيخصها حفظ قبل من الزريع، لكن خاصها البدارة أي الماكينة ديال الزريع الخاصة بها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Mahfoud Oul Salek nous a rejoint en studio. Il est 7h tout de suite. Le journal Zbel Khair Mahfoud.
2: Sabah al-Khair Mélanie, Sabah al-Khair Moustami'in al-Karam. Ahlan bikoum ila anawini al-Nashra.

0: إكمال الإجراءات الإدارية، وتأتي العملية بعد إخلاء مواقع ساحلية أخرى بالمدينة السليبة. ومع إخلاء هذه المواقع تستمر تحديات الإيواء، إذ لا يزال مهاجرون موجودون في أحياء أخرى. وعن وجود مهاجرين في الشوارع تحدث طرس أيضا عن الإجراءات المعمول بها للتعامل مع من لا يحملون وثائق.
1: ستركز الجهود على شوارع مدينة سبتة، حيث قد يتواجد بعض الأشخاص ممن يبيتون هناك، وذلك لضمان أن تسير العملية

0: بأرقام كبيرة وأهداف بلغت الآلاف. فعلى كل الميليشيا الحوثية هي تحاول ممارسة نوع من الضغط على الجانب السعودي في منعه من الدخول والمشاركة في هذه الحرب، لأنه المعلومات الواردة أن هناك عملية استنزاف بشري كبير، استنادا إلى بيانات الناطق الرسمي للقوات المسلحة تم مقتل أكثر من 7000 مجند يعني من ميليشيا الحوثي، وما زالت القائمة مفتوحة. هناك سلسلة من الغارات الجوية بشكل كثيف في محافظة تعز ومحافظة عمران وغيرها من المحافظات الجمهورية.
1: أعلن وزير الشحن الهندي أن 2 من البحارة الهنود فقد بعد تعرض سفينة تجارية كان على متنها 11 بحارا هنديا لهجوم بطائرة مسيرة أمس أثناء وجودها في منطقة تابعة لميناء صحار في شمال سلطنة عمان. نواصل بملف الحرب الروسية الأوكرانية. بعد كشفه عن صفقة مع نظيره الروسي تفضي بضخ الديزل الروسي في الأسواق العالمية بدون قيود، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مقتضب أمس أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما، فيما سارع نظيره الأوكراني إلى القول إنه ليس على علم بهذه الهدنة لكنه أبدى الاستعداد للقبول بها إذا نفذت موسكو خطوة مماثلة، كما اتهم روسيا باستهداف منشآت أوكرانية للطاقة بعيد إعلان ترامب عن الهدنة الطاقية. حول هذه الهدنة والموقف الأوكراني منها نستمع لتوضيحات سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات استراتيجية، تحدث من كييف لأيمن الأحمد.
2: جاء إعلان الرئيس ترامب عن صفقة الديزل بعد اتصاله مع الرئيس بوتين أوروبا وأيضا حتى داخل واشنطن، ومحاولة إلقاء اللوم على الجانب الأوكراني الذي يقوم باستهداف المنشآت النفطية الروسية التي أدت بشكل كبير إلى تراجع إنتاج البواد النفطية داخل روسيا بنحو 30%.

0: خلال الفترة الماضية من أجل التوصل إلى هدنة. سابقا الرئيس الأمريكي قد طلب بشكل مباشر من الرئيس الأوكراني التوقف عن مهاجمة المنشآت النفطية، وقد وافق الرئيس زيلينسكي على هذه المبادرة، ولكن على أساس أن توقف روسيا استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية. ولكن للأسف الشديد روسيا هي التي كانت ترفض بشكل مستمر هذه المبادرة.
1: بهذا ينتهي عرض السابعة بعد

0: passer. Et puis recommencer. Se relancer, repartir, reprendre et y arriver. Le sport a besoin d'être encouragé pour exister. MDJS, faire gagner le sport.
1: Bientôt 11 sur Média, merci d'être avec nous. Il est l'heure de faire un tour d'horizon sur les dernières informations sportives. C'est Sport Matin avec Hassan Jabiri.
2: Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport.
1: Bien le bonjour Hassan.
3: Bonsoir Milani.
1: Et à la une du futsal, coup d'envoi aujourd'hui de la CAN. Et pour ce premier match des Lions de l'Atlas, les Marocains affrontent les Fennec d'Algérie.
3: ثمان أسود كرة القدم داخل القاعة يفتتحون مشوارهم اليوم في منافسة أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بمواجهة المنتخب الجزائري عن منافسة المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي ليبيا وزامبيا. أسود الأطلس يدخلون هذه البطولة بطموح إحراز الكأس للمرة الرابعة بعد تتويجهم باللقب في نسخ 16 و2020 و2024 و2000، ساعين إلى مواصلة سلسلة نجاحاتهم وتأكيد مكانتهم ضمن أبرز القوى في كرة القدم داخل القاعة على المستويين الإفريقي والدولي. اللقاء أمام الجزائر سيكون اختبارا أولا للنخبة المغربية في طريق البحث بداية عن تصدر المجموعة الأولى. عن هذا اللقاء والحظوظ في هذه المجموعة يقول الناخب المغربي هشام الدقيق:
4: المجموعة ديالنا فيها شوية ديال الديربيات، كاين على الجيري كاين ليبيا. بالنسبة لي أنا كتبقى مباراة ديربي صعبة للطرفين، إن شاء الله نورمالمون على حساب التهيئ ديالنا نمشيو مزيان، ونتمنوا لهم كذلك حتى هما بعد أنهم يمشيو مزيان. فلذلك تنظن أننا حنا مستعدين ومتهيئين لأي حاجة تقدر توقع في هاد المباريات. أحسن حاجة أنا بالنسبة لي في الكومبيتيسيون خصك تبدا بالماتشات الصعاب من الأول، ما تمشيش بالسهل باش من بعد، لأنك تجي واحد المباراة

مع العلم أنه كان انهزم في الجولة الافتتاحية أمام الوافد الجديد وداد تمارا. الوداد بات يتوفر على 4 نقاط وهو نفس رصيد النادي المكناسي. واليوم تنطلق منافسات الجولة الرابعة من البطولة التي تلعب مبارياتها موزعة على الأسبوع الحالي. أول مباريات الجولة تضع مساء اليوم بداية من 8 مساء الجيش الملكي في مواجهة حسنية أكادير على أرضية ملعب البشير بالمحمدية. بفوزين من الجولات الثلاث الأولى يبحث فريق الحسنية عن مواصلة بدايته الجيدة في وقت يدخل فيه الفريق العسكري اللقاء وعينه على فوز ثاني تواليا يواصل به انطلاقته الجيدة من جهة ويرفع معنويات لاعبيه من جهة أخرى قبل تحول اهتمامه إلى مشاركته في كأس الكونفدرالية الإفريقية. عربيا بمصر، ببصمة مغربية واضحة حسم الأهلي لقاء الديربي أمام جاره الزمالك أمس بهدفين دون رد برسم الجولة السادسة من الدوري المصري. الأهلي بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة افتتح التسجيل بواسطة الدولي المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 39 قبل أن يضيف الأهلي هدفه الثاني في الدقيقة 80 ليحصد بذلك 3 نقاط ثمينة منحته صدارة الترتيب مؤقتا متقدما بفارق نقطة عن بيراميدز الذي يملك لقاء أقل، فيما ظل الزمالك ب13 نقطة في المركز الثالث. كرة القدم دائما أوروبيا اللحظة، جولة في أبرز نتائج البطولات الأوروبية بدايتها من الدوري الإسباني، حيث تميز الدوليين المغاربة كان حاضرا في مباريات أمس عن الجولة 8. عبد الصمد زلزولي سجل هدفا في انتصار فريقه الريال بيتيس على أساسونا ب5 أهداف لهدفين. كان الهدف الثاني للزلزولي هذا الموسم في الليغا، ساهم به في تحقيق فريقه للفوز السادس هذا الموسم. رفع رصيده فريق ريال بيتيس رفع رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثالث متقدما بفارق نقطة عن رابع ترتيب ريال مدريد. أما الدولي المغربي الآخر الشاب ياسر زابيري فوقع هدفا في تعادل فريقه راسينغ سانتاندير ب2 لمثلهما مع الضيف فالنسيا. الزابيري سجل هدفه 7 في الليغا ليتقاسم وصفة ترتيب هدافي الليغا مع 3 لاعبين آخرين بفارق 5 أهداف عن المتصدر لاعب برشلونة رافينيا. أمس أيضا تغلب ريال سوسيداد على ديبورتيفو لا كورونيا ب3 أهداف لهدفين فيما تعادل إلتشي وسيلتا فيغو من دون أهداف. جولتنا الأوروبية نواصلها من الدوري الإنجليزي، وبجولته السادسة حقق مانشستر سيتي أمس فوزا بينا ب3-0 على مستضيف ليفربول على ملعب أنفيلد. بعد شوط أول متوازن تغيرت مجريات المباراة عقب طرد لاعب ليفربول غرافنبرغ في الدقيقة 62. استغل السيتي النقص العددي سريعا، افتتح التسجيل في الدقيقة 65 عبر النرويجي إيرلينغ هالاند قبل أن يضيف

0: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Le journal de 8 heures, c'est d'ici quelques petites minutes. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo. Et elle est présentée ce matin par Nourdine El-Houthi.
2: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم جزئيا إلى مشمس على العموم بالمناطق الممتدة شرق محور وجدة تالوين طاطا وعلى مناطق الواجهة البحرية بين طنجة والعرائش وكذا بين الرباط وأسفي وطرفايا والعيون. الحرارة مستقرة على العموم وفي مقاييسها المتوقعة 25 درجة بكل من طنجة الدار البيضاء والراشدية، 26 درجة بالرباط فاس وجدة وأكادير، 28 درجة بالصويرة، 19 درجة تسجل بإفران، 30 درجة بمراكش و 31 بالسمارة. في أحوال الطقس ببعض عواصم شمالي إفريقيا، بالقاهرة الأجواء مشمسة والحرارة تصل إلى 30 درجة مئوية، بطرابلس الطقس غائم جزئيا والمحرار يسجل 27 درجة، بتونس 24 درجة مع غيوم وطقس عاصف في بعض الفترات، بنواكشوط الحرارة مرتفعة ب 36 درجة مئوية. في توقعات الطقس ببعض من كبريات مدن وعواصم العالم، بباريس يسجل المحرار

0: والحرارة في حدود 22 درجة. ببعض عواصم ومدن المشرق العربي، ببغداد الأجواء غائمة مع حرارة مرتفعة تصل إلى 37 درجة. بمكة المكرمة السماء مشمسة والحرارة مرتفعة تصل إلى 39 درجة. بدمشق السماء بين غيوم وصفاء والحرارة في حدود 29 درجة مئوية.
1: huit heures tout pile, l'heure de votre journal avec Mahfoud Ould Salek. صباح الخير محفوظ.
2: صباح الخير ميلاني. صباح الخير مستمعينا. أهلا بكم إلى عناوين النشرة. مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف إلى حد تعرض له مطار الملك خالد الدولي بالرياض غداة هجوم غير مسبوق تبناه المتمردون الحوثيون، أودى بحياة 13 شخصا وخلف موجة تنديد دولي واسع. السلطات الإسبانية تخلي آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين في سبتة، أقيم في أعقاب موجة العبور الكبير أواخر يوليوز الماضي. الإخلاء يأتي قبل زيارة مثيرة للجدل للعاهل الإسباني فيليبي سادس إلى المدينة المحتلة. خيبة أمل في غزة بعد تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعدة أشهر، الاقتراع كان يعول عليه سكان القطاع من أجل لم الشمل الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام التي تعصف بالبيت الداخلي الفلسطيني. في رياضة الثامنة، ترقب مساء اليوم لقص شريط كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، المغرب 2026 بلقاء ديربي مغاربي يجمع المنتخب المغربي

باتت تركز عملياتها على مطارات المملكة. استهدفت الأحد مطار الرياض بقصف جديد أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين مع أضرار مادية. بعيد ذلك، أعلنت الجماعة شن هجمات واسعة خلال الساعات الماضية. طالت مطار الرياض على 3 مراحل، ومطار الدمام ومنشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية، وهو ما يبقي الهجمات ضد المملكة على حدة لم تعدها منذ بداية الحرب في اليمن عام 14 و2000، سيما وأن اعتداءات الأحد سبقها بيوم واحد هجوم غير مسبوق استهدف مطار عاصمة المملكة أودى بحياة 13 شخصا، من بينهم عدد من الأجانب. هذه التطورات دفعت السلطات السعودية لتمديد إغلاق

0: وشدد في منشور على منصة إكس على ضرورة إحياء العمل الخليجي المشترك، لا سيما في شقيه الأمني والدفاعي وتعزيز منظومة الأمن الجماعي، مضيفا أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل. من المتوقع أن تهيمن الحرب في الشرق الأوسط وما تتسبب فيه من تضخم ومصاعب معيشية على جدول الأعمال والمناقشات الجانبية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تفتتح اليوم في بانكوك. على مدى أسبوع سيتدارس صناع السياسة النقدية والاقتصادية على الصعيد الدولي أعطاب الاقتصاد ومعيقات التنمية على الصعيد الدولي، خاصة مع تفاقم أزمة الديون. نتابع التفاصيل في تقرير عبد العالي زهر.
1: في أول تجمع يعقد خارج واشنطن منذ 3 سنوات، يتصدر جدول الأعمال ملفات اقتصادية وحيوية حاسمة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك بحضور يفوق 18,000 مشارك. وفي صدارة النقاشات المطروحة على طاولة الصندوق والبنك الدوليين، تبحث المؤسسات المالية الآثار المباشرة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما نتج عنهما من اضطراب في أسواق الطاقة وتأرجح في مخزونات النفط والديزل، إلى جانب تصاعد أسعار الأسمدة والسلع الأساسية التي تهدد استقرار الأسعار ومعدلات النمو العالمية. وعلى جانب آخر من جلسات هذه الاجتماعات، تفرض أزمة الدين العام العالمي نفسها كأحد أكبر التحديات أمام صناع السياسة المالية، إذ حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، وسيتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2030. مع التركيز في جلسات بانكوك على المخاطر المضاعفة التي تواجهها الدول النامية والأسواق الناشئة جراء ارتفاع فوائد الديون وشروط برامج الإقراض الجديدة وشح المساعدات والحلول الدولية لتخفيف عبء القروض التي تبتلع

0: الإخلاء يأتي قبل يومين من زيارة مثيرة للجدل للعاهل الإسباني فيليبي سادس إلى سبتة المحتلة. في المتابعة مراسلنا بمدريد محمد المدن.
1: أنهت السلطات الإسبانية الأحد إخلاء مخيم إلغوانو بمدينة سبتة ضمن عمليات إزالة تجمعات المهاجرين، وشاركت أجهزة أمنية في التدخل قبل نقل الأشخاص المعنيين بالحافلات. وفي هذا السياق أعلن الوزير الإسباني أنخيل فيكتور توريس إتمام إخلاء المخيم.
2: الأحد 11 من أكتوبر تم الشرع في إخلاء منطقة كوستا ديلغوانو بمدينة سبتة بمشاركة قوات ووحدات الأمن التي تم التخطيط لتدخلها، وهو آخر التجمعات التي كان يقيم فيها مئات المهاجرين بالمدينة. وبمجرد توفير الترتيبات الأمنية واللوجستية التي تمكننا من تسجيل بيانات المهاجرين، شرعنا في إخلاء هذه المواقع.
1: وشملت الخيارات المطروحة العودة الطوعية إلى المغرب للراغبين فيها أو التوجه إلى مراكز الاستقبال لاستكمال الإجراءات الإدارية. وتأتي العملية بعد إخلاء مواقع ساحلية أخرى بالمدينة السليبة، ومع إخلاء هذه المواقع تستمر تحديات الإيواء، إذ لا يزال مهاجرون موجودون في أحياء أخرى. وعن وجود مهاجرين في الشوارع تحدث توريس أيضا عن الإجراءات المعمول بها للتعامل مع من لا يحملون وثائق.
2: ستركز الجهود على شوارع مدينة سبتة، حيث قد يتواجد بعض الأشخاص ممن يبيتون هناك، وذلك لضمان أن تسير العملية بذات الآلية والدقة التي اتبعناها حتى الآن.
1: وتطرح المرحلة المقبلة أسئلة بشأن أماكن إقامة هؤلاء والخدمات المتاحة لهم، وتفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة في تدبير أوضاع المهاجرين، تتداخل فيها إجراءات الاستقبال والإيواء مع معالجة الملفات الإدارية. من مدريد محمد المدن، ميديا.
0: في المغرب، قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، وذلك في أعقاب اجتماع عقده بالرباط الجمعة الماضية. أوضح الحزب في بلاغ له أن هذا القرار يأتي استحضارا لتحديات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة. في شأن المغارب، دائما بحث وزير الخارجية السوري سعد الشيباني أمس مع نائب قائد الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر افتتاح قنصلية سورية في مدينة بنغازي إلى جانب ملفات أمنية مشتركة. جاء ذلك خلال لقاء عقد في بنغازي بين الطرفين بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية. وجهتنا الآن غزة، حيث تلقى

0: سكان القطاع صفعة جديدة غداة الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية عدة أشهر لتتبدد بذلك آمال أهالي القطاع الذين كانوا يعولون على الاستحقاق الانتخابي لإحداث تغيير يعيد ترتيب ظروف عيشهم القاسية وينهي حالة الانقسام التي تعصف بالبيت الداخلي الفلسطيني من غزة. هذا روبورتاج سيف السويطي.
1: تلاشت آمال الغزيين بتغير أوضاعهم المعيشية والإنسانية بعد القرار الرئاسي الفلسطيني بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية إلى أيلول من العام المقبل من أجل إفساح الفرصة أمام حوار وطني يجمع الكل الفلسطيني وفق المستوى السياسي. أما شعبياً فيرى الغزيون أن التأجيل سيطيل من عمر أزماتهم الإنسانية.
2: تأجيل الانتخابات جعل إحباط عند الشعب إنه هذا الوضع اللي إحنا عايشينه متى حيتغير؟ طب هل حيصير مصالحة؟ هل هذا مرتبط فعلاً في أمور حتصير في المستقبل القريب؟
3: كان في قبل هيك مجازر وكان في بالآلاف شهداء وعشرات الآلاف الشهداء واجتياح غزة بشكل كامل والأحزمة النارية وما توحدوا. متحد اليوم؟
1: يعتبر مراقبون أن قرار التأجيل

0: على مسار الوحدة والشراكة الوطنية.
1: التجارب الفلسطينية السابقة في الحوار غير مشجعة، لكن اللحظة الفلسطينية الراهنة تتضمن تهديداً للكينونة السياسية الفلسطينية وتهديداً للوجود الفلسطيني. قد يدفع هذا الأطراف الفلسطينية إلى تقديم مرونة تستلزم بها تلبية طموحات الشعب الفلسطيني، وأن يكون هناك توافق فلسطيني على برنامج وطني وبرنامج مواجهة وبرنامج أيضاً يحول محطة الانتخابات القادمة إلى محطة اشتباك ديمقراطي.
0: ربما يحمل ملف الانتخابات خصوصية أكثر لسكان قطاع غزة، كون أن التعافي من الأزمات والحرب مرتبط باليوم التالي وتحديد شكل النظام السياسي الفلسطيني. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
2: دعت فرنسا أمس السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها تأجيل الانتخابات التشريعية إلى السنة المقبلة، وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أن هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني حقه في التعبير الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع.

0: الله بالرباط تفاصيل في تقرير الحسن جابري.
1: العاصمة الرباط تفتح أبوابها لعشاق كرة القدم داخل القاعة قاريا بداية من اليوم وإلى غاية 21 من الشهر الجاري. يشتعل السباق على لقب أمم إفريقيا بمشاركة 8 منتخبات يتقدمها المنتخب

0: ظننا أن احنا مستعدين لهذه المباراة بشكل جيد.
1: بين خبرة أسماء يتقدمها العميد سفيان مسرار وأسماء تدخل البطولة لأول مرة، يعول دقيق على تكريس هيمنة المغرب إفريقيا وتأكيد أنه قوة عالمية، وهو الذي يبدأ البطولة والمغرب مصنف في المركز السادس عالميا. لقاء المغرب الجزائر برسم الجولة الأولى عن منافسات أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة ينطلق بداية من 8 مساء، علما أن البطولة تضم مجموعتها الثانية منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا.
2: شكرا لك الحسن الجابري. بهذا إذن ينتهي عرض الثامنة بعد الفاصل. مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
3: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختيه سامبل والدوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجو في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. اش كتسنى؟ شري الحديد محد سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 080-09-28-28. طريق عند هم ليها وفوتون تعود وليليها.
4: متى عفو ميلاني بينتو.
5: Et merci de votre fidélité. À midi 1, nous sommes le lundi 12 octobre et le royaume se dote d'un nouveau musée, et pas des moindres, le musée de la culture juive marocaine qui ouvre ses portes aujourd'hui dans la ville de Fès. Le coup d'envoi de la construction du musée de la culture juive marocaine a été donné par le roi Mohamed VI lors de sa visite à Fès, c'était en avril.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: Matin Info.

0: فرنسية يعود للقرن السابع عشر وهو وجهة شهيرة للأطعمة بشارع يحمل اسم مارشي دي زونفون روج. وقال مسؤول بجهاز الإطفاء في تصريح للصحفيين في موقع الحادث في ساعة الصباح الأولى بأن السوق دمر بالكامل الليلة الماضية، مضيفا أنه لم يتبقى منه شيء، مؤكدا أن هيكله المعدني قد انهار من الداخل. بذلكم ينتهي الموجز، بعد قليل موعد جديد من بوديوم.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 2026، تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
2: واش سمعتي بلير باك تاكاتا؟
3: لا، اش كيبيعوا؟
2: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامة الناس اللي عندهم اوبل، سيتروين، داس ولا جيب.
3: كيفاش؟
2: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بلير باك تاكاتا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
3: وشنو خاصني ندير؟
2: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، وإلا كان سيارتك معنية غيبدلوا لك لير باك بسرعة في الحين أو فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858. سلامتكم هي الأولوية.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
6: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
6: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
6: Appelle le 06 67 65 28 63.
5: 06 67 65 28 63.
6: Lisa.
5: L'excellence d'un parcours.
6: L'assurance d'un avenir.
7: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل؟ ولا عندك مشكل؟ ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى للصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قراب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا.

الطاقة الإيجابية المضاعفة بابتسامة أكبر ملؤها الصدق والتفاني لخدمتكم لإعداد هذا الطبق الرياضي الصباحي الشهي والطازج لإشفاء غريركم، إشفاء ضمائكم بالمعلومة الدقيقة بالحوار الشيق والهادف لنستمر معا يدا في يد في الصدارة، صدارة البرامج الرياضية في مشهدنا الإعلامي الوطني. وصدارة هذه المرة في البطولة الاحترافية ظلت بين يدي كل من المغرب الفاسي واتحاد

0: فريق التولوجي حقق تعادلا امام نهضة بركان، وبالتالي فقد ظل في صدارة الترتيب بسبع نقاط. من جهته فريق الوداد الرياضي اكتفى امس بالتعادل السلبي امام النادي المكناسي 0-2 في مباراه لم ترقى الى مستوى التطلعات. وفي المقابل فقد ظل فريق او في باقي النتائج فريق الكوكب المراكشي ظل في المراهقه، وذلك بعد الفوز الذي حققه او الانتصار الذي حققه فريق الكوكب المراكشي خلال هذه الجوله على حساب اتحاد طنجة بهدفين لواحدة. من جهته وفي أخبار المنتخبات هذه المرة، المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة للفوتسال يعود إلى حلبة التباري يبحث عن الحفاظ على لقبه الذي حازه في النسخ الثلاثة الماضية. منتخب أشبال المدرب هشام أدقيق يستهلون مشاركتهم وحفظ الدفاع عن لقبهم عندما يواجهون نهار اليوم المنتخب الجزائري. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، أهلا بكم إذن معنا مجددا في برنامج بوديوم، الموعد الرياضي الذي أكيد تترقبونه كل يوم من 9 صباحا إلى غاية 10. وفي هذا النقل المزدوج المشترك والتجربة الفريدة من نوعها ما بين إذاعة ميديا وراديو وكذلك شاشة ميديا تي في، تستمعون إلينا على ميديا راديو وتشاهدوننا في نفس التوقيت على شاشة ميديا تي في. جد مسرور إذن بأن أمد جسور من جديد معكم في هذا البرنامج وهذا الموعد اليومي القار، وبمشاركة أصدقائي وزملائي، بداية بمحرر البرنامج الذي يطل علينا كل يوم اثنين، جد مسرورين بذلك سي سمير عجام. أهلا مرحبا بك مجددا في بلاتو برنامج بوديوم.
1: صباح النور فؤاد، صباح النور لكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين، ومرحبا بك معنا مره اخرى. وخجبتي لي مشاكل كثيره مع العشاق ديال البوديوم، كلهم تيقولوا لي كما قلقتو سي فؤاد غبر مابقاش تيجي
0: واحد السيمانه صغيره.
1: قلت لهم ودي لا راه غادي تيوجد لكم واحد البوديوم في واحد الحله جديده راه تيشتغل عليه.
0: طبعا كاين ان شاء الله انه في المستقبل المنظور ان شاء الله هناك بطبيعه الحال خطه وبرنامج اننا نغيروا الديكور ديال الاستوديو ان شاء الله.

0: يبقى دائما هذا الفضاء يبقى دائما هو المجال ديالنا للتواصل مع المستمعين ديالنا والمشاهدين ديالنا والمتابعين ديالنا. صديقي حسن الجبيري اهلا ومرحبا بك مجددا في بوديوم في هذا الصباح المبارك.
1: مرحبا فؤاد، صباح الخير. صباح الخير سي سمير، صباح الخير لجميع المشاهدين المستمعين والمتابعين، وعوده ميمونه فؤاد.
0: شكرا لكم اصدقائي. رايا ابتي تسمان شنو عرفت بكم انا
2: كان طويله
0: كتعرف الطوموبيل الكتريك كنت غير داير الضو بحال هكا باش كان شارجي باش نتعب الطاقه.
2: انت عندك قصيره ولكن حنا راه بنت لينا طويل.
0: بارك الله فيك، بارك الله. شكرا جزيلا. وفي البدايه بغيت يعني في هذه الرحله القصيره في يعني هنا في اوروبا يعني كان الحاجه جميله. انا تلاقيت مجموعه ديال المتابعين ديال البرنامج في دولتين اوروبيتين ويعني كيتابعوا البرنامج. تلقاوني بعض الناس يعني كيقولوا لي بانهم كيتابعوا البرنامج. تحيه كبيره للجاليه المغربيه المقيمه.
2: ربما فؤادي بغيو يطالبوك انك تغير من اللغه ديال ربما دير بوديوم بالفرنسيه او بالانجليزيه.
0: لا راه كاينه انا فيرسيون بلونغلي الا بغيتي تشوفها، كاينه مترجمه. دابا كدير يوتيوب كيترجم لك البرامج. لا وتحيه، انا جيت باش عرف سبحان الله العظيم. جيت هذا الصباح وتلاقيت لاستونداريست ديالنا الاخت خديجه قالت لي راشي يعني مستمع مشاهد من هولندا ويعني كان اتصل بيا في هذا الاسبوع انا ما كنتش متواجد، فقال لي بانه هناك مجموعه ديال الناس في هولندا اللي كي يسمعوا البرنامج وكيتابعوه. العهدة على الراوي. انا قلت شنو قالت لي الاخت خديجه هذا الصباح اللي اول ما شفت اللي دخلت للمؤسسه. طيب اصدقائي، المنافسات البطوله كما ذكرنا وايضا انطلاق منافسات يعني البطوله الافريقيه كاس امم افريقيا لكره القدم داخل القاعه مع المنتخب المغربي اللي غيبحث على انه يحافظ على اللقب ديالو للمره الرابعه. نمشيو بعدا نهضروا على البطوله سي سمير واخر لقاء اللي اجري امس لقاء بين الوداد والنادي المكناسي. تعادل سلبي في لقاء سلبي، يعني لا نتيجة لا أداء للأسف الشديد. أنا يحس في نفسي، يحس والله قلنا في الكواليس، يحس في نفسي أننا نشوف هذا الجمهور حاضر بعد الوفرة يؤتي يعني مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، يتفانى في يعني

0: الليل مع الأولاد ديالو، مع الأصدقاء ديالو، مع العائلة، باش يجيو يشوفوا لقاء في كرة القدم. في نهاية المطاف كنقدموا لهم هذا الطبق الكروي اللي ما فيه لا ملحة لا لبزار لا والو، مسوس.
1: مرة أخرى فؤاد، أظن على أن الفرجة أصبحت تبتعد عن رقعة الملاعب وتتجه لي غادان ولي تريبون، لان بحال اللي قلتي يعني شرف كبير على ان يكون عندنا هذا الجمهور، خاصه فريق الوداد البيضاوي اللي للاسف انا المباراه ديال امس شفت على ان المستوى التقني ديال فريق الوداد البيضاوي هو اضعف من الموسم الماضي، لان هناك العديد من التساؤلات اللي كتطرح حول هذه التعاقدات اللي دارها فريق الوداد البيضاوي في بدايه ديال هذا الموسم. من يضع هاد التعاقدات؟ كيف يتعاقد مع هاد اللاعبين؟ بأي خصائص تياخذهم؟ أنا أعتقد على أن الوداد فقد الكثير من البريق ديالو، وللأسف على أنه لا يستحق أن يكون له جمهورا كالجمهور اللي شفناه البارحة.
0: طيب حسن، كما ذكرنا لقاء سلبي الوداد مرة أخرى بعد الهزيمة ديالو في المباراة الأولى أمام فريق وداد تمارا، حقق فوز المباراة الثانية، الآن تعادل في الميدان. كما ذكرنا جمهور حاضر بقوة، لكن دعنا نقول أن العرض اللي قدمه فريق الوداد وربما حتى النادي المكناسي، لأن كنا كنتظروا منه أكثر فريق النادي المكناسي، خصوصا بعد ذلك الفوز الكبير اللي حقق على فريق الدفاع الحسين الجديدي، كنا بغينا نشوفوا النادي المكناسي أيضا بوجه مغاير. النادي المكناسي فريق اللي ما عرفش يستغل هذه المباراة وبقى يعني يراهن على الدفاع، والوداد اللي كما ذكر صديقنا سمير عجام ما عندوش، كيبان انه لحد الان بعد مرور ثلاث مباريات ما عندوش الترسانه البشريه باش يقدر يمشي ينافس على شي حاجه، اللهم الا مع مرور الدورات الفريق يقدر يزيد يعني يتاقلموا اللاعبين مع بعضهم البعض، لا هي بيترى شهرين وما

0: 3 أهداف لواحد على مستوى المؤدى العام، ما كتحسش بأن هناك روح في هذا الفريق؟ يعني لا في صناعة اللعب، لا في يعني تدبير مجريات المباراة على مستوى الريتم، الفريق لا يجد هذه الروح من أجل الرفع من إيقاع المباراة، يفتقد الأدوات أكيد أكثر من علامة استفهام على اختيار المدرب، بالذات المدرب البرتغالي، وأيضا على الانتدابات الفريق. كيف لفريق الوداد أن يستمر في الموسم وهو يقدم هذه المستويات مع بداية الموسم؟ نقول هي بداية موسم تعطيك مؤشرات لما سيكون عليه الفريق في الموسم بكامله، لكن زعما صراحة فريق الوداد حاله لا يفرح. نعم. بالنظر لما قدمه في المباريات الثلاث
1: الأولى. أنا والله العظيم كنشوف ذاك المدرب البرتغالي بحالي بحاله والله أنا بحالي، كنتفرجوا بجوج هو واقف داير هكا مربى يده وكيشوف، ما كيعطي نصيحة، ما كيمركز لاعبين، ما كيهضر مع لاعبين. أنا والله كنقول أنا شنو الفرق بينه وبينه؟ ما حتى شي حاجة، هو غير هو في التيران وأنا جالس في داري جالس مربى يدي. لا ميم شوز سي سمير، وهذاك يعني أنه ربما مدرب ما عرفناش كيفاش غادي يجي مدرب بهاد الصيغه هذه. وحنا هضرنا للمدربين في واحد الحلقه وشفنا ان يعني السيره الذاتيه ديال هاد المدربين لا تشفع لهم انهم يجيو يدربوا البعض منهم، كنقولوا بعض، لان كاين مدربين اخرين اللي حققوا نتائج ايجابيه. لما نتحدث مثلا عن المدرب البرتغالي ديال فريق المغرب فاسي، راه درب سنتين هو فريق الدفاع الحسن الجديدي، ابان على المؤهلات ديالو وكيعرف يعني الان البطوله المغربيه. نفس الشيء بالنسبه للمدرب السويسري ديال فريق اتحاد توارقه، لانه درب في المغرب هذه واحد السنوات، هو كيعرف كره القدم المغرب. هادو مدربين جايين ما كيعرفوا، ما كيلاه كيكتشفوا، وهذا هو التساؤل المطروح، كيفاش غادي نجيب مدرب بهاد، علاش هذا المدرب بالضبط اللي ما عندوش ايضا السيره الذاتيه لا تشفع له انه يدرب فريق بقيمه واسم وتاريخ وانجازات فريق الوداد الرياضي؟
2: فبحال اللي قال حسن، راه تحدث على واحد النقطه مهمه واساسيه اللي تقريبا يمكننا الحديث عليها بغض النظر على ما هو تقني او المدرب او الاشياء، وهي الروح. انا ملي نشوف هذا الوداد، الا حنا حيدنا دوك الوداد وحيدنا له الميو ديال الواك، راه غادي تقول على انك فريق ديال القسم الوطني الثاني او القسم الهوات او شي حاجه. راه ملي تيلبس ذاك القميص، فهاد اللاعبين اللي تيلعبوا اليوم فهذا، راه ما كايناش واحد الروح ما كتلمش، لان فريق الوداد هو كان مدرسه.
1: اسي سامي، ملي قلت لك انا السيد ساكت، راه هذا هو اللي بغيت نوصل الميساج، يعني ان هذاك اللاعب ما كاينش واحد مدرب اللي غيهضر معاه يحفزه يغير ليه التموضوع ديالو يعطيه نصائح، مدرب اللي جالس مضرب بعيده وكيتفرج بحالو بحال الجمهور.
2: من البلاطو ديالك فتحدثنا هنا واحد النهار على التواصل، وكان السؤال ديالي المطروح انا، كيفاش غيجي واحد المدرب اللي ما تيهضرش لا باللغه الفرنسيه ولا بالانجليزيه ولا بالاسبانيه، كيفاش غيتواصل مع هاد اللاعبين؟ اللي هناك اشياء اللي خص المدرب يوصلها للاعبين ديالو، ماشي ضروري في التدريب، لان احيانا تيخصو يتحدث مع اللاعب، تيشوف الاحتياجات ديالو، تيشوف المسائل يعني التقنيه اللي غيمكن له يطورها فيه، تيمكن له يتحدث معاه. وللاسف على ان التواصل راه شيء اساسي ومهم. راه ملي تنبغي نتعاقد مع مدرب او مع واحد اللاعب، نقولوا حنا اللاعب تيخصو 3 شهور 4 شهور باش يندمج مع واحد النادي او في واحد المدينه كبيره كالدار البيضاء. للاسف ان هذه الاختيارات سواء كتعلق بالمدربين وكذلك اللاعبين فؤاد. فالعوده الى يحيى جبران، الى عطيه الله، الى الحسوني، الى لاعبين اللي تنظن يعني البطاريات ديالهم خواو، شنو غيمكن لهم يعطيو؟
1: هذا هو التساؤل اللي طرحناه في بدايه لما كنتحدثوا.

0: الدار
1: بني
0: الدار لاعبين كنت ما فهمتش انا يعني
2: هو وقيل فريق الوداد يمكن داولا دابا نادي ديال العجزه ديال العجزه ديال التقاعد يمكن اللي باغي انت متقاعد سي سمير يمكن لك تمشي تقاعد تما انت الا بغيت تفضل
3: اكثر من علامه استفهام على مشروع مشروع الرئيس الجديد واداره فريق الوداد لانها هي من تحملت المسؤولية في البداية. لما تحملت المسؤولية يجب أن تعرف بأن النادي لم يتوج بالألقاب في السنوات الثلاث الماضية. الفريق

0: الاقل حنا تنقولوا حنا حتى الا ما كنتيش غادي تفوز تيقول لك ما تخسرش يعني هذا هو الشيء الاساسي بالنسبه لي انا النادي المكنسي كان بالامكان طيب. ديالو انه يفوز بهذيك المباراه ولكن تنظن حتى التعادل فهو تيبقى نقطه ايجابيه نعم. لان بحال اللي تيتحدث حسن وحنا تنتفرجوا في الكوديم تلقاو كاين واحد الروح كاين واحد العمل جماعي كاين هناك لاعبين اللي لعبوا الموسم الماضي وباقي الان في العطاء ديالهم
1: الصعوبه الانتدابات لما نزعت
2: الانتدابات كتحس
0: على المقص
1: اللي كتجيب واحد الحارس بحال زنيتي بعدا راه هذا اكبر ريب حل الفريق نادي المكناسي ولاعب ايضا بالخبره ديال زريده مثلا في وسط الميدان يعني
2: هذا كتشوف لاعب ايضا جابوا الجبلي من من من فريق المغرب الفاسي كتحس الواسطي الواسطي
1: لاعب سابق فريق
2: الوداد واتحاد طنجه كتحس بان هناك قطع غيار في هذا الفريق اللي كان لومو عليه فريق النادي المكناسي كما ذكرت
1: بدر قدارين ايضا
2: بدر قدارين ايضا الودادي السابق كتحس انه الفريق يعني احترم فريق الوداد بزاف ربما ضغط الجمهور هو اللي خلاه انه يتحفظ نوعا ما لانه حتى في المحاولات القليله كان بامكانه انه يسجل
1: داكشي اللي كنقول دابا المدرب لا انت المدرب انت كتشوف ان هذا الوداد راه كتوصل ولكن ما قادراش تخلق عليك خطورة تشكل عليك خطورة إذن أنا ناخذ نبدل الخطة نبدل نعطي ربما يعني يعني أوامر أو لا نعطي واحد التعليمات تعليمات اللاعبين باش يحاولوا يمشيوا أكثر على أي تعادل سلبي في مباراة وتحية نرفعوا القبعة للجمهور الجميل اللي كيأتت مدرجات محمد المركب الرياضي مولاي محمد الخامس يعني اللي أنهم أتوا الملعب وجعلونا نشوفوا هذه الفرجة والاحتفالية كما كيفعل أيضا جمهور فريق الرجاء كما كيفعل أيضا جمهور فريق الكوكب المراكشي كما كيفعل جمهور اتحاد طنجة والمغرب التطواني المغرب الفاسي والجيش الملكي ربما هذه الفرق إلا ما خاتني الذاكرة اللي الجمهور ديالها ديما كيلبي الدعوة نتحدث على الكوكب كوكب المراكشي حسن اللي حقق الفوز على حساب اتحاد طنجة فوز في أنفاس الأخيرة انتصار هام للفريق من بعد البداية المتعثرة اللي كانت في الميدان ديالو ومحاتنية أكادير لكن الفريق رجع باش يحقق جوج ديال الانتصارات متتالية مع المدرب ديالو يوسف السفري
2: كتحس بأنه هناك كانت رغبة في الفوز لأنه الفريق صحيح سجل بداية تلقى هدف التعادل لكن ظل مآمن بحظوظه حتى النهاية وأيضا الجمهور

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم مجددا في هذا الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم، الموعد الذي تترقبونه كل صباح وللحديث عن شؤون الرياضة المغربية بشكل عام، خصوصا المستديرة الساحرة حاسرة القلوب وهي كرة القدم التي بطبيعة الحال تحبس الأنفاس في كل بقاع العالم. نهاية الأسبوع عشنا على إيقاع منافسات البطولة الاحترافية المغربية ومنافسات الجولة الثالثة، تطرقنا في بداية هذه الحصة لبعض اللقاءات خصوصا لقاء الوداد أمام النادي المكناسي الذي انتهى بالتعادل 0-0 لمثله، ثم فوز الكوكب المراكشي على اتحاد طنجة بهدفين لواحد. من بين الفرق المستفيدة أيضا صحوة لفريق الدفاع الحسني الجديد سي سمير عجام ضيفنا ومحلل البرامج ديالنا. سي سمير، الفريق الجديد الفريق الدكالي نفض عليه غبار التواضع بعد هزيمتين متتاليتين، يعني الأولى كانت في عقر الدار أمام النادي المكناسي بحصة عريضة، ثم الثانية أمام الوداد، والآن الفريق يحقق انتصارا على أمل تزنيت بحصة عريضة أيضا، 5 إصابات لاثنتين.
2: فهاد اللي سمع الحصة العريضة ديال هاد المباراة هذه يقول على أن مباراة كانت مشتعلة وكانت في مستوى عالي. أنا بالنسبة لي كانت مباراة جد جد متوسطة، أحسن ما كان فيها هي الإصابات. للأسف على أن تيزنيت أدى ثمن ديال الأخطاء دفاعية قاتلة حتى الدفاع الحسني الجديدي، ولهذا فأظن أن السي عبد الرحيم شكلت، وخاصة أنه كان مدافع كبير، مدافع عنده خصائص كثيرة، تنظن خصو يعيد النظر في العمل.
1: عمرك دربتي سي سمير؟
2: نعم
1: عمرك دربتي سي
2: عبد الرحيم؟ لا سي عبد الرحيم لا، ولكن تنعرفه، شفت تفرج فيه يعني مستوى عالي، كان لعب خلوق إلى آخره. أنا تنظن

0: الموسم، وفريق الجيش الملكي اللي يلاه خاض مباراة واحدة لحد الآن، فاز خلالها على وداد تمارا بهدف لصفر. اليوم ربما اختبار حقيقي بالنسبة للفريقين معا، لا الحسنة أكادير لا الفريق الجيش الملكي. نشوفوه كيفاش غيواجه الموسم ايضا هو من بعد مجموعه ديال الغيابات وواحد المجموعه ايضا ديال الانتدابات.
1: صحيح صحيح فؤاد، فالفريقين يعني ابلوا البلاء الحسن. تحسنت اكادير بالامكانيات ديالو يعني العاديه المتواضعه فهو حقق نتائج جد طيبه. الصعوبه اللي عنده هو انه تيلعب مباريات ديالو حتى هو خارج اكادير. ما اثرني في الجيش الملكي وما رقني كثيرا، لان اعتقد ان الجيش الملكي الفريق الوحيد حسن هو تقريبا اللي كيلعب ب 90% ديال اللاعبين اللي لعبوا الموسم الماضي، وانا اتصفح اللاعبين يعني مجموعه الاسماء ديال اللاعبين، فنفس الدفاع كارنيرو الوهدي باش الى اخره، يعني وسط الميدان كذلك الهجوم نفس اللاعبين،
0: من غير
1: حليمات بطبيعه الحال اللي خلى تاثير كبير، ولكن كان تعويض ديالو بلاعب جديد كونغولي اعتقد. ولهذا فالجيش الملكي تيعطينا واحد المؤشرات على انه فريق عنده استقرار من ناحيه اللاعبين ديالو، من ناحيه الطريقه ديال اللاعب ديالو. ولهذا فمن الصعب فؤاد بحال اللي قلنا دابا نحن في البدايه ديال ديال ديال البطوله ديالنا، هاد المباريات اللي جات الان جات من بعد التوقف الدولي، ولهذا فمن الصعب على اننا نقولوا على ان اي فريق من الفرق الوطنيه اليوم انه عنده واحد المستوى انه قار. ولهذا اعتقد يجب ان ننتظر حتى الدوره 10 او لحد الدوره 11 عاد ربما نشوفوا المستويات الحقيقيه ديال الانديه.
0: اذا بالنسبه لك انت سي سمير، يعني هاد الثلاث مباريات او ثلاث دورات ما كتعطي في الوقت اللي خصنا سي سمير الفرق شهرين وما كيوجدوا، راه خصهم يدخلوا ماشي في يوم العافيه، راه خصهم يكونوا غاديين ب 200 في الساعه، ولكن للاسف نشوفوا العكس.
1: يعني نعم حيت تغيرت فؤاد، لان ملي كتشوف مثلا فريق الوداد او في انديه اخرى ملي كتغير مثلا 20 لاعب،
0: الوداد راه مشاو 20 لاعب او 21 لاعب الوداد يعني شفت 20 لاعب اللي مشاو.
1: اذا ملي تغير 20 لاعب كيفاش غيكون هذا الانسجام؟ طيب وفي نفس الوقت كتغير ثلاثه ديال المدربين او اربعه ديال المدربين في جوج ديال المواسم، اذا شنو يمكن لك تنتظر؟
0: نعم اذا غادي ننتظروا اليوم حسنة اكادير واش يقدم لنا اليوم وجه اخر وجه الحق.

0: لانه تاسيس بطوله في القسم الاول والثاني وهذه الاشياء ما يمكن لنا غير يعني غير نفتخروا بها لان النتائج غادي تجي وبحال اللي قلتي فؤاد ثلاثه ديال لي كوب دافريك اليوم الرابعه وما يمكن لناش نقبلوهم اللي كتوصل لكؤوس العالم ما يمكن لكش تقبل باقل من هذه الاشياء هذه.
1: طيب نمشيو حسن قبل ما نعطيك الكلمه نمشيو نشوفوا التصريحات ديال المدرب النخبه المغربيه هشام دقيق وايضا مدرب المنتخب الجزائري بن عمروش. ما

0: إن تجد الحافز دائما من أجل تتويج آخر سنة 2022 وفي النسخة الأخيرة في 2024 ثلاث تتويجات متتالية، وأيضا أنك تجعل
1: العرب أيضا
0: كأس العرب، وأنك تجعل المغرب السادس عالميا وقوة في كرة القدم داخل القاعة يعترف بها جميع الخصوم، أن تصل أن تطلب ودك منتخبات البرازيل البرتغال الأرجنتين أنها تلعب مباريات ودية أمام المنتخب المغربي، هذا يعطيك القيمة التي وصل إليها المنتخب المغربي تحت قيادة هشام الدقيق. ولكن أيضا هذا التغيير يعني البقاء في القمة رغم تغير الأجيال، لأنه الآن نتحدث عن جيل 2012 أو جيل 2016، مجموعة من اللاعبين مشاو، الآن هناك بعض التجديد لكن في إطار استمرارية صحيح، يتواصل تواجد لاعبي الخبرة بقيادة سفيان المسرر، لكن هناك أيضا أربعة أسماء جديدة تدخل هاته المنافسة. لائحة المنتخب اللي كتكون من 14 لاعب تشاهد أربعة أسماء جديدة تخوض غمار المنافسات، هناك عمل ويعني هناك خبرة، لم تجانس ما بين لاعبي البطولة المحلية وأيضا اللاعبين الممارسين في أوروبا، تعطيه قيمة المشروع الذي يحمله هشام الدقيق رفقة هذا المنتخب.
1: وربما سي سمير علاش حدث قبيلة على هشام الدقيق، لأن هشام الدقيق كنعرفوا أنه في البداية كان ملح ومصر على أنه يمشي بهذا المشروع، وربما مجموعة من الناس اللي كانوا كيشتغلوا في الإدارة التقنية ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كيف أن الرجل ظل يلح على رئيس الجامعة فوزي القجاع دائما المشروع ديالو، ياك كنقولوا متأبطا ذاك المشروع ديالو تحت الأيدي ديالو، وغادي كيدافع عليه بكل ما أوتي من قوة، لأن ربما حتى المسؤولين ديال الجامعة في الأول ما كانوش مآمنين بهذا المشروع ديال هشام دقيق، ولكن الرجل مصر ملح عارف

0: الفيفا الخبرات وكل الدول كتحاول أنها تستفد من خدماته. لذلك هذا المشروع يجب أن يتواصل أن نجد الخلف، لكن البداية من هذا كأس أمم إفريقيا اللي بداية أننا نتصدروا المجموعة الأولى، الإشارة هي مؤهلة للمنافسة المونديال القادمة بثلاث مقاعد، الأول والثانية تأهلا مباشرة. هذا هو الأمر الجدي، يعني ما نستصغروا حتى منتخب، نعطيه الكل مباراة
1: الحق ديالها.
2: نقطة أساسية ما خصناش نغفلوها اللي ذكر سي حسن، وتتعلق بالرجل بهشام الدقيق. الآن نتحدث عن هشام الدقيق، هو رجل هذا المشروع، لأن ربما هشام الدقيق

0: ما يقدرش يتسنى حتى الصباح، هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-100-8100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
1: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.

0: وكان أمس وسقط فيه قتيل وجرح آخرون. وأوردت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة في بيان تمديد تعليق العملية التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيته التشغيلية دون أن تحدد موعدا لاستئناف العمل به. خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس اليوم أن التكتل سيرحب بهدنة في الضربات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا عند صمودها، تعقيبا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مثل هذه الهدنة. في غضون ذلك، أقر الاتحاد الأوروبي عقوبة جديدة على 1600 فرد وكيان على ارتباط بالصناعة العسكرية الروسية. وأثر إعلان ترامب عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة حالة من الارتباك، إذ باغت الإعلان كييف فيما لزمت موسكو الصمت حياله حتى الآن. أخلت السلطات الإسبانية أمس آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين في سبتة كان قد أقيم في أعقاب موجة العبور الكبير في المدينة المغربية المحتلة أواخر يوليوز الماضي، إخلاء ياتي قبل يومين من زيارة مثيرة للجدل مقررة للعاهد الإسباني فيليب السادس والملكة ليتيسيا للمدينة. في تونس، انتخبت النقابة الوطنية للصحفيين أمس مكتبة تنفيذيا جديدا في ثاني أيام مؤتمرها الوطني والأخير وسط مشاركة انتخابية بدت متوسطة وغياب عدد من الصحفيين عن الاقتراع. الانتخابات تمت فيما تواجه فيه المهنة في تونس تحديات تتصل بحرية الصحافة والأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع، فضلا عن توقيف واعتقال عدد منهم. دعت فرنسا لحد السلطات الفلسطينية إلى العودة عن قرارها تأجيل الانتخابات التشريعية إلى السنة المقبلة، وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسي أن هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني حقه في التعبير الديمقراطي في صناديق الاقتراع. ولم تجرى انتخابات تشريعية فلسطينية منذ قرابة عقدين، وتنظيمها يعد مطلبا للعديد من الأطراف الدولية. أعلنت لجنة جائزة نوبل للسلام اليوم منح جائزة نوبل للاقتصاد للعالمين الأمريكيين روبرت هول ومايكل وودفورد، وبذلك يكون عدد الأمريكيين الذين حصلوا على جائزة الاقتصاد في قسم نوبل هو الأكبر من بين من حصلوا عليها بين جنسيات العالم. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من صباح الأسرة رفقة سعيدة.
1: Des talents émergents ou des stars confirmées, Multisound vous fait vibrer au meilleur son du moment. Multisound avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 17h30 sur Midi 1.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
4: LESA.
3: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.
5: تسالي الصوت في اكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. الصوت ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحولوا المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئه نجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
6: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الأسرة. موعدنا اليومي ككل صباح من الاثنين إلى الجمعة مع المعلومة المفيدة والنصيحة التي تساعدنا على الاهتمام بصحتنا وصحة أسرتنا من أجل حياة أفضل. فأهلا بالجميع.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.

في فقرتنا الصحة نعمة والوقاية حماية. بعد سن الأربعين كتولي العناية مستمعينا بالتغذية مهمة أكثر، لأن الحفاظ على صحة القلب والعظام والجهاز الهضمي كيحتاج نظاما غذائيا متوازنا. ومن بين الأغذية التي ممكن نضيفها لمائدتنا كاين بذور صغيرة ولكن غنية بعناصر غذائية مهمة. بعد الأربعين هناك أربع بذور تستحق مكانا في غذائنا. أول هذه البذور بذور الكتان، فهي غنية بالألياف والأوميغا 3 النباتية، وقد تساعد على تحسين حركة الأمعاء ودعم صحة القلب. الأفضل تناولها مطحونة مع شرب كمية كافية من الماء. كاين كذلك بذور الشيا، فهي مصدر للألياف والبروتين وبعض المعادن، كتساعد على الإحساس بالشبع وتنظيم حركة الأمعاء. يمكن ضيفها للياغورت أو الشوفان بعد نقعها في الماء أو أي سائل. هناك كذلك بذور القرع يعني اليقطين، كتوفر المغنيسيوم الزنك والبروتين، وهي عناصر مهمة لوظائف العضلات والمناعة وصحة الجسم عموما. ومن البذور التي تستحق مكانا في غذائنا أكيد هناك بذور الجنجلان، فيها دهون غير مشبعة ومعادن من بينها الكالسيوم، وهي إضافة مفيدة إلى جانب مصادر أخرى للكالسيوم في الغذاء. ولكن مستمعينا الأعزاء خصنا نتذكروا أن هذه البذور ماشي علاج للأمراض وما كاينش

خلاصة فقرتنا ورسالتنا اليوم في صباح الأسرة: بذور صغيرة قيمة غذائية مهمة، ولكن السر الحقيقي هو التوازن والاستمرارية. الصحة نعمة والوقاية حماية، والاهتمام بصحتنا كيبدأ من اختياراتنا اليومية.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: والآن أذكركم مستمعينا بموضوع أسري مختلف يمس تفاصيل حياتنا اليومية، وقد لا ننتبه إلى تأثيره في صحتنا النفسية وعلاقتنا داخل البيت، وهو الأسرة والصحة النفسية. كيف نستعيد دفء التواصل داخل البيت؟ فللأسف قد نعرف آخر أخبار العالم من هواتفنا، لكن هل نعرف ما الذي يشغل بال أقرب الناس إلينا؟ سؤال ضروري نطرحه الجميع. هل سبق أن اجتمعت الأسرة كلها حول مائدة الطعام لكن كل شخص كان منشغلا بهاتفه؟ فهناك أب يتصفح الأخبار، أم تتابع الرسائل، أبناء غارقون في مواقع التواصل الاجتماعي، الجميع حاضرون بأجسادهم، لكن هل هم حاضرون فعلا مع بعضهم البعض؟ أكيد كل واحد فينا عنده الجواب، وفي حياتنا اليومية قد ننشغل بالعمل والمسؤوليات والدراسة، فننسى أن العلاقات الأسرية تحتاج هي الأخرى إلى وقت واهتمام. مع مرور الأيام قد يقل الحوار وتصبح أحدتنا فقط على الواجبات والمصاريف الدراسية، بينما تغيب الأسئلة البسيطة التي تقرب القلوب. كيف كان يومك؟ هل هناك ما يزعجك؟ هل تحتاج إلى من يسمعك؟ إلى غير ذلك. فأكيد

نصيحتنا اليوم أعيدوا الاعتبار للحظات التواصل داخل الأسرة. نحاولوا جميعا نخصوا يوميا ولو لعشر أو 15 دقيقة وقتا نجتمع فيه أو تجتمع فيه الأسرة بعيدا عن الهواتف والشاشات، تحدثوا دون مقاطعة أو أحكام، يستمعوا لبعضكم البعض بهتمام.

التوجيهات، الانتقادات. أحيانا يحتاج الابن فقط أو الابنة إلى من يسمعهما ويفهمهما. تذكروا أن الحوار الأسري ليس ترفا، وأن الشعور بالاهتمام والانتماء قد يساعد على تخفيف التوتر وتعزيز الروابط بين أفراد الأسرة. فلنجرب من اليوم عادة بسيطة، وقت قصير كل يوم نضع فيه الهواتف جانبا، ونمنح بعضنا البعض ما هو أثمن من الشاشة التي نمنع الحقيقي، لأن صحة الأسرة لا تتعلق فقط بما نأكل أو بالأمراض التي نتجنبها، بل كذلك بجودة علاقتنا ودفء بيوتنا. الصحة نعمة والوقاية حماية.

أجمل تحية لكل الأصدقاء الذين التحقوا بنا. سنعود لنتابع بقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30. وضيفنا اليوم في صباح الأسرة الدكتور إلياس بزيوي، أخصائي أمراض النساء والتوليد والمساعدة على الإنجاب. نتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب.

إلا كاين عوامل أخرى اللي تقدر تأثر كعمر السيدة كخزان المبيض كنوع السرطان اللي عندها أو العلاجات المقدمة الجرعات كذلك المقدمة لهذا الشخص. أول حاجة من يتشخص

عاد باغا وليدات في الطريق اللي اصلا عندها وليدات وباغا باقا تزيد واللي باقا ما حسماتش الامر واش باقا باغا ولا ما باغاش. وهذا الشيء مسؤوليه الفريق الطبي اللي كيتابع معها. خص ضروري استشاره ما بين طبيب الاورام وطبيب اختصاصي في امراض النساء والخصوبه باش كيحدوا الحاله ديالها وكيقيموا الوضع ديالها وكيشرحوا لها جميع الخيارات اللي ممكن.

0: سيرتو أطفال السيدات اللي العمر ديالهم باقي صغير ما بين 19-20 سنة اللي باقين دي كاباركا زعما نادرا ما كان مشيو لتجميد نسيج المبيض.
1: طيب إذا كيكون هناك هاد التجميد وهاد التخزين فوقاش مثلا شحال المدة باش يمكن أن السيدة تستفيد من هاد مثلا البويضات يعني بعد العلاج ملي كتخضع السيدة للعلاج واش كاين شي مراحل واش كاين واحد المدة معينة عاد كتقدروا ترجعوا زرع ديال البويضات مثلا؟

0: يرجع عندك مرض السرطان الثدي. ولكن كيبقاو خصنا نعرفوا ان مرض السرطان الثدي فيه انواع ويقدر يخص المراقبه ضروري حيث يقدر يرجع على سنوات طويله يقدر عادي يعاود يرجع لينا. هذا هو الاشكال, يعني خص المراقبه ضروري تكون.
1: إذن دائما
0: ضروري المراقبه,
1: المراقبه تكون ومتابعه تكون, واش مع طبيب امراض النساء والولاده ولا مع طبيب الاورام مثلا؟
0: مع طبيب الاورام
1: ولا بجوج؟
0: بالنسبه للخصوبه ديالها مع طبيب نساء وتويدوا الخصوبه. بالنسبه لمرض السرطان طبيب الاورام هو اللي كيتكلف حتى بالبروتوكول وفوقاش خصها دير الراديوات ديالها والتحاليل ديالها المعتمده.

0: لنا التشوهات تقدر تؤدي لنا المشاكل في الحمل. يعني ضروري في فترة العلاج خصنا تكون عندنا واحد الوسيلة آمنة لمنع الحمل.
1: طيب إذن هذا الموضوع ديال الخصوبة بعد علاج السرطان الثدي كيبقى

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.

حالة الانقسام التي تعصف بالبيت الداخلي. سبت المحتلة السلطات الإسبانية تعلن إخلاء آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين كان قد أقيم في أعقاب موجة العبور الكبرى إلى المدينة المحتلة أواخر شهر يوليوز الماضي. الإخلاء يأتي قبل يومين من زيارة مثيرة للجدل للعالي الإسباني الملك فيليبي السادس للمدينة المحتلة. قضية الصحراء المغربية، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا يستعرض خلال إحاطة مغلقة أمام أعضاء مجلس أمن الدولي العقبات التي تحول دون إحراز تقدم في المسار السياسي لتسوية النزاع، ويشدد على ضرورة أن يتسم قرار مجلس الأمن المقبل بالوضوح للدفع بالمفاوضات إلى الأمام، معتبرا أن الحكم الذاتي هو الحل الأمثل. في العاصمة التايلاندية بانكوك تنطلق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في وقت يعاني الاقتصاد العالمي من صدمة ارتفاع تكاليف الطاقة وتصاعد الضغوط على الديون العامة وفورة الذكاء الاصطناعي. في الميدان الرياضي، كرة القدم ومنافسات كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة التي تنطلق اليوم بالمغرب، المنتخب المغربي حامل اللقب يستاهل مشواره بمواجهة منتخب الجزائر.

0: التحالف المدني، هي شبكة تعلمون تهتم في إطار مدني بالترافع حول السياسات العمومية المرتبطة بقضايا الشباب، التعليم والصحة والحكامة. هي أيضا تعمل على كافة التراب الوطني. أهلا ومرحبا بك الأستاذة مليكة عمر، وأنت أيضا باحثة أكاديمية في قضايا الشباب. أهلا.
1: صباح الخير أستاذة فرحانة، تحية طيبة لك أختي من يعني من أعضاء الشبكة المغربية للتحالف المدني.
0: يا أهلا بك. كنا نريد أن نحقق المناصفة، ولكن الانشغالات في بعض الأحيان تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن كما يقال. سيدتي الكريمتين، طبعا كيف تلقيتم خطاب صاحب الجلالة أمام البرلمان؟ أبدأ بك إكرام.
2: خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الجمعة الماضية كان فيه كثير من الرسائل، كان غني بالرسائل، وخصص كالعادة فقرة للحديث عن الشباب، الحديث عن أن كل شاب وشابة له فرصة عادلة للتعلم وتطوير القدرات، وأنه يجب أن أكد جلالته أن أولوية قضايا الشباب اليوم يجب أن تدرج ضمن السياسات العمومية واهتمامات مؤسسات الحكامة. ومن خلال هذه الرؤية المتكاملة فهي تجمع بين كل ما يريد الشاب اليوم من تعليم، من تأهيل، من إدماج اقتصادي وتكافؤ الفرص أيضا. وليست المرة الأولى الذي يدرج فيها جلالته قضايا الشباب في خطابه، وخاصة هذا الخطاب الذي يوجه رسالته بشكل مباشر لممثلي الأمة للبرلمانيين في افتتاح دورتهم التشريعية الأولى بعد انتخابات 2026.
0: تمام. طيب مليكة عمر، كيف ترين أنت أيضا أو ما انتظاراتك من سأبدأ من حيث انتهت إكرام قالت بأنه أيضا هنا برلمانية الأمة كانوا حاضرين للخطاب، وإحنا مؤخرا المواطنون المغاربة انتخبوا من يمثلهم، من يترافع عنهم في البرلمان. مليكة عمر، أنت لك مجال في الشغال في المجتمع المدني، مدى حضور المنتخبين في الساحة الشبابية؟ يعني عندما تكون

0: بأنها عانت مجموعة من التعثرات. السبب أين يكمن؟ السبب يكمن في غياب الالتزام السياسي بتنفيذها الكامل، بمعنى أن الخطاب يعني وضع اليد على الـ على الـ على المشكل، وهو أن هناك خطابات قوية، رسائل واضحة توضح بأن الشباب في صلب أي تحول، وخاصة ما يعرفه الآن ما نعرفه من مشاكل، سواء مشكل الهجرة أو لا مشكل مثلا الهدر، مشكل البطالة، مشكل المخدرات، بمعنى أن هذا الشباب هذا أو هذه الاستراتيجيات الكبرى أو الأجندات الكبرى التي يشتغل عليها المغرب لا يمكن أن تتحقق دون تحقيق الأهداف الداخلية المرتكزة على الشباب. بالرجوع مثلا لهذه الاستراتيجية الوطنية المندمجة اللي هي ما أعطتش الأكل ديالها كيف ما قلنا لسبب غياب الالتزام السياسي، الشبكة المغربية حاولت أنها تراسل، حاولت أنها ترافع، كانت مثلا مراسلات متعددة لحكومة المتعاقبة منذ الولاية ديال الأستاذ سعد الدين العثماني، أننا طالبنا من خلالها غير باش نكشفوا على المعطيات وعلى النتائج اللي وصلت لها الاستراتيجية الوطنية ولكن دون جدوى، وطلبنا توضيحات حول الآليات الكفيلة باش أننا هاد الاستراتيجيات أنهم ينجحوا.
1: ما الأهداف المتوخاة التي كانت من هذه الاستراتيجية وأفقها أيضا؟
0: الأفق ديالها هو عدم الشباب، الأفق ديالها هو أنه مثلا الاشتغال على الاستراتيجيات الجديدة، خاصة أننا الآن أمام واحد التحولات اللي هي كبرى، لم نعد نشتغل على الشباب بالفكر القديم، لكن كاين تغيرات فكرية، راه عندنا مشكل الذكاء الاصطناعي، راه عندنا مشكل مثلا ديال كيفية إدماج هاد الشباب في هذا العصر الحديث، دونك حتى الرؤية وحتى الاستراتيجية باش أننا نشتغلوها خاصها تكون مشتغلة بطريقة تتماشى مع التحولات الدولية والتحولات الداخلية، سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الاقتصادي، المستوى السياسي، المستوى يعني على جميع المستويات. ولكن ملي كنجيو لأرض الواقع كنلقاو أن هناك تغييب تام، أو لا ماشي تغييب، يعني المسؤول السياسي يغيب أو لا مغيب عن ما يقع سواء في الجوار أو لما يقع داخليا. أستاذة فرحانة، كيف يمكن لهذه التغيرات أن تواجه دون استراتيجيات متكاملة؟
1: ولكن الاستراتيجية التي تتحدثين عنها، الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، إذا السادة المستمعين ما زاروا الموقع، سواء موقع مجلس النواب المغربي أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مجموعة من الإنجازات والخطوات المحققة، يقول لك مثلا تطوير دور الشباب تم اعتماد

0: تحديث خدمات رقمية وربط عدد من دور الشباب بصبيب انترنت عالي. وللأمانة يعني أنا في إحدى المرات هنا بمدينة طنجة وهي من كبرى مدن شمال المملكة تفقدت أحد دور الشباب فيها يعني للأمانة نقول هنا صورة دار شباب في حي يعني حي شعبي ليس بالأحياء الراقية ولكن حي شعبي في كثافة سكانية محترمة. دار شباب فيها والله افتخرت مجهزة بحواسيب
1: نعم يعني باش ما نقطعش
0: تجهيز التجهيز موجود
1: حتى الخطاب الملكي السامي كان واضحا فيما يتعلق بالعدالة المجالية. ربما تتحدثين عن نماذج ولكن يعني نموذج مثلا في طنجة أو نموذج في الرباط لا يعني أن هناك نماذج في قرى بعيدة أو لا. والشباب هو شباب واحد، راه المغرب مغرب واحد. يعني أولا تكافؤ الفرص ما بين الشباب، هذا ما تدعو إليه الشبكة المغربية للتحالف المدني. ثاني شيء وهو تعميم الاستراتيجيات الوطنية باش يكون عندنا تكافؤ مجالي ما بين الشباب. لا يكفي أن الشباب لا يقتصروا في المناطق يعني في العواصم الرباط طنجة الدار البيضاء ربما في بعض المناطق، ولكن راه نمشيو للهوانيش، راه خاصنا نمشيو للمؤسسات يعني من اللي خارج على المجال الحضاري، راه خاصنا نمشيو نشوفوا دور الشباب اللي كاين. انا كنعرف عاود نماذج تفتقروا لأبسط الشروط باش أنك تمشي تقدر تدمج ولدك يمشي تما يتعلم شي حاجة يقراها أو لا يستفيد منها.
0: وهذوك ما اختاروش الناس المناسبين اللي يترافعوا عنهم، وإحنا كنا يلا خارجين من تجربة ديمقراطية للأسف الشديد نسبة العزوف فيها كبيرة، فما تجيش تشكيلي وهو شيء مؤلم جدا أنت ما شاركش في الانتخابات، ما اخترتش الناس اللي لديها الكفاءة العالية للترافع عنك وإيصال صوتك، وحتى أنه يتم دائما في صلة معك على مدار الخمس سنوات. هنا فيها احنا فيها يا عزيزتي مليكة.
1: نعم، دونك هنا دور الفاعلين والمنظمات، دور الفاعلين والمنظمات حتى هو خاصو يكون، ولكن دور البرلماني مادام ان احنا عارفين عندنا عزوف، مادام ان احنا

0: دورا توعويا، راه كان دورا اننا تأطيريا. ولكن الان واش هذه الاحزاب السياسيه لا زالت تقوم بنفس الدور؟
1: خلينا نطرح نفس السؤال، لماذا برايك يا الاخت الكريمه اكرام هناك مجموعة من الاستراتيجيات ومجموعة من البرامج التي تسطر على مدى توالي الحكومات السابقة، ولكن في إنجازات لا ننكرها، في إنجازات، وأنا كنت بصدد عدها أمام الأخت مليكة وذكرت منها كما قلت تطوير دور الشباب، التحفيز على التشغيل، إقرار تحفيزات وإعفاءات ضريبية على الدخل للشركات والتعاونيات التي تقوم بتوظيف الشباب أقل من 35 سنة، دعم المقاولات، إطلاق أوراش حكومية، برامج لدعم حاملي المشاريع المقاولاتية والأفكار الواعدة جهويا ووطنيا من خلال الوزارة الوصية، التحول من التدبير القطاعي إلى المندمج وهو تبني نظرة أفقية جامعة لقضايا الشباب. كل هذا شيء جميل، وهذا ما أنجز حسب المواقع الرسمية لهذه الوزارات وأيضا مواقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. لكن في نفس الآن الأمور كثير من الشباب لم تصله هذه الاستراتيجيات، لم تلامسه هذه الاستراتيجيات، لم تستهدفه هذه، بقي خارج المدار. الشباب لدينا من 18 حتى 24 خارج المدار التربوي، خارج المدرسة، لا يفعلون أي شيء على ناصية الدرب. برأيك لماذا لم تلامسهم كل هذه الاستراتيجيات والبرامج إكرام وأنت تشتغلي في الميدان؟ أعطيني الشباب مثلا أحياء الرباط، العاصمة الرباط، وانت في الرباط اشتغلتي فقط على الرباط يا إكرام؟
2: لا لا، وهذا الشيء اللي بغيت نقول أستاذة فرحانة، وأنا أشاطر رأي الزميلة والضيفة اللي حضرة معنا اليوم
1: مليكة،
2: أن اليوم ربما الحديث على الشباب ديال المركز ديال الرباط ديال الدار البيضاء ديال طنجة ديال ربما نقول

0: كنشوفوهم فرق اللي ذكرات استاذه ماريكا ما بين دور الشباب اللي كاينين في المركز ودور الشباب اللي كاينين في درعا تفيلالت اللي كاينين في جهات الشرق اللي كاينين في في, في في في في العالم القروي ايضا الذي يفتقر الفضاءات حاضنه لهذه الكفاءات. وسمحي لي لاله فرحانه انني نرجع ونناقش مكانه الشباب اليوم في المجتمع. كنناقشوا في العمق طبيعه هذه العلاقه بين المواطن والمؤسسات. ذكرنا ان اليوم الشباب كانوا عازفين على التصويت وكان كلموا كنقولوا ما من حقهمش من بعد انهم يقولوا علاش ما عنديش حتى انا مكانه في المجتمع. بين الطموح الفردي ديال هذا الشاب هذا والفرص المتاحه بالمشاركه ديالو في الحياه العامه والقدره على التاثير فيها. وفي موقعنا في حركه المواطنون اليوم كنشوفوا ان مسؤوليه الفاعل السياسي تجاه هذا الشاب هذا كتبدا بالاعتراف به كمواطن كامل الاهليه، عنده حقوق، عنده انتظارات، عنده افكار ايضا، عنده عنده عنده مقترحات وعنده كفاءات اللي ممكن انه يساهم بها في تدبير الشأن العام.
1: وشفنا جميع الأحزاب، سمحيني يا كرام، جميع الأحزاب المغربية، احنا

0: انه يتصنت للشباب ويدير استراتيجيات داخل الاحزاب، على قله الاحزاب اللي دارت استراتيجيه ديال الشبيبات ديالها، واحتضان الشباب اللي كانوا في الشارع وتاطيرهم لانهم يفتقرون للتاطير، والاستماع لمقترحاتهم ومساهماتهم ايضا، وكيفاش كيشوفوا ان ما يبقاش كيفكر فقط في المشكل وفي الامكانيات اللي ما كاينينش، وانما حتى هو يعطي اقتراحات اللي تتماشى مع السياق اليوم ديال المغرب، لكن ما خصهاش تكون موسميه. اليوم الشغال مع الشباب وانزال هذه استراتيجيات الارض الواقع كتكون فيها مجهود اللي هو مستمر، مجهود اللي هو اللي خلينا ايضا دائما على تواصل بهذا الشباب، يخلينا فقط
1: مثلا. طيب لو وضعنا مخطط استعجالي، وانتما تشتغلان في الميدان وفي مناطق كما قلتما اثلجتما صدري وفرحتوني انكم تشتغلوا على امتداد التراب الوطني، بمعنى انكم عارفين شباب القليعة شباغي، عارفين شباب تارودان شباغي، وجدة شبابها عارفين شباغين. لو قلنا لكم اليوم انت والاخت مليكة، ووجه سؤالي ابدا بك مليكة، بماذا يجب ان نبدا؟ عندنا شنو العنصر اللي خصنا اليوم نشتغل عليه قبل كل شيء بالنسبة لقضايا الشباب؟
2: نعم، شكرا لك الأخت. أولا أنا اللي غادي نشتغل عليه هو أنه أولا تطبيق مضامين الخطاب الملكي، ثانيا نرجعوا القوانين المنظمة. علاش الأخت فرحانة؟ لأن ملي كنرجعوا القوانين المنظمة سواء من الدستور 33 كيلزم لنا السلطات العمومية اتخاذ تدابير. من هم السلطات العمومية باش ما نعاودوش نكرروا الخطأ؟ اشنو هو الخطا اللي غيتكرر؟ دابا حنا تشكلنا البرلمان ولكن راه جايه انتخابات اخرى، وهو الجماعات الترابيه والجماعات المحليه. دونك انا

كتب على الورقه وكيمشي وكيدير داكشي اللي خاصو يكون رسمي. دونك هنا خاص شويه ديال التغيير وان الامور تاخذ بجديه، وهو ان الافكار والقرارات او الاستشارات اللي كتجي من الشباب خاصها دار في الصلب ديال الموضوع، ما تجيش انا تنزل عليا واحد الاستراتيجيه وطنيه اللي هي ما غاديش تكون تكافئ الفرص ما بين الشباب، وانما تنزل عندي انا لما هو محلي تعرف المتطلبات ديال الشباب وراكي المجالس، اشنو الدور ديال المجالس الترابيه الا ما كانتش غادي تنس

0: هي الشراك هم تحديد هذه المشكلات والأولويات يجيو من عندهم هذه السياسات العمومية، حيث هما أدرى بواقع الجهات ديالهم، أدرى بواقع المناطق اللي هما عايشين فيها، ومنحهم منح هذه المشاركة أثر واضح في القرارات. اليوم في حركة المواطنون، وهذه المسألة كيديرها بزاف جمعيات المجتمع المدني اللي دور ديالهم التأطيري جميل جدا في البرامج والمشاريع اللي كيخليو كيفتحوا مساحات الحوار، مساحات أيضا ديال التشاور مع هاد الشباب، وكيديروا الترافع بالتركيز على المقترحات ديالهم والتوصيات ديالهم اللي كيعطيو مع الجهات المعنيه ومع صناع القرار. اليوم الشباب عنده واحد المجلس اللي كيتسمى مجلس الشباب والعمل الجمعوي اللي مازال ما تفعلش، واللي يوجد كاين في حاضر في الدستور ديال 2011. علاش مازال ما تفعلش؟ علاش ماشي اليوم هو اللي يعالج هذه المشاكل ديال الشباب، هو اللي يخلي يعطي مساحه اليوم نترافع من اجل تفعيل هذا المجلس اللي غادي يخلي مساحه اليوم للشباب انه يكون عنده يسمع صوته، وهذا الصوت يكون عنده الاثر ديالو في السياسات العموميه، سواء اللي كتخص الشباب ولا اللي خص الاشراك ديال الشباب فيها وكتخص قطاعات اخرى. اليوم ايضا اللي خصنا نركزوا عليه اننا الخطوه الاولى واللي كان ديما كنركزوا عليها كمجتمع مدني هي ان تعزيز المكانه ديال الشباب، نعترفوا بالخبره ديالهم في الواقع. وعلى سبيل المثال اليوم كنشوف ان الاغلب ولا اللي كنعرفهم في الانتخابات التشريعيه وفي الاستحقاقات اللي دازوا، الشباب اللي كانوا في الحملات الانتخاب عطاونا نموذج كيفاش كيشوفوا السياسه بنظره اخرى، بنظره انظف. واش خداو المكانه ديالهم ولا لا؟ هذا موضوع اخر اللي ممكن ان نناقشوه من بعد، ولكن كانوا حاضرين رغم قلتهم. عطاو اكزومبل لواحد مثال للشباب اخر اللي تشجيعهم على المشاركه، حيت بلاصتهم كاينه وبلاصتهم عندهم مسؤوليه فيها انهم هما يدخلوا غمار العمليه السياسيه ويعطيوا الراي ديالهم، لكن ايضا كاين مسؤوليات اخرى اللي كتشاركها اللي كيتشاركها الفاعل السياسي والفاعل المدني.
1: وخير مثال على ذلك الشاب المغربي أسامة بريك اللي من ميدلت واللي فاز بكرسي برلمان لولا أنه كان بثقة المواطنين حظى بالجماعة ديالو الشباب اللي عاونوه في الحملة ديالو. شكرا جزيلا للشابات المغربيات اللي فخورة أنا بهم، ملكة أعمر عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني، وشكرا أيضا لك إكرام، شكرا على كل ما قدمتيه بندراعو إكرام بن درعم، ملاصقة محور المجالات الترابية وبرامج الشباب بحركة المواطنون. شكرا جزيلا لكم السادة المستمعين.
2: Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 17 au 24 octobre 2026, Fès vous donne rendez-vous pour la 18e édition du Festival de Fès de la culture soufie et des sagesses du monde sous le thème « La poésie mystique, élixir de guérison ». Découvrez une riche programmation dans différents espaces magiques de la Médina de Fès, des chants du Samaa et musique spirituelle du Maroc, d'Inde, du Pakistan, de Côte d'Ivoire ou encore d'Albanie, des moments artistiques inédits d'Orient et d'Occident conjuguant poésie, musique traditionnelle et création contemporaine, des tables rondes avec des conférenciers de différentes cultures et horizons et des expositions, ateliers et masterclass. Programme et inscription sur www.festivalculturesoufi.com.
3: 11h30 sur Médien, les titres des journaux de la mi-journée.
4: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Alicia Mihami. À la une ce midi, aucun signe d'accalmie entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Alors que les rebelles houthis intensifient leur offensive et ciblent les infrastructures énergétiques, Riyad reconnaît être mise à l'épreuve. Un expert analysera la stratégie des houthis dans ce conflit. Une trêve énergétique entre l'Ukraine et la Russie. Un accord annoncé par le président américain, à la surprise générale, y compris celle des belligérants. Une spécialiste reviendra sur les nombreuses promesses de Donald Trump dans cette guerre qui s'éternise. Le prochain vote de l'ONU sur le renouvellement de la MINURSO approche.

مناطق الواجهة البحرية بين طنجة والعرائش وكذا بين الرباط وأسفي وطرفاي والعيون. الحرارة مستقرة على العموم وفي مقاييسها المتوقعة 25 درجة بكل من طنجة، الدار البيضاء والراشدية، 26 درجة بالرباط، فاس، وجدة وأكادير، 28 درجة بالصويرة، 19 درجة تسجل بإفران، 30 درجة بمراكش و 31 بالسمارة. في أحوال الطقس ببعض عواصم شمال إفريقيا، بالقاهرة الأجواء مشمسة والحرارة تصل إلى 30 درجة مئوية، بطرابلس الطقس غائم جزئيا والمحرار يسجل 27 درجة، بتونس 24 درجة مع غيوم وطقس عاصف في بعض الفترات، بنواكشوط الحرارة مرتفعة ب 36 درجة مئوية. في توقعات الطقس ببعض من كبريات مدن وعواصم العالم، بباريس يسجل المحرار 18 درجة مع سماء ملبدة بالغيوم، السماء غائمة جزئيا بروما ومدريد مع حرارة تصل إلى 25 درجة، بلندن الجو ماطر والمحرار يشير إلى 17 درجة، بإسطنبول الأجواء مشمسة والحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية، بنيويورك الأجواء غائمة مع عواصف في بعض الفترات والحرارة في حدود 22 درجة. ببعض عواصم ومدن المشرق العربي، ببغداد الأجواء غائمة مع حرارة مرتفعة تصل إلى 37 درجة، بمكة المكرمة السماء مشمسة والحرارة مرتفعة تصل إلى 39 درجة، بدمشق السماء بين غيوم وصفاء والحرارة في حدود 29 درجة مئوية.

0: الجامعات موجة تنديد دولي واسع. نرجي الحوثي.
1: جماعة الحوثي اليمنية ماضية في اعتداءاتها الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية توازياً مع مشاة الطاقة. الجماعة باتت تركز عملياتها على مطارات المملكة. استهدفت الأحد مطار الرياض بقصف جديد أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين مع أضرار مادية. بعيد ذلك، أعلنت الجماعة شن هجمات واسعة خلال الساعة

0: ثانية.
1: تأجيل الانتخابات جعل إحباط عند الشعب إنه هذا الوضع اللي إحنا عايشينه ما حيتغير. طب هل حيصير مصالحة؟ هل هذا مرتبط فعلًا في أمور حتصير في المستقبل القريب؟
2: كان في قبل هيك مجازر وكان في بالآلاف شهداء واجتياح غزة بشكل كامل والأحزمة النارية وما توحدوا بمتحد اليوم.
0: يعتبر مراقبون أن قرار التأجيل يجدد أزمة الثقة التي تعمق الانقسام الفلسطيني، في حين يقول السياسي أحمد الطناني إن انطلاق حوار وطني قبل الانتخابات قد يضع الكل الفلسطيني على مسار الوحدة والشراكة الوطنية.
3: التجارب الفلسطينية السابقة في الحوار غير مشجعة، لكن اللحظة الفلسطينية الراهنة تتضمن تهديدا للكينونة السياسية الفلسطينية وتهديدا للوجود الفلسطيني. قد يدفع هذا الأطراف الفلسطينية إلى تقديم مرونة تستلزم بها تلبية طموحات الشعب الفلسطيني، وأن يكون هناك توافق فلسطيني على برنامج وطني وبرنامج مواجهة وبرنامج أيضا يحول محطة الانتخابات القادمة إلى محطة اشتباك ديمقراطي.
0: ربما يحمل ملف الانتخابات خصوصية أكثر لسكان قطاع غزة، كون أن التعافي من الأزمات والحرب مرتبط باليوم التالي وتحديد شكل النظام السياسي الفلسطيني. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
4: عقد شيخنا ولد النني المندوب الموريتاني لدى الأمم المتحدة لقاء مع ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، بحث خلاله مستجدات الملف في أعقاب الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي المخصص للنزاع، والذي قدم خلاله دي ميستورا إحاطة أبرز فيها العقبات التي تحول دون إحراز تقدم في المسار السياسي لتسوية النزاع. وبعدما أثنى على القرار 2797 الصادر في نهاية أكتوبر الماضي، شدد على ضرورة أن يتسم قرار مجلس الأمن المقبل بالوضوح للدفع بالمفاوضات إلى الأمام، واعتبر أن الحكم الذاتي هو الحل الأمثل في الوقت الراهن. نتابع تعليق شيبم ربيه ربو رئيس مركز الصحراء للدراسات في التنمية وحقوق الإنسان متحدثا من العيون ليوسف النعماني.
5: إن إحاطة المبعوث الأممي دي ميستورا أمام مجلس الأمن إلى جانب

0: السلطات الإسبانية أخلت أمس آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين في مدينة سبتة، كان قد أقيم في أعقاب موجة العبور الكبير إلى المدينة المحتلة أواخر شهر يوليوز الماضي. ويأتي الإخلاء قبل يومين من زيارة مثيرة للجدل للعاهل الإسباني الملك فيليب السادس إلى المدينة نهار غد الثلاثاء. في المتابعة مراسلنا في مدريد محمد المدن.
1: أنهت السلطات الإسبانية الأحد إخلاء مخيم إلغوانو بمدينة سبتة ضمن عمليات إزالة تجمعات المهاجرين، وشاركت أجهزة أمنية في التدخل قبل نقل الأشخاص المعنيين بالحافلات. وفي هذا السياق أعلن الوزير الإسباني أنخيل فيكتور توريس إتمام إخلاء المخيم.
2: الأحد 11 من أكتوبر تم الشروع في إخلاء منطقة كوستا ديلغوانو بمدينة سبتة بمشاركة قوات ووحدات الأمن التي تم التخطيط لتدخلها، وهو آخر التجمعات التي كان يقيم فيها مئات المهاجرين بالمدينة. وبمجرد توفير الترتيبات الأمنية واللوجستية التي تمكننا من تسجيل بيانات المهاجرين، شرعنا في إخلاء هذه المواقع.
1: وشملت الخيارات المطروحة العودة الطوعية إلى المغرب للراغبين فيها أو التوجه إلى مراكز الاستقبال لاستكمال الإجراءات الإدارية. وتأتي العملية بعد إخلاء مواقع ساحلية أخرى بالمدينة السليبة، ومع إخلاء هذه المواقع تستمر تحديات الإيواء، إذ لا يزال مهاجرون موجودون في أحياء أخرى. وعن وجود مهاجرين في الشوارع تحدث طرس أيضا عن الإجراءات المعمول بها للتعامل مع من لا يحملون وثائق.
2: ستركز الجهود على شوارع مدينة سبتة، حيث قد يتواجد بعض الأشخاص ممن يبيتون هناك، وذلك لضمان أن تسير العملية بذات الآلية والدقة التي اتبعناها حتى الآن.
1: وتطرح المرحلة المقبلة أسئلة بشأن أماكن إقامة هؤلاء والخدمات المتاحة لهم، وتفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة في تدبير أوضاع المهاجرين تتداخل فيها إجراءات الاستقبال والإيواء مع معالجة الملفات الإدارية. من مدريد محمد المدن، ميديا.
0: يعقد مجلس النواب المغربي غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. وأوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. يلتقي وزراء المالية وحكام البنوك المركزية عبر العالم هذا الأسبوع في بانكوك للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في وقت يعاني الاقتصاد العالمي من صدمة ارتفاع تكاليف الطاقة وتصاعد الضغوط على الديون العامة وفورة الذكاء الاصطناعي. ويكشف صندوق النقد الدولي غدا الثلاثاء توقعاته المحدثة. وقالت مديرته العامة كريستالينا غروغييفا أن الاقتصاد العالمي يعاني بين صدمة سلبية في إمدادات الطاقة وصدمة إيجابية في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي تعزز النمو، وحذرت من أن الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه كمحرك أساسي يملي مسارات الازدهار في الدول، غير أن هذا المحرك لا يزال غير متكافئ إلى حد كبير. عبد العالي الزهر.
3: في أول تجمع يعقد خارج واشنطن منذ 3 سنوات، يتصدر جدول الأعمال ملفات اقتصادية وحيوية حاسمة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك بحضور يفوق 18,000 مشارك. وفي صدارة النقاشات المطروحة على طاولة الصندوق والبنك الدوليين تبحث المؤسسات المالية الآثار المباشرة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما نتج عنهما من اضطراب في أسواق الطاقة وتأرجح في مخزونات النفط والديزل، إلى جانب تصاعد أسعار الأسمدة والسلع الأساسية التي تهدد استقرار الأسعار ومعدلات النمو العالمية. وعلى جانب آخر من جلسات هذه الاجتماعات تفرض أزمة الدين العام العالمي نفسها كأحد أكبر التحديات أمام صناع السياسة المالية، إذ حذر صندوق النقد الدولي

0: تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2030، مع التركيز في جلسات بانكوك على المخاطر المضاعفة التي تواجهها الدول النامية والأسواق الناشئة جراء ارتفاع فوائد الديون وشروط برامج الإقراض الجديدة وشح المساعدات والحلول الدولية لتخفيف عبء القروض التي تبتلع إيرادات هذه الدول لخدمة الفوائد فقط. كما يمتد جدول المشاركين إلى تداخل المخاطر الجيوسياسية مع التغيرات المناخية، خاصة التأثيرات المرتقبة لظاهرة النينيو على أمن الغذاء وسلاسل الإمداد.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم ومنافسات كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة المغرب 2027. المنتخب المغربي يواجه في الجولة الأولى من دور المجموعات بالقاعة المغطاة التابعة لمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط المنتخب الجزائري في بداية مشواره بحثا عن لقبه الرابع على التوالي. حسن جابري.
2: العاصمة الرباط تفتح أبوابها لعشاق كرة القدم داخل القاعة قاريا. بداية من اليوم وإلى غاية 21 من الشهر الجاري يشتعل السباق على لقب أمم إفريقيا بمشاركة 8 منتخبات يتقدمها المنتخب الوطني المغربي. حامل اللقب في آخر 3 نسخ والباحث عن لقب الرابع لا يملك طرف البداية الهادئة أمام جماهيره بالقاعة المغطاة التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله. يدخل السباق من الواجهة وفي أول الطريق موعد مع المنتخب الجزائري، مواجهة تضع التنافس في صدارة المشهد، ستكون اختبارا أولا للنخبة المغربية في طريق البحث بداية عن تصدر المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي ليبيا وزامبيا. عن لقاء اليوم أمام الجزائر وحظوظ المنتخب المغربي في هذه المجموعة نستمع للناخب المغربي هشام دقيق.
3: المجموعة ديالنا فيها شوية ديال الديربيات، بالنسبة لي أنا كتبقى مباراة ديربي صعبة للطرفين. أحسن حاجة أنا بالنسبة لي في الكومبيتيسيون خصك تبدا بالماتشات الصعاب من الأول، ما تمشيش بالسهل. كنظن أننا احنا مستعدين لهذه المباراة بشكل جيد.
2: بين خبرة أسماء يتقدمها العميد سفيان مسرار وأسماء تدخل البطولة لأول مرة، يعول دقيق على تكريس هيمنة المغرب إفريقيا وتأكيد أنه قوة عالمية، وهو الذي يبدأ البطولة والمغرب مصنف في المركز السادس عالميا. لقاء المغرب الجزائر برسم الجولة الأولى عن منافسات أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة ينطلق بداية من 8 مساء، علما أن البطولة تضم مجموعتها الثانية منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. والآن

0: خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
1: مرحبا بك إبراهيم.
0: نبدأ إذن جولة الصحف من المغرب، حيث يبرز خطاب الملك محمد السادس برسائل تؤكد أن الاعتزاز بالوطن مسؤولية، وأن الجهوية الفعلية وتمكين الشباب مدخلان لبناء مغرب قوي. فكيف قرأت الصحف هذه الرسائل؟
1: إذا خبير اقتصادي مغربي قال للأحداث إنفو إن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس جاء برسائل لا تنسى. الرسالة الأولى تتمثل في أن الاعتزاز بالوطن مسؤولية والتزام وليس مجرد شعور. الأولوية الثانية تتعلق بضرورة تكريس جهوية حقيقية عبر نقل الاختصاصات والموارد إلى الجهات وتسريع اللا تمركز، علما أن ذلك يصب، وهذه هي الأولوية الثالثة، في الإنسان أولا، مع وضع الشباب في قلب المشروع الوطني. يقول الخبير للأحداث المغربية مبرزا بأن الخلاصة الكبرى من الخطاب الملكي تتمثل في مغرب أقوى وأكثر استقلالية، مؤسساته ناجعة وجهاته فعالة وشبابه حاضر والمواطن في صلب كل السياسات. الملك يعطي درسا لإسبانيا، الشراكة لا تعني الوصاية على القرار المغربي، عنوان ثان في الأحداث. العاهل المغربي يشدد على وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، تعنون صحيفة الشرق الأوسط. تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع تحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجتمعية.

0: حجم المحصول أو الأسعار خلال الموسم الجديد، متوقعا ألا تتجاوز أثمنة الزيتون في بداية الموسم 70 درهما. مع اقتراب الموسم الشتوي، تستعد مدينة إفران لاستقبال زوارها الباحثين عن أجواء البرد وتساقط الثلوج في فترة تشهد خلالها المنطقة إقبالا خاصا، يقول لوتوغواسون سواسونت. هذا جعل الموسم محطة مهمة للمهنيين السياحيين الذين يراهنون على استثمار جاذبية الإقليم الطبيعية وتطوير العرض السياحي، بما يشجع الزوار على تمديد إقامتهم والاستفادة من تجارب تتجاوز الزيارة العابرة. خلال جولة ميدانية عينت كاميرا لوتوغواسون سواسونت، كما يقول الموقع، بداية توافد الزوار على المدينة خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث تشكل المؤهلات الطبيعية والأجواء الشتوية عامل جذب للعديد من الأسر والزوار.
1: من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، تتقطع الأسئلة.

0: حوثيين على المنشآت المدنية توسع خيارات واشنطن والخليج، عنوان النهار اللبنانية صباح اليوم. إلى الملف الإيراني، الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق نصر حقيقي في حربها مع إيران ما لم يحسم الرئيس دونالد ترامب أهدافه بوضوح، ويحدد ما إذا كانت واشنطن تسعى إلى تغيير السياسات الإيرانية أم إسقاط النظام الحاكم، كما يقول كاتب مقال في واشنطن بوست. نيويورك تايمز قالت إن شركات الذكاء الاصطناعي تحاول التنصل من مسؤولية الأضرار التي قد تسببها برامجها، مستندة إلى قدرتها على التصرف باستقلالية وبطرق يصعب التنبؤ بها. لكن الصحيفة فتؤكد أن تعقيد هذه التقنيات لا يعفي مطوريها من المسؤولية، وأن إخضاعهم للمساءلة القانونية يظل الوسيلة الأكثر فعالية لحماية الجمهور. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون زين الدين. هو واحد من أفضل أفلام السنة، شريط كوري جنوبي بعنوان هوب، وهذا الشريط يصل للقاعات العالمية. 2:40 تتسابق خلالها عين المشاهد مع الأحداث التي تبدأ ولا تتوقف في المستعراض والاستعراض في كل شيء، الفكرة والكتابة والتمثيل والإخراج. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
2: أهلا بكم. بعد أيام يصل واحد من أفضل أفلام العام للقاعات العالمية، فيلم هوب للكوري الجنوبي ناونغ جين. أكتب قبل كل الآخرين عن شريط شاهدت عرضه العالمي الأول في ماير موسار في كان، والآن يصل رسميا للقاعات. أكتب عن شريط مختلف عن كل البقية في كل شيء. 2:40 تتسابق فيها عين المشاهد مع الأحداث التي تبدأ ولا تتوقف، فيلم استعراضي والاستعراض هنا في كل شيء، فكرة وكتابة وتمثيلا وإخراجا. نوب هو الشريط الذي لا تحتضنه عادة المسابقات الرسمية لكبريات المهرجانات العالمية، لكن في مهرجان كان اختاروه وعرضوه وشكل الاستثناء. هو استثناء أحببته كثيرا، لأن الشريط لا يمكنك أن تخندقه في خانة معينة. هوب شريط كوري جنوبي بوليسي وهزلي بلمسة العجائب، وهو أيضا فيلم رعب وخيال علمي. هوب هو كل هذا عزيزي المتتبع. إخراج بإيقاع جد سريع، وفي البداية تعتقده شريطا غاية في الجدية. شرطي يحضر ويلتقي جماعة من الصيادين الذين عثروا

مديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية شهدت تدخل عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة وشخصيات

من 19 آخرين، 8 منهم بشكل بالغ جراء انفجار لم تتضح أسبابه بعد في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما أفادت به أجهزة الإسعاف، مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه أرسل مروحيات إلى موقع الحادثة. أنشأ الاتحاد الأوروبي اليوم بعثة لدعم القوات المسلحة اللبنانية في وقت تواجه فيه صعوبة في بسط

0: ضاف الكريملين أنه يفضل العمل على سلام دائم مع أوكرانيا بدل وقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا نهاية الأسبوع دون تقديم أي تفاصيل، بما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم بأن بلاده سترد ما لم توافق موسكو على هدنة الطاقة. تشهد فرنسا هذا الأسبوع موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية الرامية إلى تحسين الظروف التعليمية في وقت يسعى فيه الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ منتصف شتنبر الماضي. وينظر البعض إلى الاحتجاجات المقررة الثلاثاء باعتبارها نقطة تحول في الحراك في وقت تأمل فيه الحكومة في أن تكون الحركة قد بدأت بالانحسار. ختاما، يواجه ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة جديدة عقب إعلان وزيرة العمل الألمانية بيربل باس استقالتها من الحكومة بشكل مفاجئ اليوم، منددة بما سمته الهجوم الذي قالت إنها تعرضت له من حزبها. وباس هي الرئيسة المشاركة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الأصغر لحزب ميرتس في الائتلاف الحاكم، وقد أرجعت استقالتها لأسباب شخصية. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 2:04 بعد لحظات تتابعون برنامج الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري. إلى اللقاء.
1: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
2: L'Argentine est submergée un peu par ça.
1: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu.
3: Évidemment, c'est celui qui sort avec
1: le 11 de nuit. Le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Média 1.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. حلقة اليوم نخصصها لعامل مؤثر في التنافس الاقتصادي العالمي وفي قدرة الدول على بناء صناعاتها وتعزيز إنتاجيتها والتحكم في مواردها ومفاتيح قوتها المستقبلية، الذكاء الاصطناعي.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية وضع الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات المرحلة المقبلة في سياق الدعوة إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى وتعزيز السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية والارتقاء بالقطاع الخاص إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي. فما مدى قدرة المغرب على مواكبة هذه الثورة، تحويلها إلى قيمة مضافة داخل الاقتصاد المغربي، وهل يصبح الذكاء الاصطناعي رافعة للإنتاج والاستثمار والتشغيل أم سيبقى مجرد تقنية مستوردة نستهلك خدماتها دون امتلاك مقومات تطويرها؟ هذا ما سنناقشه بعد قليل مع الأستاذ أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: المغرب يعزز طموحاته الرقمية بمشروع مركز بيانات متخصص في الذكاء الاصطناعي بضواحي الدار البيضاء، باستثمار يستهدف تطوير بنية تحتية بقدرة إجمالية تصل إلى 180 ميجاوات تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة. هذا المشروع ينطلق بقدرة أولية تبلغ 20 ميجاوات، ويعتمد على تقنية متقدمة من شركة إنفيديا الأمريكية لتوفير قدرات عالية في معالجة البيانات وتشغيل تطبيق الذكاء الاصطناعي، خطوة ستعزز جاذبية المغرب للاستثمارات الرقمية وتدعم مكانته كمركز إقليمي للتكنولوجيا المتقدمة.

0: كيحتل فيها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة السحابية وتحميل البيانات، فتحتل يعني مهم فيها. لذلك فإقناع الإقلاع الصناعي المغربي ما غاديش يكون كامل دون إدماج الذكاء الاصطناعي في النسيج الصناعي. وإلا هضرنا على سوق الشغل وعلى التكوين، الدول أيضا التي تهيئ الشباب ديالها لمهن الذكاء الاصطناعي غادي تستافد من فرص اقتصادية كبيرة. مثلا خصنا تكوينات جامعية ومهنية في علم البيانات في الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني. ولكن النقطة المهمة أيضا هي أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم عنصر حاسم في الأمن القومي والسيبراني، فقد أصبح يستخدم في اكتشاف الهجمات السيبرانية وفي حماية البنى التحتية الحيوية للبلاد، أيضا في المراقبة الذكية وفي تحليل المخاطر. لذلك فامتلاك الكفاءات والحلول الوطنية في هذا المجال أصبح مسألة سيادة وأمن وطني. فهذا الشيء يعني الكثير بالنسبة للمغرب الذي يمتلك أصلا عدة نقاط قوة، من انطلاقا من موقعه الجغرافي واستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا والأطلسي، بنيته الرقمية التي تتقدم يوما بعد يوم، والمثال الذي سردتموه ديال إنفيديا خير مثال. عندنا رأس مال بشري شاب مهم، وعندنا تجربة مهمة في صناعة مثلا الطيران والسيارات والأوفشورينغ. لذلك التحدي اليوم هو خصنا ننتقلوا من تقنيات ومن استهلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج حلول الذكاء الاصطناعي وتطويرها وتصديرها كما أشار إلى ذلك صاحب الجلالة نصر الله.
1: طيب في هذا السياق أستاذ أبو الكلام، أين يمكن للمغرب أن يحقق مكاسب اقتصادية ملموسة من هذه الثورة؟

الاولويات هو المهم، خصوصا في هذه الميادين اللي كتطور بسرعه. الاولويه في نظري لا ينبغي ان تكون في الاول على الاقل في بناء نماذج لغويات، ما فيش شات جي بي تي ولا جيميناي ولا غيرهم، ولكن في توظيف الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل اقتصاديه واقعيه تستهلك موارد كبيره وتحد من الانتاجيه في المغرب. فاذا اخذنا مثلا الصناعه، القطاع الصناعي خاصة السيارات والطيران والصناعات الغذائية، المجال هذا المجال هو أكثر جاهزية لتحقيق نتائج سريعة، لأنه مثلا صيانة التنبؤية للآلات قبل حدوث الأعطال، أو تحسين استهلاك الطاقة والمياه داخل المصانع، ومراقبة الجودة آليا عبر الرؤية الحاسوبية، وأيضا تحسين

سلاسل التوريد والمخزون إلى غير ذلك. فعرفه الأثر الاقتصادي ممكن يكون عنده، ولا بالنسبة للذكاء الاصطناعي ممكن يرفع الإنتاجية بنسبة ربما محدودة، ولكنها تقدر تكون من 5 حتى 10% في قطاعات صغيرة كبرى، وهذا الشيء قد يولد قيمة اقتصادية أكبر بكثير من عشرات المشاريع الرقمية الصغيرة المتفرقة. فرسالتي هنا أنه كل مصنع مغربي يجب أن يتحول تدريجيا إلى مصنع ذكي. ثانيا، الفلاحة الذكية اللي هي أولوية سيادية. عندنا مشاكل ديال الإجهاد المائي، عندنا مشاكل تاع التغيرات المناخية. الذكاء الاصطناعي ممكن تعتبر أداة أساسية للحفاظ على الأمن الغذائي، مثلا في التنبؤ بالمحاصيل وفي الري الذكي حسب الحاجات الفعلية للنباتات، في كشف الأمراض الزراعية مبكرا، وفي تحسين

0: أنا فيه المغرب تقريبا فيما يتعلق بالزراعة أستاذ أبو الكلام، لكن عندما تقول يعني كل مصنع مغربي يجب أن يتحول إلى مصنع ذكي، ما هي الحلقات التي ما زالت يعني إلى الآن تعيق بناء هذه المنظومة الذكية اليوم القادرة على يعني إنتاج تكنولوجيا وتطويرها؟ أين يقف المغرب في هذه المعادلة إلى الآن؟
1: نعم، المغرب كما قلنا اختار خطوات كبيرة.
0: نعم
1: المغرب لا ينقصه اليوم الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي ولا الرؤية السياسية العليا، بعد أن تم إدراج هذا الموضوع ضمن الأولويات الاستراتيجية للمملكة. ما ينقصنا أساسا ربما هو الانتقال من مرحلة النوايا والمبادرات المتفرقة إلى مرحلة منظومة متكاملة تنزل رؤية استراتيجية صاحب الجلالة. أولا ممكن نقول أنه المغرب يتوفر على كفاءات ومختبرات وشركات ناشئة، ولكن لا زال لا يتوفر على شركة تكنولوجية وطنية رائدة قادرة على تطوير حلول واسعة النطاق، على الاستثمار بقوة في البحث والتطوير وعلى المنافسة إقليميا ودوليا. فكل الدول اللي نجحت في المجال نقدر نشوفه بسهولة أنها تمتلك شركات قادرة تقود المنظومة بأكملها. المشكل الثاني أو العائق الثاني اللي كيبان لي هو ضعف الاستثمار في البحث وفي التطوير. يعني لا يزال الإنفاق على البحث العلمي والابتكار ربما أقل من الطموحات

0: العملية مكلفة أستاذ أبو الكلام؟
1: هذه العملية مكلفة في بعض الأحياء في بعض المجالات وغير مكلفة في مجالات أخرى. مثلا هناك في نظري ثلاث مستويات من الاستثمار. الكلفة الأقل كلفة هي استراتيجية الاستهلاك، يعني نشريو تراخيص نتاع المنصات العالمية ونستخدموا هذه المنصات ونرقمنوا بعض الخدمات ونضربوا بعض الموظفين على الاستخدام، ولكن هذه المقاربة رغم أن تكلفتها محدودة نسبيا ولكن كتجعل البلد مستهلك للتكنولوجيا وكتبقى معظم القيمة المضافة بالخارج. ثانيا هي ما يسمى باستراتيجية التوطين، وهي الكلفة ديالها متوسطة، يعني الهدف هو أو هذه الاستراتيجية خصها تشمل تكوين الكفاءات، دعم الشركات الناشئة، تطوير تطبيقات مغربية متخصصة، تحدثنا على إنشاء مراكز ابتكار، إنشاء وحاضنات، بناء قواعد بيانات وطنية. وهنا تكون الاستثمارات أكبر، لكن العائد الاقتصادي وفرص الشغل المحلية هما كيكبروا معها. وفي رأيي هذا المستوى هو الأكثر واقعية للمغرب خلال هذه السنة والسنوات القليلة القادمة باش نمشيو للاستراتيجية، يعني ما يسمى بالإنتاج الكامل، اللي هي طبعا غتكون مكلفة ولكن غادي تشمل مراكز حوسبة عالية الأداء، مراكز بيانات ضخمة، غادي ربما نطور

0: مثلا العقول اقل كلفه من يعني البنيه التحتيه العملاقه، ولكن العائده ديالها غالبا كتكون مهمه على المدى الطويل.
1: نعم، طيب دائما بخصوص هذا التوجه أستاذ أبو الكلام، الخطاب الملكي دعا القطاع الخاص إلى الارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي. في هذا السياق، ما الذي يتعين على المقاولات المغربية اليوم تغييره في نماذج أعمالها في استثماراتها حتى يصبح هذا الذكاء الاصطناعي مصدر حقيقي للتنافسية؟
0: نعم، جلالة الملك تحدد فعلا على انه باش يكون يعني الامباكت خاصنا الاستثمار الخاص، وفي نهاية المطاف هو اللي غادي يكون حاسم في النهاية في جميع الاقتصادات الكبرى. ما كانتش الدولة هي المستثمر الرئيسي في نشر الذكاء الاصطناعي داخل الشركات مثلا.

0: زعما المقاولات الصغيره والمتوسطه، وبهذه الطريقه كل درهم عمومي يمكن ان يجذب عده دراهم من الاستثمار الخاص.
1: طيب السؤال أو الإشكال الذي يطرح دائما أستاذ أبو الكلام عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي هو من يربح ومن يتحول أو من يتحمل التكلفة. الذكاء الاصطناعي طبعا قد يرفع الإنتاجية لكنه يعيد بشكل أو بآخر تشكيل سوق الشغل، الطلب على المهارات، توزيع القيمة بين العمال بين الشركات. المغرب كيف يمكن أن يستفيد من هذه التكنولوجيا دائما دون تعميق هذه الفجوة التي نتحدث عنها بين المقاولات القادرة على الاستثمار وغيرها، أو بين الكفاءات المؤهلة وبقية العاملين؟ ما هي السياسات التي ممكن للمغرب أن يضمن من خلالها أن يتحول هذا الذكاء الاصطناعي إلى فرص حقيقية للشغل وقيمة مضافة بالتالي للاقتصاد المغربي؟
0: سيدتي، التاريخ الاقتصادي يظهر أن كل ثورة تكنولوجية كبرى تولد ثروة، لكن طريقة توزيع هذه الثروة هي اللي كتحدد ما إذا كانت ستقود إلى الازدهار والاستقرار

0: الصغيرة والمتوسطة، لأنه أكثر من 90% من الناتج الاقتصادي المغربي فيه مقاولات صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة، فإذا استفادت فقط الشركات الكبرى من الذكاء الاصطناعي غادي نكونوا أمام اقتصاد بسرعتين. لذلك يجب رقمنة جماعية بتكلفة منخفضة من خلال مثلا منصات وطنية مشتركة، من خلال حاضنات ومراكز يعني نتاع المواكبة تكون رقمية، من خلال حلول اتحادية ميسرة وبرامج تكوين تقدر تكون جماعية. هذا الشيء عوض أن تستمر كل شركة بشكل منفرد، يعني ممكن نتقاسموا البنية التحتية والخبرات.
1: نعم.
0: رابعا نعم، ربط الدعم العمومي بخلق القيمة وفرص الشغل، لأنه ليس كل استثمار في الذكاء الاصطناعي هو بالضرورة مفيد للاقتصاد. الدعم العمومي يجب أن يوجه نحو المشاريع التي تحقق زيادة إنتاجية وتخلق وظائف عندها قيمة أعلى وتطور منتجات جديدة بحيث نرفعوا الصادرات ونقلوا المعرفة والتكنولوجيا. وأيضا يجب يعني تشجيع ما أسميه بطبقة وسطى رقمية، يعني الاقتصاد الرقمي الجديد غادي تظهر فيه يعني وظائف جديدة مثل محلل البيانات، مدرب النماذج الذكية، خبراء في الأمن السيبرالي وإلى غير ذلك. فإذا نجح المغرب في تكوين عشرات الآلاف من الشباب كما هو مبرمج له استراتيجية AI من موكو وخارطة الطريق فنتاع الذكاء الاصطناعي، فغنخلقوا واحد طبقة مهنية جديدة ذات أجور أعلى وقيمة مضافة أكثر.
1: نعم.
0: نعم.
1: طيب كخلاصة ولكن بعجالة لأنه اقترب وقت البرنامج، يعني ما هي المؤشرات التي ستسمح لنا اليوم من يعني

كومنا السهل الموجز من المغرب، حيث حسم حزب التقدم والاشتراكية رسمياً موقفه من المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة بإعلان قراره المشاركة في الأغلبية الحكومية المرتقبة التي تقود مشاورات تشكيلها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بعد أسابيع من النقاشات الداخلية بشأن شروط المشاركة وطبيعة التحالف المقبل. وأعلن جاء ذلك في إعلان المكتب السياسي للحزب في بلاغ صادر عقب اجتماعه المنعقد صباح اليوم. بالمغرب دائما تنفيذا للتعليمات الملكية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية شهد تدخل عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث قتل شخص على الأقل وأصيب أكثر من 19

كاين تجارب في الحياة ما كتبدلش غير أصحابها، وإنما كتبدل حتى الطريقة اللي كنشوفوا بها الناس اللي كيكونوا من حولنا. ومرات التجربة كتبدأ داخل أسرة صغيرة كتلقى طريقها للناس وكتولي مصدر معرفة ودعم لأسر أخرى كتمر من نفس الأسئلة ونفس الحيرة. اليوم غادي نهضروا على تجربة من هذا النوع، تجربة أم اللي هي في الوقت نفسه طبيبة وأم طفلة حاملة للتثلث الصبغي 21. ملي كنسمعوا هذا التشخيص كاين اللي كيتعامل معاه باعتباره نهاية الأحلام، وكاين اللي كيتسرع في الحكم على مستقبل ذلك الطفل قبل ما يعرفه أصلا. ولكن في الحقيقة أن التشخيص الطبي ما كيختصرش الإنسان وما كيحكيش بوحده القصة كاملة عليه. كل طفل عنده شخصيته، قدراته، احتياجاته والطريق دياله في النمو والتعلم. الأمم المتحدة كتقدر أن التثلث الصبغي 21 كيسجل عالميا ما بين حالة واحدة لكل 1000 إلى 1100 ولادة حية تقريبا، وهذا الرقم ما يمكنش لنا نهائيا أننا نقراوه كإحصائية فقط، لأنه وراءه أسر ووراء كذلك أطفال اللي عندهم الحق في الرعاية الصحية والتعليم الدامج والفرص اللي كتخلي كل واحد يطور قدراته ويكون جزء من المجتمع. ولكن كاين تحدي آخر ما كيبانش دائما في التقارير الطبية، واللي هو كيكون الأصعب، نظرة الناس، الأحكام المسبقة والإحساس بالعزلة اللي ممكن تعيشه الأسرة ملي كتلقى راسها مضطرة تشرح تجربتها والدافع عن حق طفلها في حياة عادية وكريمة. وهنا كيدخل الانترنت والعالم الرقمي على الخط. مواقع التواصل ماشي غير صور وفيديوهات وإعجابات لايكات وبارتاج، تقدر تكون مساحة كتلقى فيها أم أخرى كتفهمها ومعلومة كتعاون أسرة باش تاخد قرار اللي يكون واعي وصوت كيوصل للناس ما سبق لهم تعرفوا عن قرب على أطفال حاملي التثلث.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا ومرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم معنا. أنتم تتابعون حياة أونلاين مباشرة على الميديا إلى غاية الرابعة. أخبار من المغرب ومن العالم، أخبار كتهمنا كمستخدمين، كآباء وأمهات، كصحفيين، كصناع محتوى وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. فرادار أونلاين اليوم 300 مقاولة مغربية في تجربة للرقمنة، والمشروع يستعد للتوسع. الرباط تحتضن أسبوع الأمس سبراني ابتداء من اليوم، وتجمع مسؤولين وخبراء ومؤسسات من المغرب وعدد من الدول الأفريقية والدولية. مايكروسوفت تطالب بفرامل طوارئ للذكاء الاصطناعي، وتؤكد على ضرورة وضع قواعد دولية أكثر وضوحا لضمان سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وصندوق النقد الدولي يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على 40% من الوظائف.
0: رادار أونلاين.
1: كتستعد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتوسيع مشروع دي جي TPME، الهدف إلى مساعدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب على اعتماد الحلول الرقمية وتطوير أساليب اشتغالها. هذا المشروع واكب بحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام مغربية خلال مرحلته التجريبية حوالي 300 مقاولة موزعة على 3 جهات على مدى 18 شهر. وتشير نتائج المعلنة إلى تكوين 240 من مسؤولي المقاولات والموظفين وإعداد خرائط طريق للتحول الرقمي لفائدة 120 مقاولة، إلى جانب اعتماد حلول رقمية جديدة داخل 74.

0: تزايد فيه الاعتماد بشكل كبير جدا على تكنولوجيا. غير أن حجم هذه المكاسب كتختلف طبعا بحسب طبيعة كل مقاولة، وكتعتزم الجهة المشرفة توسيع التجربة لتشمل جهة إلى ثلاث جهات إضافية عبر شركاء محليين يتولون مواكبة المقاولات وتحديد احتياجاتها الرقمية. وتقدر قيمة الخدمات المبرمجة لكل شريك جهوي ب1.5 مليون درهم مقابل مواكبة ما لا يقل عن 200 مقاولة. هذا التوجه طبعا يأتي في سياق سعي المغرب إلى تقليص الفجوة الرقمية ما بين المقاولات الكبيرة والصغيرة، وتحويل الرقمنة من مجرد حضور على الإنترنت إلى أداة عملية لتحسين الأداء وتطوير النشاط الاقتصادي.
1: رادار أونلاين.
0: ومن دعم المقاولات غادي ندخلوا للعالم الرقمي. غادي نمشيو طبعا لحاجة أساسية باش هاد التحول يكون آمنا، اللي هو مرتبط طبعا بحماية الأنظمة والبيانات من الهجمات الإلكترونية. كتنطلق اليوم بالرباط فعاليات أسبوع الأمن الرقمي المغرب 2026 اللي كتنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، واللي غادي يستمر حتى 14 أكتوبر، وكتجمع مسؤولين وخبراء ومؤسسات من المغرب وعدد من الدول الإفريقية والدولية. بحسب البرنامج المنشور على الموقع الرسمي للمنتدى، اليوم الأول مخصص للاستراتيجيات الوطنية والحكامة والقدرة على الصمود

0: مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمديرية العامة لأمن النظم المعلومات، ومن بينها تمرين اللي غادي يختبر مهارات الفرق في حل تحديات الأمن السيبراني. اللقاء كيجي في مرحلة ولات فيها الخدمات البنكية والاتصالات والإدارات والبنيات الحيوية مرتبطة أكثر بالأنظمة الرقمية، وأي اختراق طبعا أو توقف تقني يقدر تكون عنده آثار مباشرة على المؤسسات والمواطنين. لكن الأمن السيبراني ما كيتعلقش فقط غير بالأجهزة والبرامج، وإنما كيتعلق كذلك بتكوين الموارد البشرية والاستعداد للحوادث والقدرة على استرجاع الخدمات بسرعة إلى وقع أي هجوم سيبراني. لكن واش الاستثمار في الحماية الرقمية غادي يواكب السرعة لكي توسع بها التحول الرقمي في المغرب وإفريقيا؟
1: رادار أونلاين.
0: والحديث عن حماية الأنظمة كيوصلنا مباشرة إلى نقاش اللي كيتساعد داخل شركات التكنولوجيا نفسها، ألا وهو أنه إلا ولا الذكاء الاصطناعي قادر أنه ينفذ مهام باستقلالية أكبر، شكون يضمن أنه ما يتجاوزش الحدود المسموح بها؟ رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث دعا إلى وضع قواعد دولية أكثر وضوحا لضمان سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وبحسب ما أضافه رئيس مايكروسوفت في مقابلة مع البي بي سي، فإن بعض المنتجات الاستهلاكية العادية بحال الحليب والغسالات كتخضع لمتطلبات سلامة أكثر وضوحا من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وطلب كذلك

الناس كيفاش غادي تغير سوق العمل أو سوق الشغل مع انتشار الذكاء الاصطناعي؟ واش غادي يعوض بعض الوظائف ولا غادي يغير أساسا طبيعة المهام داخلها؟ في تصريحات نقلتها وكالة روترز اليوم، المدير العام لصندوق النقد الدولي قالت إن الاستثمار المتزايد في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به كيساهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي، لكنه في الوقت نفسه كيطرح تحديات كبيرة على سوق الشغل. ويقدر صندوق النقد الدولي أن حوالي 40% من الوظائف عالميا يمكن أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي، سواء من خلال تغيير المهام أو إعادة تنظيم العمل أو احتمال اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف أخرى. هذه النسبة ما كتعنيش أن 40% من الناس غادي يفقدوا الوظائف ديالهم، وإنما كتهم الوظائف اللي يمكن تتغير أو تتأثر بدرجات مختلفة بسبب التكنولوجيا. التحدي الأكبر بحسب النقاش اللي كيتوسع دوليا هو أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ما غاديش تكون متساوية بين جميع الدول وجميع القطاعات، هو أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ما غاديش تكون متساوية كيف ما قلت ما بين جميع الدول والقطاعات، وإنما حتى المؤسسات اللي عندها بنية تحتية قوية وكفاءات رقمية تقدر تستفد بسرعة أكبر، بينما المؤسسات والمقاولات والعمال اللي عندهم أو اللي ما عندهمش فرص تكوين يقدروا يواجهوا صعوبات في التكيف. بالنسبة للمغرب، هذا النقاش كيطرح واحد السؤال اللي هو عملي بحسب خبراء، اللي هو واش التكوين المهني والجامعي غادي يواكب التحولات المقبلة باش الشباب ما يكونوش غير مستهلكين للأدوات الجديدة، ولكن قادرين أنهم يستعملوها ويطوروها كذلك. هذه الأخبار الرقمية اللي من المغرب ومن العالم واللي كتجاوز تأثيرها حدود الشاشة. هادشي اللي كان عندنا اليوم في رادار أونلاين، ما تمشوفين حياة أونلاين متواصل إلى غاية الرابعة.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، وإحنا مازال مواصلين معكم حياة أونلاين إلى غاية الرابعة. وطبعا وراء كل صورة كنشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي كاين حكاية ما كنعرفوش تفاصيلها كاملة، ووراء بعض الابتسامات كاين هناك رحلة كاملة من التعلم والتحديات واللحظات اللي ما كتوصلش الناس كاملين. ملاك طفلة حاملة ثلث الصبغ 21، ولكن حكايتها ما كتوقفش عند التشخيص، حكايتها كتفتح لنا باب على عالم ديال الأسر، كتقلب على المعلومة وكتقلب كذلك على المواكبة وعلى مجتمع يشوف أبنائها بعيون مختلفة، ماشي بالشفقة ولكن بالفهم والاحترام. واللي كيزيد هذه الحكاية خصوصية هو أن أم الطفلة ملاك هي طبيبة، اختارت ما تخليش تجربتها حبيسة حياتها العائلية، وإنما شاركت منها مع الآخرين حتى ولات جزء من نقاش أكبر حول التثلث الصبغي ودور الإنترنت في تغيير بعض العقليات. هادشي اللي غادي نشوفوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين مع ضيفتنا الدكتورة نزهة عراقي. ما تمشوا فين، احنا معكم مواصلين حياة أونلاين إلى غاية الرابعة.

0: Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui.
2: Offre soumise à condition.
3: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
4: حياة أونلاين، حنان تسوري.
3: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا طبعا في الجزء الثاني من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. بالأكيد أنه وراء كل صورة كنشوفوها على منصات التواصل الاجتماعي كاين واحد الحكاية اللي ما كنعرفوش فصولها وتفاصيلها كاملة، ووراء بعض الابتسامات كاين رحلة كاملة من التعلم، من التحديات واللحظات اللي ما كتوصلش للناس. ملك واحد طفلة اللي هي حاملة للتثلث الصبغي 21، ولكن حكايتها ما كتوقفش عند التشخيص، حكايتها كتفتح لنا بابا على عالم ديال الأسر اللي كتقلب على المعلومة الصحيحة والموثوقة، وعلى المواكبة كذلك، وعلى مجتمع كيشوف أبنائها بعيون مختلفة. واللي كيزيد هذه الحكاية خصوصية هو أن أم الطفلة ملاك هي طبيبة أخصائية غدد وسكري، وهي كذلك رئيسة الجمعية المغربية لكنوز 21 ورئيسة الفيدرالية المغربية لجمعيات التثلث الصبغي. اختارت أنها ما تخليش تجربتها حبيسة حياتها العائلية، وإن ما شاركت منها مع الآخرين حتى ولات جزء من نقاش أكبر حول التثلث الصبغي ودور الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في تغيير العقليات. سعيدة جدا أن تكون معي أم ملاك الدكتورة نزهة عراقي. دكتورة مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
5: الله يبارك فيك وكنشكرك بزاف على الاستضافة.
3: مرحبا بك، نورتيني. ممكن تقربي فيك فقط شوية الميكرو عندك باش نسمع الصوت ديالك أوضح. كنا بغينا تكون معنا ملاك، لكن
5: القراية بحكم القراية
3: هي المهمة. مرحبا بك دكتورة. انت تبارك الله عندك بزاف ديال الكاسكيت. انا ما يهمني اليوم هو الكاسكيت ديال الام، ام ملك، ام طفلة مختلفة نقولوا. انت اللي قلت لك قدمي راسك، شنو اللي غتقدمي قبل؟
5: نقول ام طفلة ملك، ام طفلة ملك، أم طفلة ملك اللي تعلمت معها الكثير. يعني تبدلت، تغيرت في الشخصية ديالها 180 درجة بفضل ملك.
3: دماغك تبارك الله شحال عندها من عام؟
5: دابا عندها 13 عام وهي في الثانية إعدادي
3: ما شاء الله.
5: وإلا جات هي تعرف راسها تقول لك أنا رسامة فنانة محترفة، لأن عندها لاكارت بروفيسيونيل اليوم، والحمد لله الأمور ماشية مزيان معها اللهم لك الحمد. ولكن بعد يعني واحد الرحلة طويلة،
3: هذه الرحلة هي اللي بغينا، لأنه أنت وأنا كنحييك أولا، لأنه كنحيي بزاف ديال الأمهات اللي عندهم أطفال مختلفين، سواء أي اضطراب كيعانيوا منه، واللي ما خلاوهش فقط غير بيناتهم، وإنما شاركوا منصات التواصل الاجتماعي اللي كان عندها دور كبير في التعريف
5: بهذا الاختلاف. تماما.
3: انت كيف جاتك الفكره؟
5: هو بعدا كما قلت لك واحد المعاناه، يعني انطلقت من الاعلان عن تشخيص، الاعلان تشخيص اللي كان بعده صدمه، فتره اكتئاب ناتجه عن قله المعرفه بما هو تثلث الصبغي. يعني كيجي ديك بعض الاطباء اللي كيعلنوا عن تشخيص، كيعلن على انه نقدر نقول كيعلن انه تشخيص، يعني كينسى ديك الجانب الانساني ديال الطفل. دونك هيقول لك راك عندك وليد معاق، عنده

0: غادي تهضر، يعني كتدخل في واحد الدوامه تساؤلات، واش غادي تمشي للمدرسه؟ ما كيت وقلت التوجيه باش هنبدا شنو خاصها.
1: وهذه نقطه مهمه اللي ذكرتي. شحال كان على اي سنه
0: يعني عند الولاده؟ عند كتكون الولادة يلا والده يعني
1: تشخيص.
0: عمليه قيصريه باش ولدتها كيتم التشخيص، ويمكن نعرف كيكونوا علامات اثناء فتره الحمل بحال لي بيسور دو لاكلارت، يعني الشفافيه القفويه كتكون سميكه. أثناء يمكننا نشوفوا هذه العلامات بالحق، يمكن الطبيب يقرر يقولها لك كما يقدر يقرر أنه ما يقولهاش لأنك يخاف عليك نفسانيا، ألوغ بالعكس كنعرف فترة الحمل يكون أحسن لي لأن غادي نتوجد نفسانيا وربما ماديا، لأن غالبا كيكون ماشي كلهم عندهم يعني بحال دابا اختلاف في القلب كيطلب عمليات جراحية عند الولادة. دونك كل ما عرفتي
1: بكري
0: وتوجدتي أثناء فترة الحمل كل ما كيكون احسن للوالدين.
1: طبعا هذه نقطه مهمه هضرت عليها، مساله ديال التشخيص، وانه الام او الاسره كتدخل في واحد دوام
0: حاد وصدمه.
1: انت طبيبه
0: تماما،
1: فما بالك
0: ولان
1: تكون ام
0: طبيبه شنو عارفين في المدرجات الكليه. انا دابا ما كنواخدش الطبيب، علاش؟ لان شنو كيكون التعريف هو كما قلنا شخص معاق غير قادر، عنده اختلاف، دونك ما كنشوفو غير ديك التشخيص،
1: عنده اضطراب جيني ولكن
0: فوالا اضطراب الوغ هو اختلاف في الحقيقه، لان اي ما يمكنش ربي يكون خلق الاضطراب. حاشا وكنقولوا على مولانا ان خلق، الوغ هو كيقول في كتابه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، وحنا نجيو نسميوه اضطراب اليوم.
1: يعني اختلاف، انت كتسمي اختلاف
0: جيني، اختلاف جيني اللي يمكن يوقع قبل كيوقع اما قبل فتره الحمل، يعني في البويضه في اثناء تكوين البويضه او الحيوان المنوي كيتم تما صدفه كيتزاد واحد الكروموزوم اضافي. دونك
1: وكيوقع هذا الاختلاف، واخا احنا درنا على التشخيص وعلى انه الام سورتو الام او الاسره حتى الاب كيفاش كيتقبل عند الولاده انه كيكتشف انه هذاك الجنين اللي كانوا يتسناوه تزاد فيه اختلاف.
0: تمام.
1: فانت كيف ما قلت لك عندك تكوين اللي هو علمي وتكوين طبي، ومع الرغم يعني بالرغم من ذلك عانيتي
0: الحمد لله لحسن الحظ. تقول حسن الحظ، سبحان الله كاين بعض الامتحانات اللي كيكونوا حسن حظ. مرضت بالتهاب السحايا وميغا كولون، يعني تضخم القولون، اذا طلب اننا نعس معها في المستشفى لمده 3 اشهر. تما عرفت واحد الشخصيه قويه عندها، واحد تشبت بالحياه، كانت ما كتبغيش ترضع. من رضعت تخصني نكون معاها، دونك كنت كنبات تما هي باش نرضعها. شو سبحان الله، دونك كانت كتبين لك شي علامات اللي كيبينوا انها عندها قوه الشخصيه، انها متعلقه بيا، دونك تربت واحد العلاقه. خرجنا وبفضل الله منها خرجت بسخانتها، لان كانوا الاطباء قالوا لي راه صافي هي بلوغيان افيغرا سخانه، ما بغاتش تهبط لي زونتيبيوتيك، عطيناها جميع انواع الادويه، حتى حاجه ما تمشات. خرجتها ربي زرع فيها الروح، رجعت عاوتاني للحياة بواحد شوية ديال التمر والعسل.
1: سبحان الله العظيم.
0: هذه
1: النقطة هذه قلتي أنه ما فكرتي تقاسمي التجربة ديالك مع أسر أخرى وأمهات أخريات، حتى أنك دوستي بزاف ديال التحديات. شنو أبرز التحديات اللي أنت
0: أبرز التحديات
1: لأنه أنت اسمحي لي أنه أنت أم وكذلك طبيبة، واش هاد المسألة عاونتك ولا زادتك عبء أو لا؟
0: هو الصراحة عاونتني بزاف، المهنة ديالي عاونتني، لأن هو شوف عاونتني وفي نفس الوقت شحال من حاجة بحال اللي رقاتني. فهمتيني؟ لا صدق، مع الوقت مع العشرة تعلمت بزاف رغم أنني طبيبة، ولكن عاونتني في الجانب الصحي ديالها. مع بحال دابا كما قلت لك تضخم القولون، دونك باش ديري لي سوان كنت كنتعلم وكنعاونها من هاد الناحيه. التتبع يعني خاصه تحليله ديال الغده، هادشي كله كنت انا عارفاه.

0: ما صعبش عليا، ولكن اللي تعلمت معاها هو اللي جاي من بعد. هو أن بحال دابا ملي خرجنا من السبيطار كان خاصني واحد الأصدقاء نصحونا نتبعوا لها في جمعية للترويض النفسي الحركي وتقويم النطق، ولكن ما كتكونيش عارفة شنو الهدف من ديك شي. دونك كنديها أسبوعيا، يعني كل مرة يعني باش يعني تواكب الحصص. حتى واحد الساعة واحد الوقت وليت كنحس بها كتمل، يعني بحال مسارات اللي كتعاود. كنشوف عاوتاني التطور ديال الأطفال تما شوية في شكل، يعني ديما عالة على والديهم، يعني واخا 25 عام 26 عام مازالين جاريهم من يديهم. كنقول فين الشخصية، فين التربية اللي ربيت عليها وليداتي، فين اللاعب اللي كيتطور به الطفل. إذا قررت نحبس. وهنا كاين أولياء اللي غادي يقرروا يكملوا
1: لأنه ما عارفينش

0: وانت قلت واحد نقطة مهمة دابا في الهضرة ديالك، وانه نصحونا الله يجزيهم بالخير، ولكن انا ما عرفتش علاش وغتلقاي بزاف ديال الاسر كيديروا حاجه لان الناس نصحهم فلان نصحتهم فلان وكاين ما عارفينش، لان عندهم الامل قل التوجيه وعندهم واحد الامل انهم ما ينقصوش الجهد مع الوليدات وما يحسوش براسهم بانهم ما داروش داكشي اللي عليهم. واش هادشي بالضبط هو اللي خلاكي انك تبارطاجي القصه ديالك والقصه ديال مالك والرحله ديالكم؟ ما نسموش حنا معاناه، هي رحله،
1: هي رحله،
0: هي رحله،
1: رحله. المعاناه كتكون خارجيه ماشي داخليه، اما الرحله جميله جدا، رحله معرفه، رحله رقي، انك تعلمي واحد طرق اخرى للذكاء، كتعلمي انه كيتعلموا باللعب. هي كان دابا مع الوقت يعني جلست ودرت واحد طرحت على راسي واحد الاسئله بحالها تقولي مصيريه، اما كنقول شنو الهدف من من من من الحياه، شنو الهدف من وجودي معها، يعني خاصني شنو نعلمها، شنو خاصها تتعلم هذه البنت، تتعلم تواصل مع الناس، تعرف ذاتها، تعرف المحيط ديالها. اذا وليت كنعلمها، ما كاينش شي فرصه كنضيعها الا وكنعلمها. وقررت انني نوقف كل ما هو ترويض نفسي ونطق ونكمل في البيت لوحدي. حتى لواحد الساعه ولات كنحس بها، كتحس كتشعر بالملل، دونك وليت كنقلب على طرق اخرى للتواصل، كاللعب، الانشطه الموازيه للدراسه، التنظيم، الروتين، هادشي كله هما كيبغيوه وكيزيدوا به، بالاقناع، بالصور، كتكون عندهم واحد الذاكره بصريه مرهفه. اذا بحال كنقول لك تعلمت،
0: يعني ما عندهمش الطرق التقليديه ديال التعلم، عندهم طرق اللي هي واللي هي كتدخل كذلك في يعني في التعلم ديال الاطفال، لانه الاطفال ما كيتشابهوش. بعض المرات كنقولوا حنا هذا الولد ماشي ذكي، هو لا، هذاك الذكاء، الذكاءات راه انواع، ربما عنده ذكاء في جهه اخرى ماشي في داك الشيء اللي الناس اللي هما زعما كيركزوا عليهم.
1: وبالتالي هاد المنهجيه وهاد المواكبه اللي واكبتها وعطت نتيجه، بغيت نبارطاجيها مع الناس، بغيت نزرع الامل في القلوب، بغيت نغير النظره النمطيه اللي موجوده عليهم اليوم.

0: وتعرفي شنو هي بعدا اصلا النظره اللي كاينه اليوم وفين باغا توصلي هاد الوليدات، وايضا شنو التاثير ديالها على هاد الوليدات. هاد النظره راه عندها تاثير
1: على الوليدات وعلى كذلك الاسر ديالهم.
0: تماما.
1: ملي درتي ملي بارطاجيتي انت في منصات التواصل الاجتماعي ودرتي حساب اللي ما كنتيش كتوقع انه من موراه غادي يكون اشياء اخرى غنجيو لها لاحقا، لقيت بانه هاد النظره ديال المجتمع لهاد الاطفال يعني المختلفين ربما هي ماشي غير نظره المجتمع، حتى نظره الاسر لوليداتهم.
0: تماما تماما. يعني كما قلت لك في الاعلان عن التشخيص بحال اللي كتقولي الوالدين كيقروا كيقروا المصير ديال وليداتهم، اما غادي يشوفوا انه عبء وديما محتاج وغيبقى يمد له اللقمه لفمه حتى 40 عام، واما وهيعتبره غير قادر، ولكن الله يكون في العون بحكم مصطلحات المستعملة، التعاريف المستعملة اليوم. معاق، محتاج، شنو هي معاق؟ غير قادر. غير نقولوا ديك كنسميهم داون. شنو هي داون بالإنجليزية؟ شنو هي بالعربية؟ هي أسفل. يعني عندها وخاء نسبة للعالم اللي وصف، ولكن كان أول ما وصفهم وصفهم بالبلهاء في ديك الوقت، دونك خلى عليهم واحد النظرة، واحد التعامل اللي هو سلبي اللي اليوم كيعانيوا منه، كيعانيوا منه نفسيا. دونك كما قلت لك الأسر عند الإعلان كيقروا المصير ولاداتهم، إما هيشوفوا عبء ولا غادي يتيق فيه وغادي يقول هنجاهد وغادي نكابر وغادي ندخلوا المدرسة ونعملوا عادي وان شاء الله غيكون خير.
1: هاد القضيه ديال انه تخليه انه يتكل على الوالدين، كنشوفوا بزاف بزاف ديال الاسر انه كيديروا مجهودهم ولكن كيخليهم دائما فعلا هاد الاطفال انهم كيكبروا كيبقوا انهم كيتاكلوا اللي وجد لهم لانهم غير قادرين،
0: ما عندهمش القدره على الاستقلاليه.
1: ممكن انه الطفل اللي هو عنده تثلث صبغي يكبر ويكون انسان يعني يعني مستقل
0: تماما. هو كل شيء كيرجعونا للتربيه السليمه. هاد الوليدات كل شيء كيتعلموا بعدا ديجا هم اناس عاديين. يعني عندهم احساس، عندهم شخصيه، عندهم مواهب، ميول، قوه الاراده، العزيمه، كيبغيو الاحترام حيت جد حساسين، كيبغيو اللي يقدرهم، اللي عندهم قيمه، اللي بحال دابا غنتشاور معاها هنقول لها نطلب منها الإذن قبل ما ندخل عندها. خاصني تحس بيا كنستمتع معاها مني نكون كنتواصل معاها إما عن طريق اللعب أو بحال دابا كنقريها شي درس. وبالتالي راه أناس بشخصيتهم. مني حنا مني الأولياء ما كيعلموش، كيحرموا من ديك أبسط الحقوق اللي هما اللي هو التربية، وبالتالي كتعطي نتيجة ماشي هي هذيك، كيبقى يحس براسو ديما عيب. الام كما قلت لك كتبقى تاكل وما كتعلموش كيفاش يستقل،
1: لانه ربما ما عندهاش المعلومه كافيه، وما كذلك هي براسها ما كاش عندها مواكبه بانه اللي تقال ليها لا راه هذا الولد كل ما علمته يكون مستقل فهو
0: قادر
1: كبر غيولي قادر وانه قادر. مستقل. هذا الشيء اللي انت حاولتي انك تبينيه في المحتوى ديالك.
0: يعني اول ما بينت هو ان كما قلت لك الشخصيه ديالها بانه عندها قدرات، وحاولت نزرع الامل في القلوب من جهة هاد الوليدات، يعني القلوب ديال الأسر. دونك أول ما درنا كانوا اتصلوا بيا أولياء وعندهم نفس المنظور، دونك أسسنا الجمعية. بالتالي كان الهدف الرئيسي هو ندير واحد منصة تواصل ومواكبة الأسر، و هنقول تكوينهم، نعلموهم كيفاش يواكبوا وليداتهم، كيفاش يربيوهم، كيفاش يوصلهم الأحسن صورة من نفسهم.
1: واخا دكتورة نزام، دابا انت ام كانت عندك حاله ديال طفله ملاك وتبارك الله عليك، يعني ام كابابل وصبوره وشغوفه، وكذلك حتى المجال ديالك التخصص ديالك هو ساعدك على انك تفهمي الحاله وانك تعرفي كيفاش تبحتي ويكون عندك هذاك،
0: ولكن قلب على وسائل اخرى للتعليم وللتربيه وكنلقى ان اليوم كاين الفرق ما بين الوليدات ناتج عن هذه النقطه ديال التربيه والتعلم والتحفيز المبكر،
1: وهذه نقطة حتى هي مهمة. لكن ملي بغيتي تبارطاجي يعني القصة ديال ملاك وقصة رحلتكم في منصة التواصل الاجتماعي، ما لقيتيش واحد لا ريزيستانس من الناس اللي حولك، من البيئة ديالك اللي يقولوا لك ودابا انت علاش غتكسبوزي البنت، ولاش غتكسبوزي شنو عندك، ولا عندك شي حاجة

0: بحال اللي كنقولوا دائما في المجتمع، عندك شي حاجه خليها
1: يوميه. حرب يومي مع الناس اللي محيطين بيا، ولكن بحال اللي كتقول حبي لنشر الوعي غلب خوفي عليها، حتى انا كنخاف عليها الصراحه، حتى من العين كيقول لك العين، ولكن عارفه ان رساله نبيله ورساله ربانيه، اذا بالتالي تجاوزت ديك الخوف ديالي، كنقول راه فيا ديال الله، بما ان عارف شنو في قلبي ونيتي مزيانه، باغي نشوف هاد الوليدات في احسن في اعلى العليين وعلى المراتب باذن الله
2: ان شاء الله. ولقيتي اسر اللي قالوا لك مثلا كيتابعوك وقالوا لك احنا ما كناش عارفين، دابا عاد ولينا اننا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هاد الوليدات؟
1: طبعا معلوم، راه شوف اللهم لك الحمد، ما اليوم ملك غيرت في نفسيه بزاف ديال الاسر، وخلات وليدات او اولياء يثقوا في وليداتهم ويواكبوه على باحسن طريقه، لان كما قلت لك عبر وسائل التواصل كان نختاروا الاولياء كيمشيو معنا المنصه
2: اللي هما اوكي. واخا كيف ما كاين، كيف ما في المجتمع كاين حتى في منصات التواصل الاجتماعي، كيف ما كاين الناس اللي كيشجعوا ويدعموا ويعاونوا وينبهروا، كاين الناس اللي هما كينتقدوا او كيعبروا بطريقه مسيئه، بطريقه طبعاً. اللي جاوبك انت يعني رسائل من هذا القبيل او
1: سطو كيقول لك بحال دابا لا حيت عندك الامكانيات راه ديكشي علاش بنتك وصلات alors que ce n'est pas vrai، يعني ماشي غير صحيح. يعني انا عاشرت هاد الوليدات ودخلت الاسر اللي ما فحالهمش، وكنشوف ان التربيه والتعليم المبكر كيصنع فرق ما بين الطفل الحامل تسلط الصبغي واخر، ونظره يعني اليوم العراقيل الكبيره كاينين على برا في النظره ديال المجتمع، لان كيعانيوا منها هما ديجا الوليداتنا نفسيا، وكي مرضوا صحيا، كتشوفي عندهم بعض المرات امراض ناتجه عن
2: صح
1: عن نظره المجتمع وعن المصطلحات المعيقه، لان بعض المرات كتكون بحال اللي كنعطيو للناس اداه، كتكون اداه للتنمر، كيتنمروا عليهم حتى في الشوارع وبالتالي كيعانيوا منها. اذا بحال اللي كنقولوا كنصنعوا الاعاقه بايدينا.
2: واخا وانت كيفاش كتحسني مالك، سورتو انها كتبان معك في الفيديوهات وكتبان تبارك الله عليها، وكتعبر بطريقه في المدرسه، في الزنقه، مع الاقران ديالها، كيفاش انت كتحسنيها؟ كيف ما خصنا نحسنوا وليداتنا،

البيت، كنوريها بحال دابا كنعلمها الحدود ديالها، كيفاش تحترم نفسها وتحترم غيرها، كيفاش تواصل، كيفاش يكون عندها اصدقاء. حالتيش بعض المرات كنكتب لها السيناريوهات كيفاش تواصل مع الاصدقاء، حيت كان اول يعني شكوى

0: حتى الوليدات اللي عندنا دابا في الجمعيه احنا ما عندناش مقر رسمي ولكن كنجتمعوا الانشطه مع الخوت ديالهم, كيكون دائما انشطه دامجه. وكنشوف ان الوليدات زعما كيعانيوا بزاف من العزله, كيعانيوا كيكتئبوا اكتئاب حاد من العزله.
1: وقدرت مالك زوين قلتي لي كنكتب لها سيناريوهات كيف

0: وفرنا له واحد الظروف ملائمه مع اصدقاء اللي انسانيين انسانيين. درنا دورات تحسيسيه في القسم باش نعرفوا بالاختلاف ديالها وبالقدرات ديالها وبالاحاسيس وبانه انسانه طبيعيه هي عندها مشاعر تحترم.
1: انت عندك وليدات من غير ملك، كيفاش كيتعاملوا مع بعضياتهم؟ حتى هما كيف كيفهموا هذا الاختلاف؟
0: كيقدروا انه صعيب لان شنو كانت كان جهدي كله عليها، كانت عرفتي بحال شي هاجس اي يعني بحال غندخلوا غير غادي نكلسوا في الطبله ناكلوا نحسبوا انا وياها الفرشيتات زعما ما كاينش شي ظروف اللي ما غاديش تخليني نعلمها. اذا ولا هاجس ولا كيتشكاو لك ماما لا طونسيون كلها عليها
1: كيف الغيره
0: الغيره. دونك كان ضروري نجلس ونديروا اجتماع عائلي ونفسر ان ملاك باش تكون واحد النهار بحالها بحالكم تمتع بنفس

0: وكتقراه كتأدي، اللهم لك الحمد، ما عندها مواهب كثيره كثيره كثيره. الانشطه الموازيه للدراسه بحال دابا لابيسين
1: كتشارك فيه، هذه نقطه مهمه لانه في الغالب ما كنهضروا غير على التعلم وعلى المدرسه، لكن هناك انشطه اللي هي مهمه بحال الرياضه، بحال انشطه موازيه
0: جدا بالنسبه لهم، يعني موسيقى، كل ما هو موديليزم فوتوغرافي كتحمق عليه،
1: كيبغيو الاضواء،
0: الاضواء، وهما كيبغيو الاهتمام والتشجيع، تشجيع على المجهود ماشي على النتيجه، كيبغيو مني يكونوا كيديروا المجهود تشجعيهم. رانا كتبغي اوسي سباحه، ليكيتاسيون،
1: مزيان ممتاز.
0: السباحه دابا دابا دخلت مع ليكيب، كدير كخول دو اي فونتر،
1: تبارك الله،
0: اللهم لك الحمد، ليكيب مع الوليدات،
1: تبارك الله. اسعدني بزاف حضورك معايا اليوم، للاسف ما بقاش الوقت، مر معك الوقت بسرعه. شنو تقولي للملك ملي تشوف الفيديو اولا ملي تعاود تسمعنا دابا في المدرسه، متعاود تسمع الاعاده اولا تشوف الفيديو ديال اليوتيوب، شنو تبغي تقولي لها؟
0: قول لها كنبغيك بزاف، هذه الاولى بعدا. ايوا بغيتي تبكيني؟
1: لا ابدا، بالعكس، انا علاش بغيتك توصل لها رساله، لان في الهضره ديالك وعينك كلمعوا، انت فخوره بملك وبالانجاز اللي كدير، لانك كتبدي واحد المجهود كبير جدا.
0: و جو سو فيير دو تو، فخوره بك، انا فخوره بك، وخاصك تكوني

رئيسة الحكومة المعينة فاطم زهراء المنصوري، وذلك بعد أسابيع من النقاشات الداخلية بشأن شروط المشاركة وطبيعة التحالف المقبل. جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه المنعقد صباح اليوم. وبالمغرب دائما تنفيذا للتعليمات الملكية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في

0: بعد مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 4:04 بعد لحظات تتابعون لوتخ ماتش مع حكيم تميم، إلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق.
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: وفر أكثر مع

0: L'Orchestre symphonique royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
1: مبروك للفائزين الاوائل في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفايه من مدينه تماره، محمد طويل ومحمد ابيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي ايت الحسن من الدار البيضاء، فريد اخشاوي ومحمد الكريف من القنيطره، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعه باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: courir, frapper, lancer, plonger, respirer, tirer, rater, s'arrêter, se rater, tomber, casser, et puis recommencer, se relancer, repartir, reprendre et y arriver. Le sport a besoin d'être encouragé pour exister. MDJS, faire gagner le sport.
4: تسالي ليك السولد في اكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارج اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهذا الشيء كله عبر واتساب او دياز 111.

0: والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui.
2: Offre soumise à condition.
3: مبروك للفائزين الأوائل في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
4: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: مساء الخير مستمعين الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حصاد ميديا لنهار اليوم الاثنين 12 من أكتوبر 2026. حصاد ميديا الذي يمتد إلى حدود الساعة 8 خلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. وضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: ستيفان دي مستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء يضع أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أبرز العقبات التي تحول دون إحراز تقدم في المسار السياسي لتسوية نزاع الصحراء المغربية المفتعل. الموضوع محور ضيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغربية. وللشهر الثاني على التوالي في ليبيا خلافات بين الحكومة والمعلمين حول الرواتب لا زالت تعطل الدراسة. تداعيات الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السعودية تتصاعد وسط تصاعد التحذيرات من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية. لنا وقفات ثقافية واقتصادية ورياضية أيضا، فضلا عن مختارات موسيقية. لكن قبل أولى محطتنا في الحصاد نلتقي مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالفيه الصفا مع الشمس في جل النواحي في الحياة ديالنا، ما عدا في شرق الخط شفشاون زاكورة وفي ناحية السمارة فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت شرقي وبقوة معتادلة في عامة المناطق، ما عدا في السوس فاش غادي يصوت غربي. الرطوبة في الجو هابطة لما بين 20-50% في غالب المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، درجة زايدة درجة ناقصة حسب النواحي، ما بين 19-27 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 22-26 درجة في الريف، ما بين 24-27 درجة في تفيلالت، ما بين 24-31 درجة في السوس، ما بين 25-27 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 25-30 درجة في دكالة، ما بين 25-32 درجة في الحوز، ما بين 26-28 درجة في تادلة، ما بين 26-34 درجة في واد الذهب، ما بين 27-30 درجة في عبدة ونحي الضرعة، ما بين 27-32 درجة في اللوكوس، 28 درجة في نحي سايس، 28-29 درجة في الشوية، 31-32 درجة في نحي الغرب، وما بين 32-34 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس وهذه المرحلة ديال الموسم اللي احنا فيه، بزاف ديال الإخوان الفلاحة تيوجدوا البلاد والبقاعي للزريع ديال البطاطا اللي غادي يزرعوها هاد الأيام الجاية. ومع هاد الظروف ديال الطقس خاص الزريعة تكون مداوية مزيان ضد مرض الجربة اللي تيمكن تشد في الكركوب والنباتات ملي يبداو يخرجوا، وهذا علاش خاصهم يغطسوا الصنادق ولا الخناشي ديال الزريعة ديال البطاطا ديالهم في شي برميل ولا حوض صغير عامرين بالماء مخلط مع الدواء الخاص والمرخص لهاد العملية، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة بستوديوهاتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي.

0: والنشرة المغربية أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
1: مساء الخير أيمن. مساء الخير مستمعينا الكرام ومستهل النشرة المغربية بأخبار المملكة، حيث وضع ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أبرز العقبات التي تحول دون إحراز تقدم في المسار السياسي لتسوية نزاع الصحراء المغربية المفتعل، وذلك خلال إحاطة مغلقة قدمها إلى جانب ألكسندر إيفانكو الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو بشأن التطورات الميدانية وآفاق العملية السياسية.
0: وأفاد مصدر أممي محمد بأن دي ميستورا قدم وثائق تتضمن توصياته وخلاصات اتصالاته الأخيرة مع أطراف النزاع في سياق الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي ودفعه نحو حل متوافق عليه، بالتزامن مع اقتراب موعد تجديد ولاية بعثة المينورسو التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.
1: المصدر ذاته أوضح أن المبعوث الشخصي حدد عائقين رئيسيين أمام تحقيق اختراق في المفاوضات، يتعلق أولهما بحوادث إطلاق النار وعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، فيما يرتبط الثاني باستمرار انعدام الثقة بين الأطراف بما يحد من فرص التوصل إلى تفاهمات سياسية، ويمثل عقبة أمام إحراز تقدم في العملية التي ترعاها الأمم المتحدة. فما اللافت في هذه الإحاطة المغلقة؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على شيبة مربيه ربه رئيس مركز الصحراء للدراسات في التنمية وحقوق الإنسان من مدينة العيون.
2: إن إحاطة مبعوث الأمم دي ميستورا أمام مجلس الأمن إلى جانب ألكسندر إيفانكو أكدت أن العقبة ليست في غياب الحل، بل في غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف. فالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي حظيت باعتراف واسع تشكل اليوم الإطار الواقعي والعملي الوحيد لتسوية النزاع، لأنها تمنح الصحراويين صلاحيات تقريرية واسعة في إطار السيادة المغربية، غير أن استمرار الخروقات من الأطراف الأخرى ورفض الانخراط الجدي في المفاوضات يعكس رغبة في إطالة أمد النزاع المفتعل بدل حله. وبالتالي فالمنتظر خلال الأيام المقبلة أن يدفع مجلس الأمن نحو مسار تفاوضي قائم على المرجعيات الأممية، خاصة القرار 2797 الذي جعل من مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية أساسا ومرجعا وحيدا للتفاوض. المغرب أثبت أنه قوة اقتراحية بحيث قدم تصورا موسعا لهذه المبادرة، وواصل الاستثمار في تنمية أقاليمه الجنوبية، ما يعكس انخراطه الجدي في إنهاء هذا النزاع وفق المرجعيات الأممية طبعا، وخاصة قرارات مجلس الأمن والزخم الدولي الذي تعرفه مبادرة الحكم الذاتي.

0: لذلك فإن الجميع مطالب اليوم بالانخراط في المفاوضات بروح المسؤولية خدمة للاستقرار المنطقتي وتنميتها بشكل عام.
1: نبقى مع أخبار المملكة وتنفيذا للتعليمات الملكية. انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري.
2: بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. أشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الذي يعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. قراءة في سياق انطلاق أشغال هذه الدورة رفقة الشرقاوي الروداني خبير الدراسات الجيوستراتيجية والعسكرية والأمنية من الرباط، تحدث ليوسف النعماني.
3: الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط ينبغي أن يقرأ في سياق تحول عميق لا تعرفه العقيدة الأمنية والاستراتيجية للمملكة المغربية. نحن لم نعد أمام قضية تقنية تتعلق بحماية حواسيب والشبكات المعلومات، وإنما أمام أحد المكونات الأساسية للأمن القومي المغربي. ففي الجغرافيا الاستراتيجية الجديدة لم تعد السيادة تمارس فقط على الأرض والبحر والجو، بل أصبحت تمارس كذلك داخل الفضاء السيبرياني. وإذا أردنا تقييم ما تحقق في المغرب، يمكن القول إن المغرب قطع أشواطا مهمة على 3 مستويات مترابطة. أولا، المستوى يتعلق بالبناء المؤسسي والتشريعين، فقد عمل المغرب في إطار رؤية استراتيجية متدرجة على إرساء منظومة وطني للأمن السيبرياني تطلع فيه المديرية العامة للأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بدور محوري، كما جاء القانون رقم 025 المتعلق بالأمن السيبراني يؤسس الإطار قانوني ينظم حماية نظام المعلومات ولا سيما تلك المرتبطة بالبنية التحتية ذات الأهمية الحيوية. وهذا التطور في نظري يعكس انتقال المغرب من منطق التعامل الظرفي مع المخاطر الرقمية إلى منطق الحكامة الأمنية والاستباقية. أما المستوى الثاني فيرتبط بتطوير القدرات العملية الوطنية من خلال تعزيز مراكز العمليات الأمنية، توسيع آلية المراقبة، تدقيق والكشف عن الافتراقات، وتكوين الموارد البشرية المتخصصة. أما المستوى الثالث يتعلق بالتموقع الإقليمي والدولي للمملكة المغربية، لأن احتضان المملكة لهذا الحدث بمشاركة خبراء ومؤسسات دولية وتنظيم تمرين سيبرياني بمشاركة نحو 30 دولة إلى جانب الاجتماعات الإفريقية المتخصصة يعكس توجها نحو تعزيز مكانة المغرب باعتباره فضاء للتعاون بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال الأمن الرقمي.
2: في آخر مستجدات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، حسم حزب التقدم والاشتراكية رسميا موقفه من المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة بإعلان قراره المشاركة في الأغلبية الحكومية المرتقبة التي تقود مشاورات تشكيلها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بعد 7 من النقاشات الداخلية بشأن شروط المشاركة وطبيعة التحالف المقبل. جاء ذلك في بلاغ للمكتب السياسي للحزب صدر عقب اجتماعه المنعقد صباح اليوم.
1: في أخبار منطقتنا المغربية وتحديدا ليبيا، دخل إضراب المعلمين شهره الثاني مع استمرار إغلاق آلاف المدارس وحرمان آلاف التلاميذ من الدراسة رغم الإجراءات التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية في محاولة لاحتواء الأزمة والاستجابة لمطالب العاملين في قطاع التعليم والتحذيرات الأمنية.
2: مظاهرات المعلمين تجددت في عدد من مدن البلاد احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بتحسين الرواتب والأوضاع المعيشية، حيث رفع المحتجون شعارات معلنين تمسكهم بمواصلة الإضراب. كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أعلن عقب اجتماعه مع النقابة العامة للمعلمين يوم الثلاثاء الماضي اعتماد جدول موحد للمرتبات يبدأ تطبيقه مع رواتب الشهر الجاري، إلى جانب صرف علاوة الحصة واستمرارها وصرف مستحقات مديري المدارس ومساعديهم والعمل على تسوية فروقات المرتبات وتوفير الحماية والتأمين الصحي للمعلمين. فإلى أي حد تعكس مواصلة الإضراب فجوة الثقة بين المعلمين وحكومة الوحدة الوطنية رغم الإعلان عن إجراءات لتحسين الأجور وتسوية المستحقات؟ مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير يواكب الموضوع وأعد الورقة التالية.
4: يواصل المعلمون في ليبيا إضرابهم عن العمل للشهر الثاني على التوالي بعد فشل كل المحاولات الرسمية لإنهاء هذا الإضراب وبدء الدراسة. بيان للمعلمين

0: مضربين عن العمل.
1: أن اعتزامنا اليوم ليس عبثا ولا رغبة في تعطيل العملية التعليمية، بل هو موقف اضطراري للمطالبة بحقوق طال انتظارها وكرامة مهنية لا تقبل المساومة عليها.
0: وكانت حكومة الوحدة أعلنت التوصل لاتفاق مع المعلمين الأسبوع الماضي، وشرعت في دراسة الإجراءات اللازمة لتعديل المرتبات، لكن حراك المعلمين الذي يقود الإضراب أعلن التمسك بمطالب المعلمين. عبد الحميد الفضل، محلل سياسي.
2: الإشكال عندنا حسب تقديري هو مزدوج، عدم عدالة في توزيع الأجور، الجانب الثاني انخفاض قيمة الدينار الليبي وبالتالي أدت إلى انخفاض القوة الشرائية، فالإشكاليتين تقريبا المتوازيتين هن اللي وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن.
0: وطالب رئيس مجلس النواب الجديد في ليبيا الصالحين عبد النبي وزارة المالية بضرورة صرف مستحقات المعلمين المتأخر منذ سنوات مع اعتماد جدول جديد للمرتبات يراعي العدالة الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
3: نختم النشرة المغربية بالورقة الرياضية وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026. المنتخب المغربي يلاقي مساء اليوم في ديربي مغربي الجزائر لحساب الجولة الأولى من دوري المجموعات بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بحثا عن لقبه الرابع تواليا. مزيد من التفاصيل في ورقة الزميل وديع أحد.
4: وصدر أطلس أبطال القارة وحامل اللقب يدخلون غمار المنافسة وعينهم على كتابة فصل جديد في سجل المجد والسعي للتتويج باللقب الإفريقي الرابع في كأس أمم إفريقيا للفوتسال بمواجهة مغربية واعدة أمام المنتخب الجزائري في قمة تختزل الكثير من الندية والتنافس وتمنح ضربة البداية نكهة خاصة. والإطار الوطني هشام الدقي يواصل العمل الذي أسهم في ترسيخ هوية تنافسية متميزة لكرة القدم داخل القاعة المغربية. نستمع للعميد سفيان مسرار.
5: بالنسبة للخصم كما نقول احنا وجدنا وكنا عارفين لأننا احنا غنجيو غنديو لاكوب دافريك مع بريباريو، حنا اكثر منتخب وجد اكثر منتخب لعب مباريات وديه، تنقولوا بان ديك الاسبقيه ولا داك التفوق اللي عند المنتخب المغربي خصو يطبقوا في التيران كيلكو سوا لادفيرسير. الخصم ديالنا هو حنا، ان شاء الله خصنا نكونوا في الطوب ان شاء الله ويكونوا كاع اللاعبين المركزين، وحنا عازمين عارفين بان باش تربح كاس افريقيا خصك تبدا بالمباراه الاولى، وحنا عازمين اننا ان شاء الله نبقاو مركزين في المباريات كاملين وما نخليوش اللقب ان شاء الله يخرج من المغرب ان شاء الله باذن الله.
4: قمه المغرب والجزائر تنطلق في تمام الساعه 8 مساء بقاعه الامير مولاي عبد الله بالرباط، وللحساب المجموعه عينها في هذه الاثناء المنتخب الليبي متاخر بثلاثيه نظيفه امام منتخب زامبيا.
3: شكرا لك وديع. وبالورقة الرياضية مستمعينا ننهي النشرة المغربية، بعد الفاصل يعود إليكم الزميل أيمن الأحمد لتتمة باقي مواد الحصاد.
6: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
7: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك أوف أفريكا.
8: مع بانك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
9: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
10: نرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، واللحظة نواصل مع فقرة ضيف الحصاد. تدخل قضية الصحراء المغربية مرحلة دقيقة في ظل التحركات الأممية والأمريكية الرامية إلى إعادة تحريك المسار السياسي وما يرافقها من نقاش داخل مجلس الأمن بشأن طبيعة الحل الممكن ومستقبل بعثة المينورسو. وتكتسب الإحاطة الأخيرة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا أهمية خاصة بالنظر إلى ما تضمنته من تشخيص لعقبات التسوية، ولا سيما استمرار التوترات الميدانية وانعدام الثقة بين الأطراف.

فضلا عن التوصيات والوثائق التي رفعها إلى أعضاء المجلس. فما الذي تكشفه هذه المعطيات عن اتجاه الوساطة الدولية؟ وإلى أي حد تعزز فرص التقدم على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية في ظل تنامي التنسيق مع واشنطن واستمرار التحرك الأممي؟ ضيفنا في

0: الدستور الأخيرة أمام مجلس الأمن؟ وما الذي تضيفه التوصيات والوثائق التي رفعها إلى المجلس إلى مسار التسوية السياسية؟
1: بالنسبة لما تقدم به السيد ستيفان دي مستورا أمام أعضاء مجلس الأمن في إطار بطبيعة الحال المداولات التي يجريها الآن مجلس الأمن في شهر أكتوبر من أجل الوقوف على مدى تجديد ولاية المينوسو وكذلك مدى تطبيق مقتضيات القرار الأخير لمجلس الأمن، هذه الإحاطة جاءت على مستويين. الأول المستوى السياسي أنها لم تخرج عن قرار 27-97 والذي جاء التقرير الأمين العام السيد غوتيريس في بداية أكتوبر وهو وثيقة بالوثائق الأساسية التي تعطي مؤشر وملامح حول القرار المقبل، ليس كل القرار ولكن الملامح الكبرى، أن هذه الإحاطة جاءت تكريس ذلك على المستوى السياسي بحيث أن في مضمونها تناولت بشكل دقيق ما هي العقبات التي تقف أمام إحراز تقدم من أجل إيجاد تسوية نهائية على أساس قاعدة عملية وواقعية للحل الذي كان مجلس الأمن من خلال قرار 27-97 قد حدد إطار العملية السياسية، وبالتالي كرست إحاطة دي مستورا أمام أعضاء مجلس الأمن هذا الإطار التفاوضي الذي هو مقترح المغربي للحكم الذاتي على أساس أن هذه العملية من خلال التقرير، وجاءت الآن الإحاطة تكرسها على أنه طرح في البداية مقترح في التقرير أشار إلى مقترح الحكم الذاتي على أنه المنطلق التفاوضي تحت إشراف الأمم المتحدة الآن بالتفصيل وكذلك بالتحيين الذي قام به المغرب من خلال جولات المفاوضات والتي أشار إليها بطبيعة التقرير من خلال وضع نظام مشروع نظام أساسي، ثم بعد ذلك تناولت الأمور مسائل جد متقدمة متعلقة أساسا.
0: طيب المبعوث الأممي وضع انعدام الثقة واستمرار حوادث إطلاق النار وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار ضمن أبرز العقبات، هل نحن أمام تشخيص لمظاهر الجمود أم أن هذا التحديد يمهد لمرحلة جديدة من الضغط على الأطراف من أجل الانتقال إلى مفاوضات أكثر جدية؟
1: هذا هو المستوى الثاني الذي أشار إليه في والهدف منه بالدرجة الأولى دفع أعضاء مجلس الأمن إلى الانخراط أكثر في دعم جهوده الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف. لكن الأساسي من كل هذا أن هذه المرة بعد 7 سنوات من انقطاع المفاوضات جاء دي مستورا يحمل معه رسالتين، الرسالة الأولى مفادها بأنه لا زال هناك أمل في إيجاد تسوية نهائية على أساس إطار قرار مجلس الأمن 27-97 الذي حدد الحل الواقعي وطبيعته ومخرجاته. المسألة الثانية وهي حدد العائقين في خرق وقف إطلاق النار الذي كان سنة 2020 بدأ من سنة 2020 بطرف جبهة البوليساريو وبقي مستمرا وتمت الإشارة إليه في العديد من التقارير التي للأمين العام من خلال حوادث ومن خلال كذلك عمليات التصعيد التي كانت في بعض الأحيان تصل إلى تهديد المينوسو وكذلك تهديد المدنيين كما هو الحال في حادثة السمارة في مايو التي ذكرها التقرير. المسألة الثانية وهي انعدام الثقة لأن السيد دي مستورا كوسيط أممي يبحث عن دعم لمجلس الأمن في تقريب وجهات النظر حول الضغط على الأطراف التي لا تريد الانخراط بجدية في هذه العملية السياسية التي حدد مجلس الأمن إطارها، وبالتالي فإن استمرار السيد الوسيط الأممي في مهامه ينبغي أن يتم عن طريق أولاً دفع مجلس الأمن إلى مزيد من حث الأطراف على دعم جهوده، ثم كذلك مواصلة التنسيق مع الإدارة الأمريكية في تقريب وجهات النظر خصوصا دفع الجزائر وجبهة البوليساريو إلى التخلي عن الحلول البائدة والانخراط الجدي والعملي في المقترح الذي حدد في الإحاطة على أنه وضع له وثائق وكان الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن والكوتس قد أشار إليه في لقائه مع جبهة البوليساريو حين قال بأن هناك حل مطروح على الطاولة، وهذا الحل فيه إشارة إلى أن هناك وثائق تم إعدادها خصوصا بعد الجولة الثانية التي تمت في مدريد بتنسيق بين الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة حول مرحلة جد متقدمة تجاوزت المبادئ العامة انتقلت إلى هندسة

0: الحل من خلال المجلس الانتقالي، من خلال تقسيم الموارد، من خلال المصالحه، من خلال اعاده الادماج، التسريح، العفو وغيرها، وهي امور والصلاحيات. وبالتالي اصبحنا الان لا نتكلم عن ما هو ما هي المبادئ التي تحكم الحل، بل بطبيعه الحل. وهنا مساله اساسيه يريدها ستيفن دي مستورا كضمانه في من خلال القرار الجديد، هو على أن التوجه يجب أن يكون متقدما نحو الدفع نحو الحل الواقعي والسياسي عبر آليات عملية ملموسة، وهو السر وراء مشروع الاتفاق الإطاري الذي سيؤدي إلى حكم ذاتي مفصل منفتح.
1: طيب، يبرز أو يبرز التنسيق بين دي مستورا والإدارة الأمريكية كما ذكرت باعتباره أحد المداخل لدفع العملية السياسية إلى الأمام، يعني كيف تقرؤون هذا الحضور الأمريكي المتزايد؟ هل نحن أمام تكامل في الأدوار بين واشنطن والأمم المتحدة يمنح المسار التفاوضي زخما إضافيا؟
0: وهذا هو ما أعطى نفسا جديدا للعملية السياسية وأحيا الأمال في إيجاد التسوية، لأننا لم نعد أمام مقاربة أممية تقليدية، بل أصبحنا أمام مقاربة جديدة يتم فيها التنسيق كما ذكر السيد الأمين العام للأمم المتحدة بين الرئيسين، بين المؤسستين، مؤسسة الأمم المتحدة والولايات المتحدة، اللذان يشرفان على هذه الوصف من خلال إعداد خطة مشتركة واقعية. وهذا له تأثير، لأن أصلا قرار 2797 بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أولا ودورها المعروف والمعتاد حاملة القلم وغيرها، ساهم بشكل كبير في تغيير حتى شكل وآثار وكذلك مضمون القرار 2797 الذي جاء مختلفا عن القرارات السابقة، بحيث أن تم فيه الإيجاز وتم فيه حصرية الحل حتى لا يكون هناك تيهان كما هو الحال بالنسبة للقرارات السابقة، بحيث أننا نكون أمام مواقف متباينة ومتضاربة للأطراف. الآن أصبحنا نحدد الإطار التفاوضي تحت إشراف أممي حصريا على مبادرة الحكم الذاتي التي يقوم المغرب بتحييلها من خلال أولا تقديمه لنظام مشروع نظام أساسي، ثم بعد ذلك قامت الإدارتان الأمريكية والأممية بإعداد المشروع الذي كما ذكرت الاتفاق الإطاري الذي حدد مسائل الاتفاق وحصر المسائل التي لا زالت فيها نوع من الإشكال التي ذكرها في الثقة، ثم في إعطاء هذه المرة الخروقات العسكرية بعدا سياسيا على أساس أنها لا تتجاوب مع العملية السياسية ومسار التفاوض، بحيث أنها تشكل تهديدا وتقويضا لهذا المجهود السياسي. وبالتالي فإن الأمور تتجه الآن نحو دفع مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار صارم من حيث على الأقل التوجه نحو دعم وساطة الأمين العام الأممي ودعم المجهود للإدارة الأمريكية من أجل مواصلة المفاوضات والنقاش
1: في هذا السياق
0: التي ستؤدي إلى هندسة الحل.
1: طيب، في هذا في سياق هذه التحركات أستاذ إبراهيم، عقد المندوب الموريتاني لدى الأمم المتحدة لقاء مع دي مستورا عقب إحاطته أمام مجلس الأمن، ما الدلالات السياسية لهذا التواصل؟ ما الذي يمكن أن تضيفه موريتانيا إلى الجهود الرامية إلى تهيئة شروط التفاوض وتعزيز فرص التوصل إلى حل؟
0: أولا هي موريتانيا من طرف من أطراف العملية السياسية، لأنه منذ أن بدأنا العملية السياسية هي طرف موجود في العملية التفاوضية، وبالتالي فإن الجهود التي تقوم بها كافة الأطراف من أجل تذليل العقبات ومن أجل تسهيل الوساطة كلها تلعب دور كبير، لأنه حتى في لقاءات متعددة للوسيط الأممي وكذلك للمسؤولين الأمريكيين لابد أن يزوروا موريتانيا ويزوروا أيضا دول إقليمية أخرى، لكن بشكل خاص موريتانيا هي منخرطة في العملية السياسية، وبالتالي فإن أي قرار مجلس الأمن وأي تقرير هو يتوجه للأطراف، وبالتالي يجب أن يكون للأطراف رؤية واضحة في مشروع الحل السياسي الواقعي. وموريتانيا كما هو الحال بالنسبة للأطراف الأخرى ستلعب دورا كبير في إبداء الرأي وإعطاء

0: مزخما لهذا الحل الذي سيكون واقعيا من خلال مبادرات واقتراحات ربما قد تكون حتى ميدانية في تسهيل عملية التفاوض السياسي على المستوى الأممي، وبالتالي ستكون طرفا مهما في أي ملاحظات أو اقتراحات تقدمها موريتانيا باعتبارها شريكا أساسيا في العملية السياسية.
1: طيب، مع اقتراب مجلس الأمن من البت في ولاية المينورسو، ما المؤشرات أستاذ إبراهيم التي ينبغي ترقبها لتقييم جدية هذه المرحلة المقبلة؟ وهل يمكن أن تفضي هذه الدينامية الأممية والأمريكية إلى نقل مبادرة الحكم الذاتي المغربية من موقع المرجعية السياسية للحل إلى مرحلة التفاوض حول آليات تنزيلها؟
0: بالنسبة للقرار مجلس الأمن وهندسته تكون بيد أعضاء مجلس الأمن خصوصا الدائمي على اعتبار وزنهم السياسي وكذلك نوع التوازنات الممكنة والسياق الدولي. لكن وثيقة الأمين العام الأممي كتقرير وكذلك الإحاطات هي تعطي مؤشرات محتملة لبعض ملامح التي سيكون لها التقرير. حاليا قرار مجلس الأمن المقبل لن يخرج عن إطار 27-97، بل سيحاول ما أمكن الحفاظ على جوهره مع الدعوة بشكل صريح وواضح إلى مسألتين مهمتين. الأولى تتعلق بانعدام الثقة، أي مزيد من دعوة الأطراف إلى دعم جهود الوسيط الأمم ستيفن دي مستورا والأمم المتحدة وكذلك التعاون معه من أجل إيجاد التسوية، وبالتالي هذا يضع في الزاوية الأطراف التي لا تريد التعاون ولا تريد الانخراط وأمام مشروع أصبح عمليا وواقعيا وأصبح هامش المناورة ضعيف فيه. المسألة الثانية هي الدعوة الصريحة إلى وقف إطلاق النار ووقف خرق هذا وقف إطلاق النار، وهي إشارة لمن يخرق وقف إطلاق النار من خلال الفقرات التي جاءت في تقرير الأمين العام الأممي وكذلك الإحاطات التي تركز بشكل كبير على شرق الجدار الأمني وعلى غياب التنسيق مع ميليشيات البوليساريو وغياب أي تعاون كما هو الحال في غرب هذا الجدار، وبالتالي وقف كل العمليات العسكرية والأنشطة العسكرية هو معروف لمن موجه ولمن خرق وقف إطلاق النار منذ سنة 2020 إلى الآن.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفنا الكريم الأستاذ إبراهيم بلالي سويح، المحلل السياسي وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم على المشاركة معنا.
0: أنا من أشكركم على الدعوة وتحياتي لك وللمستمعين الأفاضل،
1: وأشكركم مستمعينا على طيب الإصغاء والمتابعة. إلى هنا نصل إلى نهاية ضيف أو فقرة ضيف الحصاد، ونستأنف بعد هذا الفاصل.
2: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى والمعنى يسكن فينا، ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا. منذ سنوات موعد يتجدد ولا يفقد أثره، السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
3: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
1: نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام، وقبل نشرة 6:30 هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم.
4: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé au sud d'Agadir, sur le reste du littoral atlantique et les zones proches, ainsi que sur le Haut Atlas, Tara et Tafilelt, puis clair sur le reste du pays. Côté Mercure, il fera 27 degrés à Rabat, 25 degrés à Casablanca avec des nuages épars. Il fera 29 degrés à Tanger avec un temps partiellement nuageux, temps souvent nuageux à Laayoune où il fera 32 degrés. Temps également partiellement nuageux à Marrakech où il faut prévoir 30 degrés. Il fera 26 degrés à El Rachidia, 25 degrés à Agadir, 28 degrés à Fès. Il fera 26 degrés à Dakhla ou encore 25 degrés à El Hoceima. En Afrique du Nord, prévoir un temps partiellement nuageux et des orages à Tripoli et Tunis où il fera respectivement 27 degrés. Il fera 31 degrés au Caire, 23 degrés à Alger ou encore 36 degrés à Nouakchott. Et on reste sur notre continent, prévoir 30 degrés à Abidjan.

0: مساء على ميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
2: أهلا ومرحبا بكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة ميديا. واللحظة نتوجه إلى فقرة القصة. نجت الأمريكية كريستا بايك البالغة من العمر 50 عاما من عملية إعدامها بالحقنة القاتلة في ولاية تينيسي بعد فشل جرعتين في إنهاء حياتها، وكان قد حكم عليها بالإعدام إثر إدانتها بجريمة قتل زميلتها عام 1995 وهي في عمر 18. وعلى خلفية هذا الخلل التنفيذي، قرر حاكم تينيسي تعليق الإعدامات بالولاية وأمر بفتح تحقيق مستقل. وتعد بايك المرأة الوحيدة على قائمة الإعدام بالولاية، حيث جددت حادثتها الجدل حول العقوبة القصوى في أمريكا. القصة مع إبراهيم الغربي.
3: كريستا بايك التي نجت من محاولتي إعدام بالحقنة القاتلة في سجن ولاية تينيسي الأمريكية الأسبوع الماضي، استعادت وعيها بعد 6 أيام من فشل عملية إعدامها. ونجت كريستا بايك 50 عاما التي كان من المفترض أن تكون أول امرأة تنفذ في حقها العقوبة القصوى منذ أكثر من 200 عام في ولاية تينيسي الجنوبية من عملية حقن بجرعتين قاتلتين من مادة بنتو بارابيتال القوية القاتلة. وأثارت محاولة الإعدام الفاشلة الجدل من جديد حول هذه العقوبة في الولايات المتحدة، وحول عقوبات الإعدام التي تتخذ بحق المجرمين الذين ارتكبوا جرائمهم في سن صغيرة. وكانت كريستيا بايك تبلغ من العمر 18 عاما عندما أقدمت مع صديقها الذي حكم عليه بالسجن المؤبد على الضرب زميلة لها في 19 من العمر وقتلها خلال مشاركتهم في برنامج للتدريب المهني. وحظيت الجريمة باهتمام واسع لدى الرأي العام، لا سيما وأن نجمة خماسية التي تعد رمزا شيطانيا وجدت محفورة على جسد الجثة، وحكم عليها في العام 1995 بالإعدام. وطالب محامو بايك بتخفيف عقوبة موكلتهم قائلين إنها لا تزال شابة وتعاني أمراضا نفسية لدى ارتكابها الجريمة. وجاء في التماس تقدموا به إلى حاكم الولاية الذي امتنع آنذاك عن التدخل في القضية، كانت في 18 عندما ارتكبت جريمتها وكانت تعاني مرضا نفسيا حادا. وجاءت عملية تنفيذ الإعدام في الفاتح من أكتوبر بعد ساعات قليلة من إجازة المحكمة العليا الأمريكية تنفيذ العقوبة بعدما تراجعت في اللحظة الأخيرة عن قرار كان يعلق تنفيذ الحكم لتصبح أول امرأة تعدم في ولاية تينيسي منذ أكثر من 200 عام. وتم تنفيذ الحكم في 10 صباحا بالتوقيت المحلي بحضور شهود من بينهم صحفيون تابعوا عمليتي الحقن. وقال أحد الصحفيين الذين كانوا حاضرين في موقع الإعدام: لم تسر الأمور كما كان مخططا لها، ولدى مغادرتنا المبنى كانت لا تزال على قيد الحياة. فيما نددت مديرة مركز عقوبات الإعدام وهو مرجع متخصص في الولايات المتحدة بما وصفته إحدى أسوأ محاولات الإعدام الفاشلة في العصر الحديث. وبعد فشل العملية قال حاكم ولاية تينيسي أن الولاية ستعلق تنفيذ حكم إعدام في وقت لاحق من هذا العام، مشيرا إلى أنه دعا إلى إجراء مراجعة شاملة ومستقلة من قبل طرف ثالث لفهم ملابسات عملية الإعدام الفاشلة، وقبل استقالة رئيس إدارة السجون. ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سلطات ولاية تينيسي إلى التخلي عن أي محاولة جديدة لإعدام كريستا بايك. وقال المفوض الأممي السامي فولكر تورك أن المعاناة المديدة سواء كانت جسدية أو نفسية ناجمة عن محاولات إعدام متعددة باءت بالفشل تعد أمرا قاسيا. علاوة على ذلك، لا تزال هناك أسئلة جوهرية بلا إجابة تتعلق باحترام الحق في محاكمة عادلة. جاء ذلك بعدما حث خبراء حقوقيون مستقلون تابعون للولايات المتحدة سلطات الولاية والحكومة الفيدرالية على الوقف الفوري للإعدام وتخفيف عقوبة بايك. وحسب مركز معلومات عقوبة الإعدام، أعدمت 18 امرأة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والآفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
2: أهلا ومرحبا بكل مستمعين الكرام. قبل نشرة السابعة، هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب يتوقع أن يكون الطقس مستقرا عموما في معظم مناطق المملكة. السواحل الأطلسية والمناطق الجنوبية تشهد سحبا خفيفة إلى عابرة، بينما تكون صافية في باقي الأرجاء مع تسجيل درجات حرارة معتدلة تتراوح ما بين 25 و30 درجة مئوية في المدن الرئيسية كالرباط والدار البيضاء ومراكش، فيما تقترب من 34 درجة في الأقاليم الجنوبية مع احتمال تشكل سحب عادية محلية في منطقتي زاغورا وفيجيك. في القارة الإفريقية يسود طقس حار ومستقر في

0: عواصم الساحل والشرق على غرار الخرطوم بأربعين درجة ونواكشوط وعموم شمال إفريقيا. في المقابل تشهد مناطق غرب ووسط القارة بالإضافة إلى بعض العواصم الشرقية والجنوبية مثل نيروبي وتونس وطرابلس أجواء غير مستقرة مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية متفرقة مع درجات حرارة معتدلة تتراوح غالبا بين 25 و32 درجة. والأجواء العالمية تتوزع بين الاعتدال الخريفي والحرارة المعتدلة، حيث تشهد العواصم الأوروبية طقسا متقلبا يميل إلى البرودة مع أمطار في باريس وأثينا وإسطنبول، بينما تنفرد مدريد بأجواء مشمسة ب 28 درجة. وفي القارة الأمريكية يسود طقس دافئ ومستقر نسبيا تتخلله عواصف رعدية في مكسيكو، في حين تحافظ مدن العالم العربي على الطابع الحار والجاف لا سيما في مكة المكرمة ودبي وبغداد، حيث تتراوح الحرارة بين 37 و39 درجة. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديا، نشرة الأخبار المفصلة معك من جديد الزميل محمد بن عبو. محمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك من جديد أيمن، مرحبا بمستمعينا الكرام، وبداية عرض السابعة بالعناوين. حزب التقدم والاشتراكية يعلن مشاركته في الأغلبية الحكومية المرتقبة بالمغرب، والمشاورات تتجه نحو حسم ملامح التحالف المقبل وتوزيع الحقائب الوزارية بين مكوناته. السعودية ترفع مستوى التحذير من تداعيات هجمات الحوثيين وتدعو إلى رد جدي وتعزيز الأمن الخليجي المشترك، والتحالف بقيادة الرياض يعلن اعتراض صاروخ باليستي باتجاه العاصمة. الاتحاد الأوروبي يقر أكبر توسع في قائمة العقوبات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، ويستهدف نحو 1600 كيان وفرد على صلة بالحرب وإنتاج الصواريخ الباليستية. الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد تقديرا لأبحاثهما حول دور السياسات النقدية والمالية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من التقلبات والأزمات.
0: مستهل عرض السابعة محمد بآخر مستجدات المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، إذ أعلن حزب التقدم والاشتراكية رسميا قراره المشاركة في الأغلبية الحكومية المرتقبة، وذلك عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد صباح اليوم والذي خصص لتدارس تطورات المشاورات وموقف الحزب من المرحلة السياسية المقبلة.
1: هذا القرار يأتي بعد أسابيع من النقاشات الداخلية بشأن شروط المشاركة وطبيعة التحالف الحكومي المقبل ليشكل خطوة جديدة في مسار المشاورات التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، في انتظار اتضاح ملامح الأغلبية الحكومية وتركيبتها النهائية وكذا توزيع المسؤوليات بين مكوناتها. وتعكس هذه الخطوة انتقال المشاورات إلى مرحلة جديدة مع اتضاح موقف أحد الأحزاب المعنية بتشكيل الأغلبية، في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إلى توجه نحو تحالف يضم إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة كلا من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتقدم الاشتراكية، مع بقاء الإعلان الرسمي عن التركيبة النهائية وتوزيع الحقائب. قراءة في هذه التطورات رفقة الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، تحدث للزميل يوسف النعماني.
2: بعد بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يظهر بأن معالم الحكومة باتت واضحة، خاصة على مستوى طبيعة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وبالتالي فهذا التحالف يعكس رغبة وإصرار من ناحية على السير في اتجاه ما رفعه الحزب المتصدر في البداية، وهو تغيير المسار، وتغيير المسار لا يمكن أن يتحقق إلا بضخ دماء جديدة، هكذا يظهر بإعلان كل من الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية عن رغبتهما في المشاركة في هذا الحكومة، عن هذا الإصرار الذي يعكس من زاوية الرغبة في إشراك أحزاب تؤمن بالطرح التحروري والتقدمي، خاصة أن التحالف الآن مع الأصالة والمعاصرة هو تحالف مع أحزاب الأساسية في الكتلة الديمقراطية التي كانت تضم هذه الأحزاب، والإشارة هنا كانت واضحة.

0: أن قبول هذا التحالف من طرف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية فهو يتماشى مع المشترك ما بين هذا التكتل الحكومي على مستوى المنطلقات والأهداف.
1: الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السرغنة التابعة لجامعة القاضي عياد بمراكش كان في حديث للزميل يوسف النعماني. في موضوع ذي صلة، يعقد مجلس النواب المغربي غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. أوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 PM. ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة المنظم تحت الرعاية الملكية تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان.
2: وجهتنا الموالية في نشرة 7 الشرق الأوسط، حيث تتواصل تداعيات الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على العربية السعودية وسط تصاعد التحذيرات من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية. وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وصف ما تواجهه المملكة بأنه اختبار حقيقي، معتبرا أن التطورات تستوجب ردا جديا، فيما دعا مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقان دول الخليج إلى تعزيز منظومة الأمن الجماعي في ظل الهجمات المتواصلة.
1: من جانبه توعد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الولايات المتحدة برد سريع وموجع حسب تعبيره إذا تدخلت في النزاع بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المعترف بها، محذرا من تصعيد شامل. صعيد الميداني أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه الرياض، وذلك بعيد سماع عدوي انفجارات في العاصمة. فكيف تكثف المملكة السعودية عملياتها لمحاربة الحوثيين على الصعيد الميداني والدبلوماسي أيضا؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على الدكتور رامي الخليفة العلي الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية من باريس.
3: هناك زخم، نعم، هناك إدانة، لكن كيف يترجم ذلك والولايات المتحدة الأمريكية مشغولة ومعنية بانتخاباتها النصفية؟ لذلك شهدنا أن المملكة انفتحت على إمكانية أن يكون هنالك حوار مع الجانب الإيراني. كان من اللافت للنظر الاتصال الهاتفي الذي جرى ما بين وزيري الخارجية في المملكة العربية السعودية وإيران. إيران أيضا عبرت من خلال بيان لها على أنها يمكن أن تقوم بدور الوسيط ما بين المملكة والحوثيين. طبعا من الصعب تخيل ذلك، وبكل الأحوال أعتقد بأن من الصعب تخيل هدوءا في المنطقة خلال الفترة القادمة. نحن نعيش على وقع أولا التطورات التي تجري في المنطقة وتوسع هذا الصراع، وثانيا على وقع الانتخابات النصفية والرغبة الأمريكية في كسب حالة من الهدوء حتى موعد الانتخابات. في نهاية المطاف أعتقد بأن هذا الزخم لا يؤدي ولا يتم ترجمته عمليا وعلى أرض الواقع. في نهاية المطاف لا أعتقد بأن هنالك إمكانية الاتفاق دون إيجاد تسوية شاملة للحرب بين أمريكا وإيران. من الصعب تخيل أن يعم الهدوء منطقة الشرق الأوسط.
2: في الخبر الدولي دائما، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن التهديد الأمني الذي كان يستهدف قاعدة فيرفورد الجوية المستخدمة من قبل الجيش الأمريكي في الحرب على إيران تم بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري.
1: إلى ذلك أعلنت لندن استدعاء السفير الإيراني لديها وإدراج 2 من مواطني الجمهورية الإسلامية على قائمة العقوبات على خلفية الحادث الغامض الذي وقع في 27 من شتنبر الماضي. وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ سحب كل قاذفاتها من طراز B1 من القاعدة التابعة لسلاح الجو الملكي عقب الحادث. قراءة في هذه التطورات في مراسلة حميد الأزهري مراسل ميديا من لندن.
4: استدعي السفير الإيراني وفرضت عقوبات على إيرانيين أبرزهما رئيس عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري. جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء أندي بيرنام أمام مجلس العموم أن مخطط قاعدة فيرفورد الجوية دبر على الأرجح الشديد في إيران.

0: وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري.
1: سنحكم الخناق على استخدام إيران للشبكات الإجرامية، وسنستخدم كامل صلاحياتنا لاستهداف هذه الشبكات ومصادر تمويلها، كما سنفرض مزيدا من العقوبات للحد من قدرة إيران والحرس الثوري على إلحاق الضرر بنا.
0: الولايات المتحدة وأكثر من 29 دولة انضمت إلى بريطانيا في إدانة الأنشطة الإيرانية، فيما تنفي طهران أي صلة بما جرى. الكاتب السياسي محمد شبارو يرى في استهداف سابق لقاعدة أكروتيري في قبرص ومحاولة ضرب دييغو غارسيا في المحيط الهندي دليلاً على أن بريطانيا في مرمى النيران الإيرانية.
2: كل ذلك يعني يشير إلى حجم، إن صح التعبير، عن قدرة الجانب الإيراني واستعداده لاستخدام هذه القدرات. القدرات الهجينة، أي استخدام وكلاء على الأراضي البريطانية، أيضا ليس جديدا.
0: الشرطة البريطانية كانت قد اعتقلت 7 أشخاص بينهم بريطاني إيراني، أفرج عنهم جميعا بكفالة دون توجيه اتهامات، ولم يعثر في الشاحنات الثلاث على متفجرات بل على كمية من البنزين. لميديا حميد الأزهري، لندن.
3: في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أقر الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرد، جميعهم على صلة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. كالاس قالت على منصة إكس إن هذا يعد أكبر توسيع لقائمة العقوبات منذ أن بدأت الحرب، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المشمولين بالعقوبات على ارتباط بسلسلة إنتاج الصواريخ الباليستية الروسية. بعيدا عن النزاعات الدولية، فاز الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد اليوم بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهما حول كيفية استخدام السياسات النقدية والمالية لتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد والحد من التقلبات التي تربكه. وكفئ الباحثان لتطويرهما نماذج جديدة للتعامل مع فترات الركود وغيرها من الأزمات التي لا تستجيب للأدوات التقليدية. في المتابعة أمين عزيماني.
4: بالنسبة لروبرت إي هول، فهو من مواليد العام 43-901 في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويعمل أستاذا في جامعة ستانفورد. أما مايكل وودفورد فولد العام 55-901 في مدينة تشيكوبي بولاية ماساتشوستس الأمريكية، ويعمل أستاذا بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة. الاقتصاديان الأمريكيان أبدعا إطارا نظريا جديدا من الأساس للتعامل مع تقلبات الاقتصاد، بعدما كان النموذج السابق يعتمد على علاقات مفترضة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل العلاقة بين معدل التضخم ومعدل البطالة، وافترض صانع السياسات إمكانية الاستفادة من هذه العلاقات لتحقيق أهدافهم، لكن هذه العلاقات انهارت خلال السبعينيات. لكن نظرية الفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد روبرت هول ومايكل وودفورد تعتمد على دراسة صريحة للقرارات الفردية للأسر والشركات، ووضع نماذج تفسر هذه القرارات بما منح الإطار ما يعرف باسم الأسس الجزئية، وأدى ذلك إلى تطوير إطار نظري يقدم إرشادات أكثر متانة لصانع السياسات. وعمل روبرت هول على جانب الطلب وركز على دراسة الاستهلاك، بينما درس مايكل وودفورد جانب العرض وتحديدا سلوك الشركات في تحديد الأسعار، ثم جمع مختلف أجزاء الإطار في منظومة متكاملة.
3: في إطار مواكبتنا لفعاليات أكتوبر الوردي، نرافقكم من القاهرة في رحلة تسرد فصولها نساء واجهن سرطان الثدي بإرادة الصمود والتشبث بالحياة. نجلاء السباعي واحدة منهن، خاضت رحلة العلاج بكل ما حملته من تحديات جسدية ونفسية، وخرجت منها برسالة مفادها أن الدعم النفسي لا يقل أهمية عن العلاج الطبي. في مصر، حيث يعد سرطان الثدي الأكثر شيوعاً بين النساء، تتواصل الجهود لتوسيع نطاق الكشف المبكر وتوفير العلاج في مسار لا يتوقف عند محاربة المرض، بل يمتد إلى مساندة المصابات ومساعدتهن على استعادة التوازن النفسي ومواصلة الحياة. مزيد من التفاصيل ضمن رابورتاج مراسلنا من القاهرة عبد الله أحمد.

رحلة من الصمود سارت فيها نجلاء السباعي حتى تغلبت على سرطان الثدي. بين الألم والأمل عاشت تجربة خرجت منها برسائل مختلفة.

0: دعم نفسك لنفسك، لان العلاج كان بيجيب لنا حاجه بالانكسار، لما بتطلع بتحس قد ايه انت فخور بنفسك.
1: ومع انتشار المرض وارتفاع معدلات الوفاه عند السيدات، تتاكد اهميه توفير الخدمات الصحيه والادويه المناسبه، وهذا يظهر جليا في المبادرات الحكوميه المصريه التي قدمت خدماتها لاكثر من 23 مليون سيده وعالجت المرض بالمجان. الدكتوره نهال المشد، استاذه علاج الاورام والطب النووي.
2: دي حاجه قامت بيها وزاره الصحه والسكان من اكثر من 10 سنين، قاعده بيانات لجميع المرضى مجانا 100%. الحالات اللي بيتم اكتشاف عندها اي حاجه وعايزه تتم ياخد علاج طبقا لاحدث البروتوكولات العالميه، ما فيش حاجه اسمها دواء مش متوفر، مبادرات وفرت جميع الادويه.
1: المرض الاكثر شيوعا بين النساء، بلغ معدل الاصابه به في مصر 48 حاله لكل 100,000 نسمه، ما يعكس اهميه تكثيف جهود التوعيه وفرص الكشف المبكر، بما يساعد على اكتشاف الحالات في مراحلها الاولى ورفع فرص نجاح العلاج. عبد الحميد، ميديا القاهره.
3: من القاهرة ننهي مستمعينا عرض السابعة، الكلمة تعود إليك مباشرة زميلي أيمن.
4: شكرا لك زميل محمد، ونواصل مستمعينا مع فقرة أوراق إسبانية. بشكل غير مسبوق كان اهتمام الصحافة الإسبانية بتعدد ألوانها بالخطاب الملكي الافتتاحي للبرلمان. الصحافة الإسبانية فككت خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس ملتقطة كل الإشارات ومركزة على اللغة السيادية الحازمة للعاهل المغربي، اهتمام تزامن مع الأجواء الانتخابية في إسبانيا والتي يحضر فيها المغرب ملفا داخليا. قراءة في المتابعة الإعلامية الإسبانية للخطاب الملكي في ورقة جديدة من أوراق إسبانية مع محمد الغول.
5: لم يكد ينهي العاهل المغربي إلقاء خطابه حتى اشتعلت غرف الأخبار في كبريات بل في كل المنابر الإعلامية الإسبانية مروراً بوكالات الأنباء بعناوين بارزة تنقل عن الخطاب الملكي، تقريباً يكاد يكون نفس العنوان وإن كان في بعض الأحيان بصياغة مختلفة: المغرب لن يقبل أي ضغوط أو ابتزاز، كأنهم تفاجأوا بنبرة الحزم والصرامة التي أبداها الملك. الصحافة الإسبانية التقطت على الفور الرسالة السيادية القوية التي بعث بها المغرب، فالشراكة مع مدريد، شدد العاهل المغربي، هي اختيار سيادي والتزام إرادي. صحيفة البايس تحدثت عن التحذير المباشر واصفة إياه بالبيان الحاسم لإعادة توازن في العلاقات الثنائية. الاهتمام بالخطاب الملكي أمام البرلمان كان غير مسبوق في الإعلام الإسباني، قاعات التحرير كانت متحفزة تترقب كل كلمة نطق بها العاهل المغربي، خاصة أنهم كانوا ينتظرون هذا الخطاب لالتقاط الإشارات التي سترد فيه بعد أحداث العبور الجماعي في اتجاه مدينة سبتة المحتلة وما تلاه. اهتمام يؤكد أهمية وحساسية العلاقات المغربية الإسبانية، والتي في العادة تتحول إلى ملف انتخابي داخلي في إسبانيا. وتزامن الخطاب الملكي وكل الجدل المثار حول قضية الهجرة ودخول إسبانيا أجواء الحملة الانتخابية للانتخابات السابقة لأوانها، جعل لهذا الخطاب في الأجندة الإعلامية الإسبانية أهمية خاصة. الصحافة الإسبانية فككت مضامين الخطاب الملكي كلمة كلمة، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة، حيث تقاطعت تحليلات كبريات الصحف وبلاطوهات التحليل في القنوات التلفزية عند فكرة أساسية أقرتها: المغرب يعلن رسميا أن النموذج الحالي للتعاون في تدبير الهجرة أصبح متجاوزا وبلغ حدوده القصوى. والانتقادات الملكية كانت موضوعية وصريحة لثغرات منظومة الشراكة الحالية، حيث أشار إلى مقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية إسبانية بعيدة عن الواقع، وهي العوامل التي تعطل ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين، ما يجعلها وقودا تستغله شبكات التهريب الإجرامية للبشر. تحليل الصحافة الإسبانية للخطاب الملكي تجاهل عن عمد بعض الإشارات إلا فيما نادر، خاصة عندما كانت هذه الإشارات انتقادات مباشرة للاستغلال السياسي لهذا الملف لدى جزء من الساحة السياسية والإعلامية الإسبانية. في الخلاصة، التحليلات الإعلامية في مدريد اتفقت على أن الخطاب الملكي

0: لا يحمل أي نية للقطيعة الدبلوماسية، بل هو دعوة مسؤولة وشجاعة لتصحيح المسار، لكن بلغة سيادية حازمة تدعو إلى عهد جديد، عهد الشراكة الحقيقية التي ترفض التبعية وتنتصر للسيادة والالتزامات المتبادلة وفق قواعد عنوانها الأبرز: الاحترام المتبادل والندية الكاملة.
1: ومن أخبار السياسة إلى الأخبار الرياضة وجديد الملاعب في مساء الرياضة، رفقة الزميل وديع أحدي. وديع مساء الخير.
2: مساء الخير أيمن.
1: إذن مستهل مساء الرياضة بالحديث عن كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، المغرب 2026. المنتخب المغربي يلاقي مساء اليوم في ديربي مغاربي الجزائر لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بحثا عن لقبه الرابع توالي.
2: بالفعل أيمن، إذن بعد كان الرجال 2025 كرة القدم الكلاسيكية، الآن الدور على كرة القدم داخل القاعة، وانطلاق المنافسات على إيقاع الترقب وفي أجواء مشحونة بالحماس والطموح. تتجه إذن أنظار عشاق كرة القدم داخل القاعة إلى المغرب الذي يفتتح اليوم مشواره في نهائيات كان الفوتسال بمواجهة مغاربية واعدة أمام المنتخب الجزائري في قمة تختزل الكثير من الندية والتنافس وتمنح ضربة البداية نكهة خاصة. هذا تقرير الزميل الحسن جابري.
3: العاصمة الرباط تفتح أبوابها لعشاق كرة القدم داخل القاعة قاريا. بداية من اليوم وإلى غاية 21 من الشهر الجاري يشتعل السباق على لقب أمم إفريقيا بمشاركة 8 منتخبات، يتقدمها المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في آخر 3 نسخ والباحث عن لقب الرابع، لا يملك طرف البداية الهادئة أمام جماهيره بالقاعة المغطاة التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله. يدخل السباق من الواجهة، وفي أول الطريق موعد مع المنتخب الجزائري، مواجهة تضع التنافس في صدارة المشهد، ستكون اختبارا أولا للنخبة المغربية في طريق البحث بداية عن تصدر المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي ليبيا وزامبيا. عن لقاء اليوم أمام الجزائر وحظوظ المنتخب المغربي في هذه المجموعة نستمع للناخب المغربي هشام دقيق.
4: المجموعة ديالنا فيها شوية ديال الديربيات، بالنسبة لي أنا كتبقى مباراة ديربي صعبة للطرفين. أحسن حاجة أنا بالنسبة لي في الكومبيتيسيون خصك تبدأ بالماتشات الصعاب من الأول، ما تمشيش بالسهل، فتنظن أننا احنا مستعدين لهذه المباراة بشكل جيد.
3: بين خبرة أسماء يتقدمها العميد سفيان مسرار وأسماء تدخل البطولة لأول مرة، يعول دقيق على تكريس هيمنة المغرب إفريقيا وتأكيد أنه قوة عالمية، وهو الذي يبدأ البطولة والمغرب مصنف في المركز السادس عالميا. لقاء المغرب الجزائر برسم الجولة الأولى عن منافسات أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة ينطلق بداية من 8 مساء، علما أن البطولة تضم مجموعتها الثانية منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا.
2: ومن بين الأسماء التي يعول عليها الجمهور المغربي الإطار، هشام دقيقة، الرجل العصامي الذي ظل على رأس المنتخب المغربي منذ سنوات طوال، بل منذ سنوات وهو يعيش في ظروف صعبة قبل وصول فوز الأقشع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتتغير نظرة الجامعة تجاه هذه الفئة، فئة كرة القدم داخل القاعة، وبالتالي المغرب جنى ثمار هذا الرجل هشام دقيقة الذي يبحث عن لقبه الرابع رفقة الأسود. نستمع في هذا الإطار لقراءة سمير عجام محلل البرامج الرياضية لميديا، حل صباح اليوم ضيفا على برنامج بوديوم.
5: فوتسال المغربي أصبح علامة تجارية كبرى، يعني ماشي فقط على صعيد إفريقيا ولكن على صعيد العالم، وهذا ما يمكنناش نمر به بدون الحديث على الرجل اللي كان وراء هذا المشروع هذا. وأنا أتذكر في زمن ناصر لارجيت الصبر والإصرار اللي كان عند هشام الدقيق، ويجب أن نكون فخورين أننا عندنا إطار في هذا المستوى هذا، أنه مغربي وأنه يشرف على هذا المشروع منذ زمن، وأنه كذلك يشرف على تكوين والعمل في العمق، لأنه يعمل كذلك على تطوير الأطور، يعمل على أنه تأسيس بطولة في القسم الأول والثاني، وهذه الأشياء ما يمكن لنا غير نفتخروا بها، لأن النتائج غادي تجي. 3 ديال الكوب دافريك اليوم الرابعة، وما يمكن لناش نقبلوا ملي كتوصل لكؤوس العالم، ما يمكن لكش تقبل بأقل من هذه الأشياء هذه.
2: قمة المغرب والجزائر تنطلق في 8 مساء بالتوقيت المغربي. أيمن،
1: نتحول

0: لحظة وديعة للحديث عن كرة القدم المغربية ومنافسات الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم التي تنطلق مساء اليوم.
1: في الثامنة مساء أيمن، حسنية أكادير يستقبل إذن الجيش الملكي بملعب البشير بالمحمدية، وعين الفريقين على تحقيق انتصار جديد من أجل تعزيز ترتيب البطولة الاحترافية المغربية إنوي. الجيش يأتي منتصرا على وداد تمارا، والحسنية تأتي بعد فوزها الكاسح أمام نهضة زمام. لقاء مثير يعيد بالكثير من التنافس بين الجانبين. يوم أمس اختتمت الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية المغربية إنوي بتعادل الوداد الرياضي على ميدانه أمام النادي المكناسي، والتعادل جعل إدارة الوداد تبدأ في مناقشة إمكانية الانفصال عن المدرب البرتغالي بابلو سيرخيو بريتو على خلفية البداية المتعثرة للفريق الأحمر في البطولة الاحترافية. أقترح عليكم أن نستمع لعينة من الجماهير الودادية بعد هذا التعادل لميكروفون ميديا في جنبات ملعب محمد الخامس.
2: الماتش الاول ديال الوداد عرفنا المدرب ضعيف، المدرب بدون خطه ضعيفه، لاعبين هاويين، تشوف واحد الكره النص ديال الماتش كله لاعبين بحال لاعبين مكبي، كره في السماء بدون خطه بدون اي حاجه.
3: المدرب اصلا ما عنده حتى شي، ما عندوش علاقه، ما عندوش كارير، ما عندوش بالماريس اصلا. هو قال لهم باللي راه جا باش يدير داك الديكليك للكارير ديالو، مايمكنش حنا غيدير بينا الديكليك وحنا راه فرقه كبيره بزاف.
4: باقي ما كاينش واحد التجانس اونتر اللعبه، وخاص باقي ليفيكتيف، خاص مازال خاص اجنحه. الوداد كانت كتباطا على الاجنحه اللي باقي ناقصين، دابا الوداد باقي ما عطاش الاكل ديالو.
1: نختم جولتنا الرياضيه بكره القدم الاوروبيه. غدا تنطلق منافسات الجوله الثانيه من دوري ابطال اوروبا بعديد من المباريات القويه. البارسا سيرحل لملاقاه جالاتا سراي التركي، اتلتيكو مدريد في قمه ناريه امام مانشستر يونايتد، ارسنال يستضيف نادي ليل، بايرن سيلاقي فايكنج المغمور، وفي ريال يلاقي نابولي بعد غد أي يوم الأربعاء. مباريات أخرى قوية تتقدمها قمة السيتي وباريس سان جيرمان. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير بعده تواصلنا باقي فقرات الحصاد رفقة الزميل أيمن الأحمد.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من الثاني إلى الثامن عشر من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
0: نرحب بكل مستمعينا الكرام. قبل نشرة 7:30 إطلالة جديدة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم.
6: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé au sud d'Agadir, sur le reste du littoral atlantique et les zones proches, ainsi que sur le Haut Atlas, Tara et Tafilalt, puis clair sur le reste du pays. Côté Mercure, il fera 27 degrés à Rabat, 25 degrés à Casablanca avec des nuages épars. Il fera 29 degrés à Tanger avec un temps partiellement nuageux. Temps souvent nuageux à Laayoune où il fera 32 degrés. Temps également partiellement nuageux à Marrakech où il faut prévoir 30 degrés. Il fera 26 degrés à El Rachidia, 25 degrés à Agadir, 28 degrés à Fès. Il fera 26 degrés à Dakhla ou encore 25 degrés à El Hoceima. En Afrique du Nord, prévoir un temps partiellement nuageux et des orages à Tripoli et Tunis où il fera respectivement 27 degrés. Il fera 31 degrés au Caire, 23 degrés à Alger ou encore 36 degrés à Nouakchott. Et on reste sur notre continent, prévoir 30 degrés à Abidjan et Lagos.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: وفي فقرتنا الموالية ننتقل إلى رام الله وميدي 1 ريبورتاج مع بداية موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية. تتجدد المواجهات بين المزارعين الفلسطينيين والمستوطنين والجيش الإسرائيلي وسط اعتداءات ومحاولات لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم. موسم يشكل مصدر رزق لآلاف العائلات، لكنه يتحول إلى محطة محفوفة بالمخاطر في ظل تصاعد التحديات التي تهدد المحصول وسبل العيش. عن واقع موسم القطاف هذا العام وأبرز التحديات التي تواجه المزارعين الفلسطينيين تتمحور فقرة ميدي 1 ريبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
2: خلافا لقرار وزارة الزراعة الفلسطينية التي حددت 15 من أكتوبر الحالي موعدا لبدء موسم الزيتون، شرع الكثير من المزارعين في الضفة الغربية في قطف ثمار زيتونهم بعد أن أخذ المستوطنون بسرقة الثمار. هذا الموسم بدأ ساخنا حيث تصاعدت هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين في الأسبوع الأول من بدء عملية القطاف وإصابة العشرات بينهم صحفيون.

0: بعدما شهدت كثير من الحقول إطلاق النار من الجيش والمستوطنين، ما يعكس استهداف موسم الزيتون كما يقول مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود.
1: يعتبر موسم الزيتون بالنسبة للاحتلال هو يعني عمادة من العمادات الأساسية للصمود الفلسطيني. موسم الزيتون هو ليس موسما ميكانيكيا لقطاف الزيتون، هو موسم تراثي بامتياز. اليوم كل المؤشرات تشير إلى أن استهداف موسم الزيتون لا يتوقف عند حدود منع المواطنين من القطاف وسرقة المحاصيل. من مطلع حرب الإبادة وحتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن 100,000 شجرة زيتون تم استهدافها في قصدية كبيرة من قصديات إلحاق الأضرار الاقتصادية بالمواطن الفلسطيني.
0: هذه الأضرار يعيشها المزارع خالد طناطرة من بلدة أم صفا قرب رام الله، الذي يعيش يوميات هذا الموسم بألم وحرقة كبيرتين، وهو ينظر كل صباح إلى المستوطنين الذين يداهمون أرضه ويسرقون ثمار زيتونه دون أن يتمكن من الدفاع عن أرضه أو فعل أي شيء. فأرضه التي تبلغ مساحتها 35 دنما حرم من الوصول إليها بعد أن أقامت مجموعة من المستوطنين بؤرة استيطانية عليها قبل عدة أشهر، بؤرة أكلت الأرض وما عليها، كما يقول المزارع خالد طناطرة.
2: السنة من 35 دنم مش عارفين نروح تنكة الزيت على دارنا، ولا على داري ولا على دار إخوتي. من قطعان المستوطنين مش مستجري أنزل على زيتوناتي، وكل يوم هايهم موجودين في الزيتونات. شو أساوي؟ شعوري إني أنا زلمة مترسح مش قادر أمشي أوصلهم. بتفاجأ إني أنا شليت مش قادر أنزل، لأن هذا تعب وتعب إخوتي وتعب أبوي وتعب سيدي.
0: حال طناطرة حال كثير من الفلسطينيين ممن حرموا من أرضهم، فالمستوطنون ومعهم الجيش الإسرائيلي راحوا يطاردون المزارعين ممن تمكنوا من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، وهو ما أدى إلى تراجع الحصاد الذي حرمت منه قرية أم صفا شمال غرب رام الله، التي تحيط بها مستوطنتان كبيرتان وست بؤر استيطانية أخرى. رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح:
3: كامل محصول أراضي قرية أم صفا بزيت الزيتون هو أصبح تحت سيطرة المستوطنين، شاركوه بشكل كامل. تقدر مساحة الأراضي 4000 دلوم، ما يقارب 1000 تنكة، بمعدل 15000 كيلو سنويا تنتج أراضي قرية أم صفا من زيت الزيتون. هذا كله بالكامل خسرناه، نحن لا نستطيع أن نقطف كيلوغرام واحد من زيت الزيتون.
0: وتقدر وزارة الزراعة الفلسطينية الخسائر المادية لمحصول الزيتون في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 157 مليون دولار، فيما تتوقع الوزارة أن يصل إنتاج السنة الحالية من الزيت بنحو 21 ألف طن، وهو أقل من العادة في موسم وفير كهذا بنسبة تتراوح بين 30 و40%، نتيجة اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي. لميديا ماجد سعيد رام الله.

مستمعينا الكرام في كل مكان، ونواصل فقراتنا عبر الحصاد. مع ارتفاع درجات الحرارة في المدن الآسيوية تحديدا، لم يعد السؤال فقط كيف نبرد منازلنا، بل كيف نبرد المدينة نفسها. فهل يمكن أو يمكن تصميم شوارع ومبان أكثر قدرة على مقاومة الحرارة من دون زيادة استهلاك الكهرباء؟ الموضوع محور فقرات إيكولوجيا. تخيل أنك تمشي في مدينة آسيوية خلال يوم شديد الحرارة، الشمس قوية والإسفلت ساخن والمكيفات تعمل في كل مكان، لكن المشكلة أن تشغيل المزيد من أجهزة التكييف لا يعني بالضرورة حل المشكلة، فهو يحتاج إلى مزيد من الكهرباء، ويطرح بدوره سؤالا بيئيا: كيف نبرد المدن من دون أن نزيد الضغط على المناخ؟ لهذا السبب تتجه مدن في جنوب شرق آسيا إلى مفهوم يسمى التبريد السلبي. والفكرة بسيطة في ظاهرها، بدل أن نعتمد دائما على الكهرباء لتخفيض الحرارة، نحاول أولا ألا تدخل الحرارة إلى المبنى أصلا. كيف؟ من خلال تصميم المباني بحيث تسمح بمرور الهواء واستخدام الظلال والأسطح المناسبة وزيادة الأشجار والمساحات الخضراء والاستفادة من اتجاه الريح والشمس عند تصميم الأحياء. وفي سنغافورة على سبيل المثال، أصبحت الأشجار والواجهات الخضراء والممرات المظللة جزءا من تصور أوسع لمدينة أكثر قدرة على مواجهة الحرارة. لكن المسألة لا تتعلق بالراحة فقط، مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح التبريد مسألة صحية أيضا، خصوصا بالنسبة لكبار السن والأطفال والعمال الذين يقضون وقتا طويلا في الخارج. وهنا تظهر المفارقة، المدينة الأكثر حرارة تدفع الناس إلى استخدام المزيد من المكيفات، والمزيد من المكيفات يعني مزيدا من استهلاك الطاقة. لذلك تحاول بعض المدن كسر هذه الحلقة من خلال تغيير طريقة بناء المدينة نفسها: أسطح فاتحة تعكس أشعة الشمس، أشجار توفر الظل، ومبان تسمح بالتهوية الطبيعية، ومساحات عامة يمكن أن تصبح أقل حرارة من الشوارع الإسفلتية المحيطة بها. وقد تبدو هذه الحلول بسيطة، لكنها تعني شيئا مهما: مواجهة التغير المناخي لا تبدأ دائما بتكنولوجيا معقدة، أحيانا تبدأ من شجرة ونافذة وطريقة تصميم شارع.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000، تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
2: أهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام، وقبل موجز الثامنة هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس بالمنطقة المغاربية وفي إفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب يتوقع أن يكون الطقس مستقرا عموما في معظم المناطق، وتشهد السواحل الأطلسية والمناطق الجنوبية سحبا خفيفة إلى عابرة، بينما تكون صافية في باقي الأرجاء مع تسجيل درجات حرارة معتدلة تتراوح بين 25 و30 درجة في المدن الرئيسية كالرباط والدار البيضاء ومراكش. ويسود طقس حار ومستقر في القارة الإفريقية خصوصا في سواحل الشرق ومثل الخرطوم بـ40 درجة ونواكشوط وعموم شمال إفريقيا، وفي المقابل تشهد مناطق غرب ووسط القارة بالإضافة إلى بعض العواصم الشرقية والجنوبية مثل نيروبي وتونس وطرابلس أجواء غير مستقرة مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية متفرقة. الأجواء العالمية تتوزع بين الاعتدال الخريفي والحرارة المرتفعة، وتشهد العواصم الأوروبية

0: طقسا متقلبا يميل إلى البرودة مع أمطار في باريس وأثينا وإسطنبول، بينما تنفرد مدريد بأجواء مشمسة ب 28 درجة. تمام الثامنة باستوديواتنا بميديا، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل الموجز من المغرب، حيث افتتح ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم فعاليات الدورة 17 لمعرض الفرس بمدينة الجديدة، والمقام بمركز المعارض محمد السادس تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. وتستمر أنشطة هذا المعرض إلى غاية 18 من أكتوبر الجاري، ويهدف إلى تسليط الضوء على قطاع الفروسية وتطويره، بدءا من تربية الخيول وصولا إلى تنظيم المسابقات الدولية وتعزيز حضور هذا المجال على المستوى العالمي. نبقى مع أخبار المملكة، وتنفيذا للتعليمات الملكية انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل عبد اللطيف اللودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الذي يعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. نتحول إلى الشرق الأوسط، حيث تتواصل تداعيات الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على العربية السعودية وسط تصاعد التحذيرات من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية. وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وصف ما تواجهه المملكة بأنه اختبار حقيقي، معتبرا أن التطورات تستوجب ردا جديا، فيما دعا مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش دول الخليج إلى تعزيز منظومة الأمن الجماعي في ظل الهجمات المتواصلة. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن تهديد الأمن الذي كان يستهدف قاعدة فيرفورد الجوية المستخدمة من قبل الجيش الأمريكي في الحرب على إيران تم بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني. وإلى ذلك أعلنت لندن اليوم استدعاء السفير الإيراني لديها وإدراج 2 من مواطني الجمهورية الإسلامية على قائمة العقوبات على خلفية الحادثة الغامضة التي وقعت في 17 من شتنبر الماضي. وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ سحب كل قاذفاتها من طراز B1 من القاعدة التابعة لسلاح الجو الملكي عقب هذه الحادثة. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أقر الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرد، جميعهم على صلة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. كالاس قالت على منصة إكس إن هذا يعد أكبر توسيع لقائمة العقوبات منذ أن بدأت الحرب، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المشمولين بالعقوبات على ارتباط بسلسلة إنتاج الصواريخ الباليستية. تمام الثامنة والدقيقة الرابعة بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية فقرة الحصاد لنهار اليوم، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين وإلى حصاد الغد بحول الله.
1: Média, nouvelle piste.
2: Pendant longtemps, une entreprise pouvait se concentrer sur son produit, son service et son réseau commercial. La communication venait ensuite pour construire son image et accompagner les ventes. Aujourd'hui, les règles semblent avoir changé. Les entreprises publient, racontent leurs coulisses, produisent des vidéos, animent des communautés et mettent parfois directement leurs dirigeants en scène. Les réseaux sociaux sont devenus des espaces de visibilité, mais aussi de confiance et de vente. Dès lors, toutes les entreprises doivent-elles désormais fonctionner comme des

0: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: Vous êtes sur Média, la synthèse de 20h30.
2: Bonsoir à tous, Paul-Lionel Kivigère avec vous pour cette synthèse d'actualité. Au Maroc, le prince héritier Moulay El

عن أصحاب مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: أخبرنا يا رسول الله عن نفسك. قال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي رؤيا حين حملتني أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصر الشام. وكذا بشر كل نبي قومه بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أفرد سيدنا عيسى عليه السلام بالذكر في هذا الموضع لأنه آخر نبي قبل نبينا، فبين أن البشارة به صلى الله عليه وآله وسلم عمت جميع الأنبياء واحدا بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى عليه الصلاة والسلام.

قال الإمام شيخ الطائفة مولانا أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلق عظيم لجوده بالكونين، له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدنيا.

الدهر. وقال الإمام أبو الحسين النوري قدس الله سره: كيف لا يكون خلقه صلى الله عليه وآله وسلم عظيما وقد تجلى الله بسره بأنواع أخلاقه.

يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أوتي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، لأنه مبعوث لتتميم مكارم الأخلاق كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وهو عين كونه على الصراط المستقيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 360 خلقا، من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة. قال أبو بكر رضي الله عنه: هل في منها يا رسول الله شيء؟ قال: كلها فيك يا أبا بكر، وأحبها إلى الله السخاء. صلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صلوا على شمس النبوءة والضحى، صلوا على البدر المنير الساطع، صلوا عليه وأكثروا من ذكره.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز 9 مساء.
1: عمر بوجمعة أهلا بكم. ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاحي الدورة 17 لمعرض الفرس الجديد المنظم تحت الرعاية الملكية تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى 18 أكتوبر العناية التي مفتي العائل المغربي يحيط بها قطاع

الفروسية وأزمه الراسخ على الهيكل المستدامة لهذا المجال. تم مساء اليوم الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية بالمغرب وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة للاستقلال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية أن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الجديدة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجال. أكد المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بوطريك اليوم بالرباط أن الأمن السيبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورافعة في خدمة الثقة والتنمية، ولا يمكن اختزاله في وظيفة

القيادة المستنيرة للملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيم محكم وقدرات لليقظة والرصد وللاستجابة للحوادث. وأضاف أن أمن الفضاء السيبراني لا يمكن بناؤه بشكل معزول، إذ لا يمكن لأي بلد أن يحقق ذلك بمفرده، ولهذا السبب تنخرط المملكة بشكل كامل في عدد من المبادرات الإقليمية. اتهمت الحكومة البريطانية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء حادثة تسببت في استنفار أمني كبير في قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة، وحذرت مع حلفاء لها طهران من القيام بأعمال عدائية على أراضيهم. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم متحدثا عن الحدث الأمني أمام مجلس العموم: من المرجح للغاية أن يكون قد نسق في إيران، وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني، مشددا على أن بلاده ستتصدى بحزم لاستخدام إيران الشبكات الإجرامية. في الرياضة، انهزم المنتخب الليبي أمام نظيره الزامبي بثلاثة أهداف لواحد في مباراة جمعتهما هذا المساء بقاعة الأمير مولاي عبد الله بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة المنظمة بالمغرب ما بين 12 و21 أكتوبر. وعن المجموعة ذاتها، يواجه المنتخب المغربي في هذه الأثناء نظيره الجزائري، والنتيجة المسجلة بعد نهاية الشوط أو بداية الشوط الثاني هي تقدم المنتخب الوطني المغربي بحصة هدفين للا شيء. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.

0: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
2: الإعلان رسميا عن الأغلبية الحكومية في المغرب، وتتكون إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة من كل من أحزاب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. افتتاح متحف الثقافة اليهودية المغربية بمدينة فاس، صرح ثقافي يصون الهوية المغربية الأصيلة والمتنوعة ويعرف برافدها العبري. رئيس وزراء بريطانيا يقول إن بلاده ستتصدى بحزم لاستخدام إيران.

الجوية. الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان بهدف تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي وتعزيز السيطرة على الأراضي. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرض على صلة بحرب أوكرانيا. أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة

0: الملكية تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان، ويعكس افتتاح ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى 18 أكتوبر العناية التي ما فتئ العاهل المغربي يحيط بها قطاع الفروسية وعزمه الراسخ على الهيكل المستدام لهذا المجال، بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. وبالمناسبة قام ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض. تم هذا المساء في الرباط الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة للاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية أن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الجديدة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجال. معنا مباشرة من الرباط مراسلنا عادل الزبيري. عادل، مساء الخير، ما هي أبرز تفاصيل هذه الأغلبية الحكومية؟
1: نعم، هي أغلبية حكومية من أربعة أحزاب برهانات كبيرة، العنوان البارز فيها هو محاولة الاشتغال على تنزيل رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس لمغرب صاعد اقتصادي وفي كل المجالات. وأيضا تراهن هذه الأغلبية الحكومية الجديدة على تقديم أسماء من وزيرات ووزراء يتمتعون بالاستقامة والنزاهة والقدرة على خدمة قضايا المغرب، كما تتعهد هذه الأحزاب في تحالف حكومي جديد لخدمة المواطنين المغاربة والتحكم في الأسعار وغيرها من الشعارات الكبيرة التي رفعت في الحملة الانتخابية ولها علاقة بالاستجابة لطموحات وتطلعات المغاربة. هذه الأغلبية من المرتقب أن تواجه غدا الثلاثاء أول اختبار ميداني في عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي. المعلومات المتوافرة تشير إلى أن اسما من القياديين من حزب الأصالة والمعاصرة الفائز في انتخابات 23 من شتنبر هو الاسم الذي سيجري التصويت عليه من طرف الكتل البرلمانية والمجموعات النيابية لأحزاب التحالف الحكومي. من باب التذكير، هذا التحالف الحكومي مدعوم أيضا ببرلماني حزبي الاتحاد الدستوري وأيضا الحركة الديمقراطية الاجتماعية. هذا التحالف الحكومي الجديد جاء بعد جولتين اثنتين من مشاورات سياسية قادتها فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة في أحد مقري حزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في الرباط، أمال عريضة يعلقها المغاربة على هذه الحكومة، خصوصا أنها مرؤوسة من طرف أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في كل تاريخ المغرب. ونظرا للوعود الانتخابية الكبرى التي رفع حزب الأصالة والمعاصرة. نعم الزميل مجمع.
0: شكرا لمراسلنا عادل الزبيري، كان معنا مباشرة من الرباط للحديث عن تشكيل الأغلبية الحكومية. جاء في بيان تشكيل الأغلبية الحكومية من شأن هذه الأغلبية مواكبة طموح العاهل المغربي الملك محمد السادس في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكم الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. نتابع تعليق محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بإقلاعة صرغنا. حاور يوسف نعماني.
2: الإعلان عن حكومة تتضمن هذه الأحزاب يعكس توجها جديدا على مستوى الممارسة الحكومية في التجربة السياسية والدستورية المغربية لما لهذه الأحزاب من زخم ومن حضور ومن مراكمة مهمة على مستوى العمل الحكومي سواء داخل الأغلبية أو داخل المعارضة. وهذه الحكومة المعلن عنها والتي تتشكل من هذا الرباعي تعكس توجها في إطار تغيير المقاربات وتغيير الباراديغمات بنفحة تحررية تقدمية بالنظر إلى الإيديولوجيا المشكلة لهذه الأحزاب، خاصة التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي اللذان يعلنان صراحة توجههما التحرري والتقدمي. وحزب الأصالة والمعاصرة كحزب يقود هذه التجربة الحكومية يزاوج بين الأصالة والمعاصرة، أي بين الفكر المحافظ والتقدمي. حزب الاستقلال فهو بدوره له مرجعية أصيلة محافظة، ولكن له برغم

0: التي تجعله قادر على أن ينسجم ويتناغم مع هذه الأحزاب المشكلة لهذا الائتلاف الحكومي. ومن طبيعة الحال البرنامج سيعكس هذا التوليفة، وبأن هذه الأحزاب السياسية كان يربطها خيط رابط وناظم في برامجها الانتخابية يسر وسهل دخولها في هذه التجربة الحكومية.
1: يعقد مجلس النواب المغربي زوالا غدا جلسة عمومية تخصص الانتخابات

0: الرئيسي للمجلس استبقى لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي. تم اليوم بمدينة فاس افتتاح متحف الثقافة اليهودية المغربية بعد سنوات من الأشغال، منشأة ثقافية تضم في أروقتها العديد من المخطوطات والوثائق والقطع الدينية اليهودية، إضافة إلى حلي وأزياء وأدوات توثق جوانب مختلفة من حياة الطوائف اليهودية التي عاشت في مدن ومناطق مغربية مختلفة، للتعريف أكثر بأهمية هذا الصرح الثقافي ورمزيته في الحفاظ على الهوية والذاكرة المغربية التي يشكل المكون العبري أحد روافدها. نستمع إلى توضيحات عبد العزيز الإدريسي رئيس قسم المتاحف بالمؤسسة الوطنية للمتاحف من فاس حاور زهير تومي.
1: هذا المتحف هو استجابة لأحد بنود الديباجة الدستور المغربي التي تشير إلى الروافد الأساسية المكونة للهوية المغربية ثقافيا. فالروافد العبري هو أحد هذه الروافد التي أولاها الدستور جانب من الأهمية، وكان بعد انطلاق أشغال إعادة تأهيل متحف الفنون الإسلامية بفاس أعطى صاحب الجلالة انطلاق في 2019 انطلاق أيضا أعمال بناء هذا المتحف في الحي الملاح بمدينة فاس. وبالتالي فجاء استجابة كما قلت لهذا الأمر من جهة، واستجابة أيضا لرغبة سكان الملاح الذين كانوا يتوفرون على مشروع متحف هوياتي مرتبط بثقافتهم، فكان لزام أن يتم إحداث هذا المتحف الذي يسلط الضوء على جزء من تاريخ إنشئنا القول هذا الرافد العبري. طبعا إضافة لقيمة تاريخية، بعض اللقى الأثرية المستخرجة من مواقع متعددة التي تبرز وجود هذه الثقافة العبرية في المغرب، ثم بعد ذلك قطع تحكي ما نسميه بدورة الحياة في الثقافة العبرية أو السيكل الولادي دورة الحياة.
0: قامت الحكومة البريطانية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء حادثة تسببت في استنفار أمني كبير في قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة، وحذرت من مع حلفاء لها حذرت طهران من القيام بأعمال عدائية على أراضيهم. وقال رئيس الوزراء البريطاني أوندي بيرنم أمام مجلس العموم إن بلاده ستتصدى بحزم لاستخدام إيران الشبكات الإجرامية. هذه مراسلة حامد الأزهري من لندن.
2: استدعي السفير الإيراني وفرضت عقوبات على إيرانيين أبرزهما رئيس عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري. جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء أندي بيرنم أمام مجلس العموم أن مخطط قاعدة فيرفورد الجوية دبر على الأرجح الشديد في إيران، وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري.
3: سنحكم الخناق على استخدام إيران للشبكات الإجرامية، وسنستخدم كامل صلاحياتنا لاستهداف هذه الشبكات ومصادر تمويلها، كما سنفرض مزيدا من العقوبات للحد من قدرة إيران والحرس الثوري على إلحاق الضرر بنا.
2: الولايات المتحدة وأكثر من 29 دولة انضمت إلى بريطانيا في إدانة الأنشطة

0: دييغو غارسيا في المحيط الهندي دليلا على أن بريطانيا في مرمى النيران الإيرانية.
1: كل ذلك يعني يشير إلى حجم إن صح التعبير عن قدرة الجانب الإيراني واستعداده لاستخدام هذه القدرات، القدرات الهجينة أي استخدام وكلاء على الأراضي البريطانية أيضا ليس جديدا.
0: الشرطة البريطانية كانت قد اعتقلت 7 أشخاص بينهم بريطاني إيراني أفرج عنهم جميعا بكفالة دون توجيه اتهامات، ولم يعثر في الشاحنات الثلاث على متفجرات بل على كمية من البنزين. لميديا حميد الأزهري، لندن.
2: اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قرارا يقضي بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان بهدف تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان. هذا تعليق سناء الجاكن المحللة السياسية من بيروت، حاورها رضا كريفي.
3: الاتحاد الأوروبي بصدد تأليف قوة عسكرية قوامة

0: قد تتخذ من قبل هذه اللجنة ومن قبل الجيش اللبناني تحديدا في المناطق التي يمكن أن يخليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. لذا لا تزال العقبات السياسية الدولية وتحديدا الولايات المتحدة تحول دون تفعيل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي وتفعيل أي مساعدة ممكن أن تقدم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ذلك أن الولايات المتحدة تريد حصر هذا الأمر وكل علاقة مع الجيش اللبناني بها وبالتنسيق مع إسرائيل. من هنا لابد أن ننتظر ربما تتحلحل الأوضاع، لا سيما في ظل التشنج الحاصل في المنطقة ليس فقط على صعيد لبنان ولكن على صعيد الولايات المتحدة وإيران.
1: أقر الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرد على صلة بالحرب الروسية على أوكرانيا، وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس أن هذا أكبر توسيع لقائمة العقوبات الأوروبية منذ أن بدأت روسيا حربها على أوكرانيا، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المشمولين بالعقوبات على ارتباط بسلسلة إنتاج الصواريخ الباليستية. للتعليق

0: للقانون والميثاق الدولي وحماية وحدة وسيادة الدولة الأوكرانية. بالتأكيد يعني هناك نوع من الفجوة، الفجوة واضحة، الأصل أن يكون الموقف الأمريكي كوسيط ينسق مع الجانب الروسي والأوكراني بشكل متوازي. النقطة الثانية أيضا الوسيط الأمريكي والدور الأمريكي لابد أن ينسق ويتشاور مع الاتحاد الأوروبي.
1: رياضة أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، المغرب 2026 حصلت مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الجزائري لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. التفاصيل في هذا التقرير لوديع أحتي.
2: بداية مثالية للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة في رحلته للدفاع عن طموحاته القارية بعدما أمطر شباك المنتخب الجزائري في الديربي المغربي برباعية نظيفة في مواجهة حملت عنوان التفوق المغربي من البداية حتى صافرة النهاية. أبناء المدرب هشام مدقيق فرضوا إيقاعهم على اللقاء مقابل اعتماد المنتخب الجزائري على التراجع الدفاعي. ضغط مغربي متواصل توج بهدف أول حمل توقيع يونس مكارسي قبل أن يضاعف يوسف جواد الغلة مانحا أسود الأطلس أفضلية مريحة مع نهاية الشوط الأول. في الجولة الثانية واصل المنتخب المغربي عزفه المنفرد محافظا على سيطرته وأفضليته ليعود يوسف جواد بطل المباراة إلى الواجهة من جديد مسجلا هدفين إضافيين وموقعا على ثلاثية شخصية. وبهذا الانتصار العريض يبعث المنتخب المغربي رسالة قوية إلى منافسيه مستهلا مشواره القاري بثلاث نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب زامبيا الذي تفوق

0: من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز منتصف الليل.
2: جمعة. أهلا بكم. ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن يوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديد المنظم تحت الرعاية الملكية تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان، ويعكس افتتاح ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى 18 أكتوبر العناية التي ما فتح العاهل المغربي يحيط بها قطع الفروسية وعزمه الراسخ على الهيكل المستدام لهذا المجال. وبالمناسبة قام ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض. تم مساء الاثنين بالرباط الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية في المغرب وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة لاستقلال الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية أن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الجديدة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. يعقد مجلس النواب المغربي زوال اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس طبقا لأحكام